في إنسان ونعرف أن التلاميذ اللي هم تلاميذ المسيح اللي نقولوا عليهم الحواريين شهدوا شهادتهم في المسيح في وجوده، وحتى الضابط الروماني اللي صلبه والله المجرم اللي كان معاه على الصليب شهاد فيه شهادة حق. وطبعا قلنا شن قال المسيح عن نفسه، إنه هو الطريق والحق والحياة اللي ما فيش غيرها، وإنه هو الراعي الصالح، وإنه هو نور الحياة، وإنه هو المسيح ابن الله، وإنه هو والأب واحد، وإنه هو نعطاله السلطان عليه السماء وعلى الأرض. وقلنا إن للمسيح عدة أسماء في الكتاب المقدس اللي هي يجي منها الاسم عيسى اللي نلقوه في إنجيل متى، كيف ما قالت الآية هتجيب ولد وتسميه عيسى لأنه يخلص شعبه من ذنوبهم. والاسم الثاني اللي هو المسيح في إنجيل متى برضو نشوفه الآية واحد تقول مريم جابت عيسى لي يسمى المسيح. وكان عنده اسم ثاني هو الناصري لأنه كان من مدينة الناصرة، كيف ما جت في إنجيل متى حتى هو الآية 2 اللي تقول وجاء وسكن في مدينة الناصرة عشان تكمل نبوة الأنبياء ويسمى ناصري. وعنده اسم ثاني هو ابن الإنسان، كيف ما جاء في إنجيل يوحنا في الآية 3 ما فيش حد ارتفع للسماء إلا اللي نزل منها ولد الإنسان اللي هو في السماء. وعنده اسم يجينا في الآية 6 من إنجيل يوحنا ابن الله الحي، والآية تقول نحن راه وآمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ولد الله الحي. والمسيح عنده عدة أعمال وحاجات واجدة يديرها للإنسان اللي يؤمن به، لأن المسيح بالنسبة للإنسان يحبك، لأن هيك حب الله العالم حتى ضحى بولده الوحيد عشان ما يهلكش اللي يؤمن به ويخلصك. فرحتكم اليوم كبيرة، اليوم إن ولدكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، كيف ما يقول كلام الله في التوراة. ناخذكم أعزائي المستمعين في استراحة قصيرة للتسبيح والحمد، وبعدين نرجع ونكمل موضوع حلقة اليوم.

كنت المستمعين إن شاء الله تكون تسبيحة اليوم عجبتكم. كملوا موضوعنا أسماء المسيح عيسى عليه السلام. قلنا أنه هو ابن الله الحي، وقلنا أنه هو ابن الإنسان، وقلنا أنه هو الناصري، وأنه هو المسيح، وأنه هو عيسى. وقلنا أن المسيح يحبك ويخلصك، والمسيح راهو حتى يبقى معك. في آية تقول في كتاب مقدس راهو العذراء تحمل وتجيب ولاد ويسموه عمانويل، اللي معناها الله معانا. والآية هذه اللي جت في كتاب سيدنا شعيب عليه السلام. وفعلا المسيح يبقى معانا لآخر الدنيا، لأنه هو اللي حيحاسبنا في الأخير، واللي هو حينزل وياخذ المؤمنين من على الأرض. المسيح قال راهو أنا معاكم كل الأيام حتى نهاية الدنيا. أخيرا أخوتي وخواتي المستمعين، بعد ما عرفنا من هو المسيح وشين قالوا عليه الناس وشين قالوا عليه التلاميذ وشين قالوا عليه حتى الرومان والناس اللي كانوا موجودين في عصره، وشين قال عليه الكتاب المقدس، وعرفنا أسماء المسيح، أخوتي وخواتي المستمعين نعرفوا من هو المسيح عليه السلام. فيجب علينا إن نتوجه له بالصلاة والدعاء ونقول له: يا الله، يا رب، يا خالق الكون اللي ما فيش غيرك إله، نشكرك إنك حبيتني وضحيت بنفسك ودمك عشان تفديني وطهرتني من الذنوب. تعال يا ربي واملأ قلبي بالإيمان وخلصني من الخطية، وقعد معايا احميني ورعاني بقوتك، وسهل أمور حياتي حتى نقدر نعبدك ونقعد لك خادم أمين طول عمري، آمين. نشكركم لحسن استماعكم خد المستمعين، وإن كان عندكم سؤال أو استفسار رسلونا على العنوان المذكور في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام من ربنا المسيح لكم، وإلى اللقاء.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء. فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم؟ وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم؟ فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح. ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر. وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر. وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبة مهمة بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ده وسع قدم ما بقاش على الموضة بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمة المغلوطة البالية البيضة نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق، أنا مش هعرف أقيس لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر، هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء، مفيش أي مشكلة لأنه النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. الخلاصة إنه من غير وجود مقياس، ولو كل شيء نسبي يبقى مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
4: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
3: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق. فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قالوا عنه. وحشتوني جدا، انا عارفه كنت واخده اجازه الوقت اللي فات، لكن بجد كنت وحشني جدا، وحشني ان نيجي ونحكي عن اعظم شخصيه اللي قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق، والنهاردة قالوا عنه حاجة مش مفهومة قوي، هي صح ولا هي غلط؟ هو تحيز للفقراء ولا تحيز للأغنياء؟ هو جه فقير علشان يدينا نموذج للاتضاع ولا جه فقير لأن هو فعلا كان فقير ومن أسرة فقيرة؟ هو ليس له أين يسند رأسه لأن معهوش، ولا لأن هو كان المفروض يكون من بلد لبلد ومن مكان لمكان حسب الإرسالية اللي هو كان جاي علشانها؟ أسئلة كتير حوالين الموضوع. سؤال حلقتنا النهاردة، هل فعلا المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء؟ جاوبونا في الكومنتات، ابعتولنا أسئلة، ابعتولنا أراءكم، ابعتولنا أفكاركم، ويلا بينا نتشارك مع بعض. بس تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الغالي على قلبي وعشرة سنين، دكتور ياسر فرح. إزيك يا دكتور؟
1: أنا ليديا.
0: عامل إيه؟
1: واتحرمنا منك، مبروك الجواز، مبروك جواز بنتك.
0: شكرا.
1: بلد يوم بيت جديد ونعمة ويعني بيت منارة، منارة لمجد الله، ويكون كنيسة جديدة للمسيح كمان.
0: شكرا يا دكتور، جدا ومبسوطة ان انت معنا في راديو سما. من زمان ما نورتناش، رغم ان يعني انت من الناس اللي كانوا معنا كتير في راديو سما سنين. واهلا بيك من تاني معنا، وحلقة بقى عن قالوا عنهم. قبل ما ندخل في صميم حلقة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء والليلة بتاعتنا النهاردة، ليه كلام كتير عن المسيح؟ يعني ليه شخصية المسيح شخصية من الشخصيات اللي دايما في كل العصور وكل المجتمعات عليه كلام ما بين الصح وما بين الغلط؟ اشمعنى ده؟
1: انت بتتكلمي على اكتر شخصية فريدة وعجيبة جت في التاريخ كله. يعني اي شخص امين في دراسته لشخصية لبرسونة، تمام، دايما دايما هيقف قدام هذه الشخصية بكل جلالها ويتساءل من هو هذا. يعني حتى التلاميذ دايما كانوا بيسألوا مين ده. فعلا عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، لا شافوها في التعليم، في المعجزات، يعني استجماع المعجزات، التعليم، الحضور الخارق، القدرة على

0: معصية. الوحيد بشهادة الجميع اللي تقال عليه لم يوجد في فمه غش، لم يقل كلمة واحدة خطأ، لم يحسب له الرب خطية، مفيش شخص تقال عنه انه كان بلا خطية الا يسوع المسيح الرب له كل المجد. فاكتر من كده ايه ان انا اقول مين ده؟
1: ده حقيقي، وده اللي بيخلينا يعني انا مش هنكر عليك، اول ما بدات البرنامج وبدات افكر فيه انا كان كل اللي في ذهني يمكن ياخد مثلا شويه حلقات كده، مثلا سيزون 13 حلقه، احنا في الموسم الثالث حاليا
0: فعلا،
1: لاني كل ما بنتكلم عنه بنلاقي نفسنا عايزين نتكلم عنه تاني وعايزين نبص عليه وعايزين نشوف زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية النموذج الفريد اللي مفيش زيه حد خالص. تعالى ندخل في الموضوع الحلقة النهاردة، وفكرة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء. والحقيقة هو ما تقالش انه ما حبش الاغنياء، بس هو احب الفقراء اكثر من الاغنياء. نبدأ منين الحكاية؟
0: طيب بصي، القول ده كقول هو اقتباس غير موجود نصا في الكتاب المقدس، يعني كجملة ماشي، لكن سياق حياة المسيح على الأرض بتقول إن هو انحاز أكتر للضعفاء والمنبوذين والمهمشين والفقراء أكتر من انحيازه للأغنياء. بس ده مش معناه إنه حب دول أكتر من دول، لأنه محبة الله دايما دايما دايما متساوية لكل الناس، محبة الله الخلاصية لكل الناس. أنه هكذا أحب الله العالم، ما جاش قال أنه هكذا أحب الله الفقراء أو هكذا لم يحب الله الأغنياء. فبالتالي محبة الله متساوية للكل، معايا؟ خلاص الله متساوي للكل، فداء الله متساوي للكل، أبدية الله متساوية للكل، رجل وامرأة مفيش برضو فرق، ذكر وأنثى مفيش فرق خالص. فبالتالي محبة الله ونعمته على البشر هي للكل بدون أي يعني تفرقة. لكن وهو بيتعامل مع الناس كان واضح إن هو عنده انحياز أكتر للضعيف، للفقير، للمنبوس، للمهمش، للي دوره قليل في هذا المجتمع، للي مش قادر يلاقي يعني مكانة في وسط الناس. فده انحياز الله للناس دي، وده أمر منطقي وطبيعي، لكن مش فرق محبة.
1: فالمحبة ثابتة، لكن هو اتعامل مع الحالات اللي هي المنبوذة اللي من ضمنهم الفقراء اللي احنا جايين نتكلم النهاردة عن الحتة دي بتعاطف، بحنية أكتر، باهتمام أكتر، بأن هو يعوضهم عن اللي عملوا فيهم المجتمع من
0: الظلم الاجتماعي،
1: عن الظلم الاجتماعي.
0: الظلم الاجتماعي ببساطة. عندي آيتين حلوين قوي موجودين في الإنجيل بحسب لوقا، والاثنين قريبين قوي من بعض. اتكلم مرة على الفقراء واتكلم مرة على الأغنياء، وقال كده: طوبى لكم أيها الفقراء لأن لكم ملكوت الله.
1: أنا كنت هجيلك ليها دي. طيب أيوة. طب والغني ملوش ملكوت الله؟
0: وبعدين: لكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم. الله، يعني طوبى لكم أيها الفقراء وويل لكم أيها
1: الأغنياء.
0: يعني ثواني، يعني أنا لو معايا قرشين أنا ويل ليا، ولو أنت معكيش قرشين يبقى
1: يا بختي.
0: يعني فهي طبعا محتاج الصياغة دي، محتاجة شوية أفهم هو يقصد إيه.
1: يقصد ايه بقى؟ عشان هنا دي المعضلة اللي احنا جايين نتكلم فيها. ان ليه الشخص الغني قد يكون غني لانه تعب على نفسه، لانه اشتغل وبعرق جبينه واكل خبزه واشتغل وبذل مجهود، فهو عنده فلوس، او غني لان اهله اغنياء فورث. فايه اللي يعيبه؟ وليه اطوب الفقير واقول يا بخته والوم على وكانه خلاص انت خدت حقك في الارض، انت خدت حقك فلوس فمالكش ملكوت السماوات؟
0: بالظبط،
1: اشرح لنا بقى.
0: بس هي الموضوع ببساطه، تعالي نحسم موضوع الغني. يعني هي المشكله في الغني، في نوعين من الاغنياء. في الغني اللي حتى الكتاب المقدس اتكلم عليه في لوقا 12، الغني الغبي. فالغني الغبي ده بيقول: ايه ده، اخصبت كرتي، أكلي، شربي، أفراحي، مسرتي، أبني مخازن جديدة وأهدم المخازن القديمة، وأقول لك يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، كلي اشربي افرحي استريحي. فده شخص القضية مش في الفلوس اللي عنده، القضية إنه اتكاله وأمانه وهويته بقت فين؟
1: على الفلوس اللي عنده، على ممتلكاته،
0: على ممتلكاته. فبقى مين الإله؟ هي بقى قضية، بقى في إله، بقى في إله قدام الإله. معايا؟ فهذا الشخص

0: القضية مش انه غني، مش قضية انه معاه فلوس، القضية مفيش مشكلة في الفلوس، مشكلة انت الفلوس دي بالنسبة لك صارت الإله، صار السيد، صار الممتلك، صار من تعبد ومن تسجد، هو سجد فعليا لممتلكاته.
1: فقلبه بقى في الحتة دي
0: بالزبط.
1: بقى في الحتة بتاعت الممتلكات والفلوس.
0: عايز ببساطة، مش محتاجك، مش محتاج ربنا،
1: انا في غنى عنك،
0: انا في غنى عنك، انا معايا فلوسي ماشي، شوف لك إله تاني أو شوف لك حد تاني تروح يعني تتسلط عليه.
1: فهذا النوع من الأغنياء هو اللي بيقول له ويل لك،
0: وده اللي المسيح قاله له، نفس القصة في لوقا 12، ويل لك. فقال له في الليلة دي تطلب إيه نفسك منك، وقال له جملة صعبة قوي، قال له يا غبي. وهل المسيح كان بيشتم؟ خالص، يعني الغباء والذكاء في كتاب مقدس مش شتيمة، يعني احنا في المجتمع المعاصر بنعتبرها زي شتيمة أو نوع من التقليل، لكن في كتاب مقدس الذكي والغبي هو الجاهل أو الأحمق أو الفاهم أو الحكيم. فالغبي هو الشخص الجاهل عن معرفة الله، الأحمق عن اختبار حضور الله، اللي مش عارف الله، اللي مش بدي مكان الله. فالله بيقول له إيه؟ يا غبي، الليلة تطلب إيه نفسك منك؟ فكل اللي انت قعديته لسنين كتيرة ومخازني وأملاكي ولا استمتعت بيها لحظة. ماشي، ده الغني اللي اتكل على ايه؟
1: على غناه.
0: شكرا.
1: واللي قلبه بقى في غناه، واللي طريقة تفكيره ودوافعه مرتبطة
0: معايا كام؟
1: معايا كام؟
0: معايا كام؟
1: فهو بينام ويقوم على الأرقام بتاعته.
0: معايا كام؟ وصري في التعبير، بحتقر اللي ماهوش. ما هو كلمة غني بقيت متكل على ما معي، وانت معكيش زي ما معي، إذن انت أقل مني.
1: فالقيمة هنا اتخذت من الرقم الحساب اللي عندي قد ايه
0: بالظبط،
1: وعدد الممتلكات اللي عندي قد ايه، فهو
0: واتكالي عليها،
1: واتكالي عليها قد ايه.
0: بقيت إلهي، بقيت إلهي، إليك وحدك أسجد وإياك وحدك أعبد. هو ده مين؟ المال.
1: طيب أنا هسألك سؤال وهنطلع لفاصل ولما نرجع تجاوب. يعني فكرة أني ممكن يكون عشان إحنا مسكين الأغنياء، ما هو ممكن يكون فقير لكن قلبه زي قلب الغني، متكل على القليل برضو اللي عنده، أو ما عندوش لكن يتمنى يكون عنده بشكل شره، بشكل شايف الأغنياء وعايز يبقى زيهم، ناقم على حياته وهو فقير. هل ده ينفع المسيح يطوبهم؟ ما تجاوبش عليا، يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل.

0: التسبيح والحمد على راديو صمت. واهلا بيكم من جديد وحلقه جديده من قالوا عنه على راديو سما. معادنا كل يوم اتنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. معكم ليديا فرحان ويلا نكمل حلقتنا. وقبل ما ندخل وافكركم بالسؤال اللي سالته الدكتور ياسر فرح ضيف الحلقه النهارده, قبل الفاصل سالته سؤال بس كمان مريم فرج بعتلنا بتقول لنا منى فرج, سوري مريم, انا قلت مريم لكن انت منى. منى فرج بتقول ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا منى جدا, ونستنى تشاركينا أكتر باقي الحلقة لو عندك أسئلة أو تعليقات. قبل الفاصل كنت بسألك يا دكتور وبقولك أني الفقراء, كنا بنتكلم عن الأغنياء, فكنت بتقول اللي قلبه على فلوسه, اللي قلبه على ممتلكاته, اللي كأنه قال ربنا تعالى على جنب كده, أنا مش متكل عليك, أنا متكل على اللي عندي, وده اللي بيسميك في مقدس الغني الغبي. لكن سألتك قلت لك ما هو ممكن يكون فقير رغم أن المسيح طوب الفقراء وأعطى ويل للأغنياء, لكن في نوع من الفقراء الناقم الحاسد اللي مش مكتفي, اللي لو عنده قليل هو برضو متكل عليه, اللي بيشيل الهم والآن طول الوقت. هو طب إزاي أطوب فقراء بهذا الشكل؟
1: تمام,
0: هو قلبه برضو مش تمام
1: بالضبط. يبقى قضية قضية قلب, ما بقتش قضية فلوس. معايا بصف نظر فلوس مهمة, بس زي خلينا نتكلم شوية, هو من هو الفقير بحسب كتاب مقدس؟
0: مين هو الفقير بحسب كتاب مقدس؟
1: دي النقطة.
0: وزي ما شرحنا الأغنياء اشرح لنا مين هو الفقير اللي المسيح طوبه.
1: حلو, بحسب كتاب مقدس بشوف انه الفقير عبارة عن حاجتين. حاجة أولانية انه راجل لأسباب معينة تعليمية او مهنية او دراسية او ظروف خاصة بالحياة, الدخل المادي بتاعه مش قادر يوصل للحد الأدنى اللي المجتمع اللي هو عايش فيه يحتاج ان يعيش فيه, ايا كان هذا المستوى الاجتماعي او المادي. بمعنى اصح ان هو بيشتغل, فالفقير الذي لا يعمل لا يأكل. وبولس الرسول جه في القصة دي وقال من لا يعمل لا يأكل, وحط مصطلح صعب قوي حتى محتاج ترجمة, لأن فان دايك قال فسمه هذا, وكلمة سمه هذا يحطوا عليه علامة إكس كده, ما يخشش الاجتماع, ما يخشش الكنيسة,
0: علم عليه,
1: علم عليه بالضبط كده, إنه من لا يأكل, من لا يتعب لا يأكل. تمام, وبالتالي بولس الرسول نفسه تعليم كتاب مقدس بيتكلم على العمل, والعمل هو اول حاجه ربنا اداها نصا لادم في جنه عدن. اذا العمل جزء من عبادتنا لله, والعمل قيمه كبيره جدا, والعمل وصيه كتابيه, ومن لا يعمل لا ياكل. فبالتالي انا النصيب اللي انا خدته من التعليم الدراسي والمستوى اللغوي والظروف الحياتية خلت الإمكانية عندي في العمل, وما زلت بعمل, مش مطلعة الحد الأدنى المعقول لحياة غريبة. إذن بحسب مجتمع أنا شخص إيه؟
0: فقير.
1: فقير. معايا؟
0: بالتصنيف يعني, طبعا إحنا في برضو تصنيفات
1: بالضبط
0: على, على مستوى الدخل, مع مستوى المعيشة, مع
1: احتياجات
0: الحياتية, مع مستوى المجتمع اللي أنا بعيش بالزبط. فيه ده يعتبر يعد من الفقراء
1: بالضبط. تمام,
0: باي ذا واي فقير في بلد هو غني في بلد تاني.
1: بالضبط بالضبط, هنتكلم يعني
0: في القصص
1: دي كتير. فده الجزء الأول من الفقير. لكن الجزء الثاني من الفقير, والكتاب المقدس برضو بيلمح إليه, أنه الشخص نفسه أيا كان مستوى دخله فهو يرى نفسه فقير لله, بمعنى أن اتكاله دايما على ربنا أيا كان حجم المال اللي عنده. فلو مساكين بالروح الفقراء لله, اللي هم شايفين نفسهم كل ما عندهم هو ملك أساسا لله مش ملكهم, هو منحة إلهية أنا وكيل عليها, فكل ما هو عندي هو أساسا ملك لله, الله يمنحه, الله متسلط عليه, وبالتالي أنا فقير لله, الله يملك كل شيء, أنا لا أملك شيء.
0: ده الفقير.
1: ده الفقير أيا كان حجم الأرقام اللي عنده, لأنه عمره في حياته ما قال فلوسي, مالي, جاهي, ثروتي, فهو فقير لله, مع أنه ممكن يكون في المجتمع ده يعتبر بحسب مقاس المجتمع هو غني. فالفقراء هنا هم اللي اتكلوا على ربنا, هو اللي ما قالش فلوسي, ما قالش جاهي, ما قالش ورثي, ما قالش اللي عندي, قال اللي ربنا أنعم عليه عليا, فده فقير لله. وفي نفس الوقت أنا بشتغل بكد وجهد وأمانة وتعب وعرق, لكن في بعض الأحيان المدخول المادي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة يمكن مش مكفي، فما زال محتاج حاجة كده إيه زيادة من مصدر آخر عشان تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة، فده الفقير بحسب كمالس.
0: طيب هاخد الحتة دي من حضرتك وأقارنها ب، عشان في جزء برضو في لبس في وقت في العصر بتاعنا، عشان احنا طبعا بناخد الكتاب المقدس وعايزين نطبق ده في حياتنا، فبنيجي نلاقي مثلا الشخص الفقير اللي طبعا احنا متفقة معاك عن الفقير اللي لا يعمل لا يأكل، ومن هنا للسنة الجاية هعود أقول لكل الناس اللي بيدوا الفقراء يشجعوهم على عدم العمل فبيدوهم فلوس فلوس فلوس أيا كان، كنيسة أو ناس أغنية أو مساجد أو أيا كان، الناس اللي بتدي شحاتين مش بيشتغلوا أو بتدي أسر الأب قاعد في البيت قادر على إعالة بيته مش بيعول بيته، ده مسؤولية علينا إحنا إن إحنا المفروض ما نعملش كده.
1: بالضبط.
0: لكن في حتة تاني إني ال ال ال المجتمع في الوقت دوت، المجتمعات عامة في الوقت ده بالنظرة الاستهلاكية والعروض الكتيرة اللي حوالينا مخلية حتى الفقير اللي عنده إمكانيات قليلة مش مكتفي، لأني عايز تاني، علشان أنا عايز، أنا النهاردة في المستوى المعيشي رقم 4 من 10، أنا عايز أبقى بكرة في سنة 27 اللي دخل علينا كمان كم شهر أبقى في رقم 6، فأنا طول الوقت أنا كأني بجري. وطبعا الشباب يمكن يكونوا بيسمعونا في ده، هم طول الوقت بيجروا لأنهم مش عايزين يفضلوا على نفس الحتة اللي هم قادرين، بيشتغلوا بيتعبوا بيجيلهم دخل، بس حاسين أن الدخل برضو لا يكفي.
1: هو عمره ما هيكفي،
0: ما هدي بقى الفكرة، هنفضل في السيركل ان هو عمره لا يكفي ده لامتى.
1: المثل المصري الشهير، ما عارفش كان مصري ولا ولا ولا مش مصري، البحر بيحب الزيادة، فاحنا كلنا بنؤخذ في حتة عمره ما بيكفي ايا كان المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه، عمره ما هيكفي. ليه؟ انا دايما عايز اكتر. لو مرة كان حتى مذيع اعلامي شهير قوي قال لحد كام، يعني ايه اللي يكفي، ايه الراتب، ايه الدخل، ايه المدخول اللي انت لو خدته تقول لي يكفي، وكانت الاجابات صادمة. حتى لو انا وصلت لده بعد شوية هقول ايه،
0: عايز اكتر،
1: لا يكفي.
0: طب دي بقى برجوعا للكتاب المقدس ومدح الفقراء وويل للاغنياء، هنا احنا هنا فين من من اللي المسيح كان بيقوله بالزبط. عن الفقراء.
1: حلو، تعالي بقى نعرف الغني. انا ما عرفتكيش، يعني انا عرفتك من هو الغني اللي المسيح قال ويل له، لكن بحسب الكتاب المقدس الغني هو الشخص القانع بما لديه.
0: اوكي،
1: ده شخص بيعتبر كده اسمه غني. ليه؟ انا عندي كل ما يكفي. ماشي، طب انت عندك ايه؟ عندي قوت الحمد لله، عندي كسوة تمام، فطرنا النهاردة الصبح الحمد لله، خدنا وجبة خفيفة في الغداء شكرا، اتعشينا حاجة لطيفة، ده أنا في حتة في 4 حيطان وسقف معايا ونايم، وعندي تخت. طبعا في ناس أقل بكده كتير بس أتكلم بشكل عام يعني، فعندي الحاجات الأساسية اللي غالبية البشر عندهم القصة دي. إذن أنا بحسب كلام غدا الشخص إيه؟
0: غني،
1: لاني قانع بيبقى ايه لدي تمام ومبسوط وزي الفل.
0: يا دكتور ده النهارده بيقول لك الغني يعني اقل واحد في الاغنياء، ان ما كانش معاه ما اعرفش عربيه نوعها ايه، وعنده فيلا فين، وبيقدر يسافر فين، ولابس ماركت ايه، وعياله في مدارس ايه، وهو بياكل كمان ايه وايه وايه وايه، وعارف يدخل الهايبر الفلاني بالشدد العربيه في ايده يلم براحته ايه، ده كده يا دوبك الغني اللي هو دنيته تمام. معقول
1: بمقياس مين؟ احكي لك قصه.
0: اتفضل.
1: قصة دي بقى لها 27 سنة وأنا لا أنساها لغاية النهاردة. أياميها كان الدولار من 27 سنة الدولار كان ب3 جنيه مصري. ماشي، يعني ده ممكن يكون للأحباء اللي بيسمعونا اللي هو أنت
0: اللي في جنزي يعني زمانهم ما كانواش عارفين حاجة عن الموضوع ده خالص.
1: كان الدولار ب3 جنيه مصري معايا، وكنت في أحد دول جنوب شرق آسيا، كنت حاضر مؤتمر ضخم كبير قوي في جنوب شرق آسيا، كان بالنسبة لي أول مرة أزور المنطقة دي، فكنت بتفرج كمان على بلاد تانية مختلفة تماما ثقافيا وحضاريا في كل حاجة. وكان معانا ناس من لاتين امريكا، من امريكا اللاتينيه، وناس من جنوب شرق اسيا، وناس من منطقه الشرق الاوسط ده والغرب اسيا ايا كان المسمى بتاعه. وبعدين قاعدين بنتكلم على الفلوس، كان في جزء في القعده بنتكلم على الفلوس. فبتاع البرازيل، بتاع البرازيل بيقول انا دخلي الشهري متوسطه حوالي 400 دولار. خلي بالك انا ما زلت بضرب في 3 فما تقارنش حاجه. في الوقت ده انا كان بنفس القيمه، بنفس القيمه، خلي بالك احنا زلنا بنتكلم على 3 جنيه، كان دخل الشهري في حدود 150 دولار. معايا بالنسبه للقيمه في وقتها؟
0: اوكي
1: تمام. طيب اذا انا بالنسبه للشخص البرازيلي فقير
0: جدا
1: جدا، ده بياخد تقريبا 3 أضعاف اللي أنا باخده. وهو نفسه بيقول إن هذا الراتب في البرازيل قليل
0: كمان
1: بالنسبة للبرازيل. تمام،
0: فأنا معدوم كده،
1: فأنا معدوم. ماشي، كان معانا بقى واحد من كمبوديا اللي مش موجود على الخريطة. ماشي تمام. وبتاع كمبوديا ده بيقول أنا دخلي 7 دولار في السنة.
0: يا إلهي، ده أنت كده بالنسبة له غني جدا.
1: أنا تريليونير، أنا ملياردير. معايا؟ فأنا شفت ده اللي هو أنا لو أنا
0: بنزله فقير
1: هتطلع شمعنا هو بياخد 400 دولار وأنا بياخد 150 دولار. أنا بديك القيمة عشان كل الناس تبقى معانا في الرقم، يعني أيا كان البلد اللي الناس بتسمعنا أو تشاهدنا. وبالتالي بالنسبة لي أنا عايز كمان 400 دولار، خدش 400 دولار ليه؟ وليه هو ركب عربية معينة أنا ما شعف ركبها في بلدي في الأيام؟ في حين بصيت على التالي 7 دولار في السنة. فاللي هو يوميها أنا لا أنسى هذا الموقف لغاية النهاردة. الله صبطني. هل أنت شاكر على 150 دولار اللي أنت بتقبضهم دون أن تقارن وتنظر نفسك لأبو 400 دولار، ودون أن تشعر أنك أنت أفضل من اللي معاه 7 دولار في السنة؟ ده اللي أنا ببعته لك أنت كل أول شهر في حدود العملة بتاعتك، في حدود حياتك، في حدود الإمكانيات. هل أعوزك شيء من الخير؟ وكان دايما السؤال، هل في يوم ما لقيتش كسرة خبز؟ هل في يوم ما لقيتش شربة مية؟ هل في يوم ما لقيتش تكلفة المواصلة الأساسية اللي انت هتتحرك بيها؟ هل في يوم لقيت ان في احتياج لكسوة معينة ضرورية او لمأكل او مشرب معين او لمسكن معين وما توفرش في حدود الامكانيات دي والمستوى اللي انا اوجدتك فيه؟ كان دايما سؤالي، عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. وما بقارنش، لا قارنت بال 400 دولار ولا قارنت بال 7 دولار اللي ايه في السنه. انا شخص بحسب الكتاب المقدس غني.
0: فالغنى هو
1: اللي رافض بقى ابو 400 دولار كان على فكره كان بيقولوا مش بيكفينا. اذا هذا الشخص يرى نفسه ايه؟
0: فقير.
1: شكرا. طب بالنسبه لابو 7 دولار ده بقى في السنه انت بتتكلم في ايه؟ فانت مش راضي، انت مش شاكر، انت مش قانع. فحتى اللي بيقول انا فقير، فقير بالنسبه لمين؟ فقير بالنسبه لايه؟ فقير بالنسبه لانهي قصه؟ لو جيت سالتك فطرت، افطرت، اتغديت الحمد لله، اتعشيت ان شاء الله فول وطعميه، يعني ايا كان نوع الاكل، تمام، حسب المكان اللي انت فيه، حسب ظروف اللي انت فيه، تمام. هل كلت لحمه؟ لا ما كلتش لحمه. هو لازم تاكل لحمه؟ ما انت لو كلت شويه بتنجان مثلا ولا شويه فول، ما انت خدت نفس نسبه البروتين الموجوده في اللحمه. ماشي، خدت كسره خبز الحمد لله، خدت شويه رز موجودين، تمام. طيب ركبت مواصلات، ركبت مواصلات، رحت شغلك، رحت شغلي، في مروحه هناك او في جولتي الحمد لله، لقيت عملت عملك، عملت عملي، رجعت البيت لقيت في بيت، في بيت لقيت في زوجة وفي أولاد والناس بتتعلق. فأنت شخص غني، أنت مش شخص فقير.
0: طيب هسأل سؤال برضو وهنطلع لفاصل وهنرجع نجاوب عليك زي الوقت الفات. سؤال بيخص المسيح نفسه، ان هو جه فقير، وحتى احنا عندنا بعض الترانيم والترازيل اللي بنرددها ان هو جه فقير علشان يعلمنا الاتضاع، هو اختار ان يجي فقير ما اختارش ان يجي غني. وبنتكلم هنا عن الفقر المادي، المادي ما كانتش لاقيه العذراء مريم ان تولد فين، معنى كده ما عندهمش بيت يعني فيتولد فيه، هو ما كانش له اين يسند راسه، فمشي فقير طول حياته. وكاني بيصدر ليا نموذج، خليك زي فقير. فهل يدعو المسيح ان احنا نعيش بوضع قليل ماديا، متدني ماديا، علشان نكون ديت
1: نتشبه بيه
0: وعشان الده النموذج الروحي يعني مدام أنا أو الكتابي أو مدام كده يبقى إحنا إحنا شوف إحنا إحنا إحنا فقراء بس إحنا مدام فقراء إحنا بنحب الرب إحنا بنحب ربنا إحنا عايشين زيه. هتجاوبني عليه بعد الفاصل. هنسمع ترنيمة ونرجع معاكم على طول.
2: أنت دلوقتي بتابع

0: لازم أرنم على راديو سما. ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وحلقة سخنة جدا في قالوا عنه مع كل دي فرحان ومعانا دكتور ياسر فرح ضيف الحلقة النهاردة. وهل أحب المسيح الفقراء أكثر من الأغنياء؟ وكنا بنعرف مين هو الغني واكتشفنا كده. ديكو ملخص للي لسه داخلين ولسه بيسمعونا. الغني هو اللي بيكتفي بما عليه، او مش بيكتفي، معنى كده هو مش بيسعى ومش بيتطور وبيبقى ما عندوش طموح، لا مكتفي يعني مبسوط بالنعم اللي ربنا مديهاله وراضي. والفقير هو الشخص اللي يتكل على الله، انه الشخص اللي كل اللي معاه او معهوش فيه مخليه متكل على ربنا في حياته. دكتور، سألتك قبل الفاصل على فكرة النموذج اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين. المسيح نفسه اتولد فقير في مزود حقير، ترانيم بتقول كده، والكلمات اللي حفظناها من مدارس الأحد احنا صغيرين بتقول لنا انه جه عشان يعلمنا الاتضاع وعاش فقير. وهو عايش فقير ما كانش لي أين يسند رأسه، يعني ما كانش بيمتلك بيت فما كانش لي أين يسند رأسه. لما كان ماشي كان بيأكل من 5 خبزات و2 سمكتين بتوع حد
1: تمام
0: ويباركهم،
1: أوكي.
0: يدخل بيت حد يأكل عنده
1: ليش؟
0: فهل هذا النموذج ده السؤال اللي تصدر لينا بيدعونا نعيش بفقرة
1: عاملة كده زي برضو قالوا عن يسوع،
0: قالوا عنه هو قالوا عنه
1: يعني احنا لو رجعنا للنصوص كلها حدث الميلاد حد ذاته كان فيه مشكلة، ان هما كان عندهم مكان اقامة في الناصرة ماشي، لكن لان يوسف كان من بيت لحم ماشي وحسب نظام التسجيل، فاضطر ان هو ايه ينزل علشان يتم التسجيل فين؟ في بيت لحم. وبالتالي لما نزلوا ما لقوش مكان، هم جراحين يحجزوا في فندق، يعني كان عندهم الامكانيه راكب على حمار ماشي، يعني ده
0: يمتلك حمار،
1: يمتلك حمار، دي ركوبه كبيره قوي وتقيله، يعني دي عامله كده زي عربيه اكاديا لكن النهارده بالنسبه لفرق التشبيه يعني تمام، مش حتى عربيه بسيطه يعني دي كان حد. فبالتالي لا، هم كان عندهم الامكانيه بكل المقاييس انه يعيشوا عيشه كويسة. ونازل بيدور على أوضة في فندق وممكن يكون فيه حاجة، يعني مش هقولك مستشفى كانش لسه فيه الطب ده، بس في أي حاجة في التداوي اللي ممكن يكون في مكان للولادة بشكل أو بآخر. زحمة، تسجيل، كله لازم يعمل الاكتتاب، مش عارف إيه، ملقاش. أنت نفسك ممكن تيجي فجأة أنت لازم تسافري سفرية مخصوص لمثلا بلد معينة سواء برا مصر أو جوه، واضطريتوا تسافروا بكرة الصبح ونزلتوا معاكوا الإمكانية وعايزين تحجزوا فندق، مفيش فنادق،
0: ما تلاقيش
1: في الآخر لقيتي مثلا أوضة صغيرة في شقة مش عارف إيه، دي الحاجة الوحيدة اللي
0: هوافق عليها عشان أنا مضطرة
1: ماشي، مع إن عندك إمكانية تنزلي فندق. لكن كمان إنه كان جزء منه تكميم لنبوة برضو، أنا يعني مش هينفع أتجاهل إنه في كمان إله مسيطر ومتسيد على مكان وشكل وولادة الرب يسوع المسيح. فأنا عندي جزئية خاصة بمكان وشكل الولادة، لكن في نفس الوقت أنا عندي ظروف اجتماعية ما كانش فيه مكان فعلا. فحتة مزود حقيقي يعني هي مش كده قوي، لكن هي فيها جزء نبوي طبعا، لكن كمان فيها ظروف كانت موجودة أن كان عندهم الإمكانية لكن
0: ما كانش في مكان علشان الاكتتاب اللي وقتها والتسجيل اللي وقتها الناس كتير جايه ومش لاقيين حجز. طيب. في مكان
1: لما نتكلم على المسيح بالذات انجيل لوقا لانه اتكلم على 12 سنه الاولانيين من حياه المسيح بالذات، فقال يقول لك وتربى في الناصره. تربى فين؟
0: في بيت يوسف النجار.
1: عنده بيت واسمه يوسف النجار، يعني راجل اشتغل نجار، غالبا عنده منزل، ممكن يكون عمله هو نفسه بالمهنة بتاعته. المسيح نفسه اتعلم حرفة، ودي كانت حرفة كبيرة قوي اياميها، يعني ما تستقليش بالحجارة ولا بالنجارة ولا بالخشب، يعني ده لغاية النهاردة اي يعني هذا بيقولك انت رحت اشتريت فرنتشر من مكان فلاني، طب ما ده مش نجارة، ده مش حاجات مكلفة. فالمسيح كان بيشتغل نجار، ومن بعد سن 12 سنة قعد لغاية سن 29-30 سنة لغاية ما ابتدى خدمته الجهورية بيشتغل نجار. إذن هو بيكسب، ما اعرفش بيكسب كام، ما اعرفش مكفي قد ايه، بس هو سنجل مش متجوز، تمام، عايش في بيت بابا ومامته، تمام، وبالتالي عنده الامكانيات الماديه الاساسيه اللي تخليه ان هو يعيش عيشه معقوله مسطوره. لما لقوه في الهيكل قاعد بيتكلم، يعني ده معناه ان هو اتعلم، معناه ان هو درس، حافظ اسفار موسى الخمسه معايا، كان بيحاجج الفارسيين والكتبه. اذا على المستوى الانساني تربى في الناصره، كان بيشتغل نجار،
0: فما كانش فقير فقير يعني، مش لاقي ياكل يعني، يعني حتى لو اتصنف ضمن ال الفئات، يعني ان هو فقير مش من الاغنياء، لكن مش فقير، مش لا ياكل،
1: لا خالص خالص، لا ياكل بشكل طبيعي جدا.
0: اصل بيتقال برضو ان هم لما راحوا الهيكل، وصحح لي برضو، قال لما قدموا ما قدموش يعني ذبيحه كبيره، قدموا فرخي حمام، وده كانت تقدمه
1: اقل، مش مفيش خالص، مش رايح اخد من التقدمه بقى، يعني اللي رايح اخد ياكل التقدمه نفسه،
0: دولت الفقراء قوي قوي،
1: معوش قدم، هو كان معايا اقدم، بس مش قادر اقدم دولارات، قدمت جنيهات،
0: مش قادر اقدم عجل، مش قادر اقدم خروف،
1: ولا تيس ولا خروف، قدمت فرخي حمام، في ايه يعني؟ يعني احنا نتكلم على ايه، الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، الطبقه المتوسطه يبقى اقدر اعتبره الطبقه المتوسطه، فاهم؟ لو انا هتكلم على البسوط ده، اللي حصل في بداية العمل المرسلي بتاع شخص المسيح، الدعوة اللي جايه له بقى، ابن الإنسان جاي ليه معايا، تمام، هو هنا ترك الإيه، النجارة، ترك الناصرة، وقرر أن يبدأ خدمة المرسلية بتاعته، أنا جاي لكي أفدي البشر، وابتدى يتحرك في عمل مرسلي، فكل يوم في منطقة، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية، كل يوم في مدينة، كل يوم مع ناس، كل يوم بيتحرك، وبقى معاه كمان تلاميذ. إذن في حصل كارير تشينج، خلينا نسميها كده، شيفت كارير، هو غير المهنة، غير المسار معايا، المسار اللي اختاره، أنا اخترت أكون مرسل في كل يوم في قرية وبلد ومركز وبندر، واتحرك، تمام، عشان أوصل رسالة الخلاص لحد ما أوصل لأورشليم وأتصلب. من هنا ابتدت أنه أنا بقيت فعليا خادم متفرغ،
0: ومن هنا ليس له أين يسند رأسه، مش زي ما توعظنا بيها أنه لأنه فقير فليس له أين يسند رأسه، لكن لأنه هو بيتحرك من مكان لمكان، فما عندوش،
1: مش عارف أبات فيه،
0: ما عندوش مكان ثابت بيبات فيه طول الوقت.
1: لما أرسل تلاميذه بنفس القصة، قال لهم ما تقلقش، هتبات فين؟ انت رايح في عمل مرسلي، انا هدبر لك مكان بياتك، مكان اقامتك، وهيتغير، ومره تبقى في فندق كبير، ومره تبقى في خيمه، وده اللي كان بيحصل في اي عمل مرسلي، ممكن مره تلاقي نفسك في فندق، مره تلاقي نفسك في خيمه. في العمل المرسلي انت رايح عشان تبشري بانجيل يسوع المسيح، فهو دي كانت بكل بساطه. وفي نفس الوقت كان محتاج دعم، عشان كده الكتاب يتكلم انه كان فيه 7 سيدات هم اللي بيدعموا خدمته، عشان يقدر يروح من مدينه مدينه، ومركز مركز، بندر بندر، قريه قريه، عشان يقدر يكمل الارساليه، يقول ان كل اسرائيل في الوقت
0: طبعا
1: ده.
0: في سؤال في الحته دي، بس هو مش بتاع الحلقه بتاعتنا، نبقى بقى نكتب
1: مره
0: كده نسال ليه كان 7 سيدات هم اللي بيعلوه، الرجاله راحوا فين
1: مره
0: فمره نبقى نتكلم فيها. طيب جزء تاني عايزة أسأل فيه، وبرضو بنتسئل فيه، إن المسيح قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وكأنه في فكر كده بيقول إن هو، وبرضو لما أتكلم يا جماعة في متى 5 على الجبل، إني ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون، وبصوا على عصافير، وبصوا على الزنابق، وبصوا والله هيعولكم. وكأنه بيقول لنا إحنا يعني اللي هو ايه، يعني او يعني النموذج اللي يتصدر اني عيشوا السماويات،
1: تمام،
0: عيشوا الاهم، عيشوا ملكوش دعوة بالبركات الارضية،
1: تمام.
0: مع اني العهد القديم مثلا ابراهيم يقول له بركات كتيرة جدا،
1: سليمان
0: ادم نفسه جامد. ادم نفسه قال له الأرض كلها ملكك، وانت ابدأ ازرع واحصد واعمل، وكان طول العهد القديم البركات الأرضية علامة من علامات إن
1: البركة الإلهية.
0: هل المسيح بمجيئه في الجسد على الأرض غير هذا الفكر ولا لأ؟ بعد الفاصل.
1: ماشي.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: وإحنا بنحكي عن المسيح وبنقول قالوا عنه أحب الفقراء أكثر من الأغنياء, وطول الحلقة بنتكلم مين هم الأغنياء اللي كان بيشاور عليهم المسيح ومين هم الفقراء. كلمنا كمان قبل الفاصل عن إن المسيح هل جه فقير ولا لأ عشان يصدر نموذج لينا إني وكأننا بنمتدح الفقر, وده السؤال اللي كمان كان قبل الفاصل. هل اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم؟ تدعونا ان احنا مش ارضنا مش مكاننا, الحياة الابدية اهم, السماء اهم, وكأني البركات الأرضية اللي كانت في العهد القديم علامة من علامات النعم بتاعت الرب. لا, ما ينفعش نكون بنستمتع بيها, ما ينفعش نكون بنعيش على الأرض مستمتعين, لا لازم نتقشف ولازم نعيش معندناش علشان احنا لينا السماء.
2: تمام. طيب انت اقتبستي آية من البشارة بتاعت متى أصحاح 6, لكن انا ما ينفعش اخد الآية دي واروح يعني مش شايف الأصحاح كله كان بيتكلم على ايه. متى 6 في الجزء ده بالذات بيتكلم على خطية المسيح قالها بوضوح, اسمها خطية القلق معايا. وهو قال ان الانسان كائن مادي, فهو ما أنكرش أن الإنسان كائن مادي. فأنا جزئين, أنا كائن روحي وكائن مادي, كائن غير مادي وكائن مادي. فهو من أيام خلق الله لآدم أنا فاهم أن أنا عندي نفس وعندي جسد, وبالتالي أنا عندي جزء الروحي أو جزء غير المادي وعندي جزء المادي, وبالتالي الله بيعتني بالاثنين, فأنا مش هينفع ألغي الاثنين. فاللي حصل إيه؟ المسيح كان بيقول لهم في البداية أنتوا ليه بتقلقوا؟ فقال أنتوا بتقلقوا عشان خمس حاجات اللي هو سماهم بنفسه, هو بنفسه سماهم الاحتياجات الأساسية المادية للإنسان. إيه الخمسة دول؟ واللي هما لغاية النهاردة هما نفس الخمسة: سكن, مواصلات, أكل, شرب, لبس,
1: سترة.
2: سترة يعني لبس. فأنا فعليا ببص على نفسي بلاقي إن أنا محتاج مسكن, أين كان المسكن, محتاج ألبس, محتاج أكل, محتاج أشرب, محتاج مواصلات وديه من مكان لمكان. ولو بصينا حتنا المادية أين كان مستواها, هم دول نفس الخمسة. أنا حديثا بقول إن في يعني واحدة ستة استحدثت بقت جزء من الاحتياجات الأساسية للإنسان, باقة واي فاي وإنترنت بقى جزء من الحياة. بعض الناس تفرج علينا,
1: ما هي دي بقت من الاتصال, من يعني وسائل المواصلات والاتصالات
2: دلوقتي بالظبط, بقت جزء من
1: جزء من الوسائل
2: الأساسية للإنسان. أيا كان البلد, أيا كان المدينة, أيا كان المجتمع انت عايش فيه, بص على هذا المجتمع هتلاقي نفس هذه الاحتياجات الخمسة أو الستة هي احتياجات الإنسان الأساسية. فالمسيح بيقول أنا أعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعني هو أكد أنه لما خلقك هو عارف طبيعتك الإنسانية اللي خلقك عليها, أنك محتاج تسكن, محتاج تلبس, محتاج تاكل, محتاج تشرب, محتاج تتحرك معايا. هو قال انت بتتكلم في ايه, ما انا عارف ان مش هجيبك ازاي وما ادكش الخمسه دول, لكن انت مشكلتك انك شغلت نفسك بالخمسه دول, والخمسه دول تحولوا الى الهه في حياتك, والخمسه دول بقيت عايش كل يوم الان هناكل ايه, هنشرب ايه, هنلبس ايه, هنتحرك ازاي, هنسكن فين. فجي بيقول لا, انت محتاج تعيد ترتيب الاولويات. ايه ترتيب الاولويات؟ ترتيب الاول بيقول ايه, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك. ده ترتيب الأولويات. إذا أنا موجود في الأساس عشان أتمم مشيئة الله, عشان أقدس اسم الله, عشان أعمل على إنماء مملكة الله. ده الدور الأساسي اللي هو غير المادي اللي أنا موجود لأجله, إن أنا أمجد الله, إن أنا أشابه المسيح. فهو رجعنا للترتيب الأساسي من الأول. أنت هنا ليه؟ أنت هنا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتحرك؟ لا, أنت هنا عشان تمجد اسمي, أنت هنا عشان تشهد عني, أنت هنا عشان تكرز وتبشر بي, انت هنا عشان تشابهني, انت هنا عشان تحيا حياة مقدسة, تحيا حياة فيها مخافة. وانت عايش الحياة دي, انا بقى بقولك, ربنا بيقولك, انا بقى بقولك اكلك وشربك ولبسك ومواصلاتك وسكنك هتكفل بيهم باكتر مما تحتاج. يعني هو ده كل القصة كلها. انا بقلق, ليه بخاف لعدم ايمان. فهو حتى قال التشخيص, يعني المسيح الرب قال التشخيص في انجيل اللي كتبه متى, وهو بيقول لعدم ايمانكم, لقلة ايمانكم. انت ليه بتقلق؟ عشان مش مصدق كفاية فيا. طب اصدق ازاي كفاية فيك يا رب؟ اتكل عليا. امسك فيا، تمم مملكتي، تمم مشيئتي، عيش لي. وبالتالي أنا بقول لك لأنك عايش تحقق مشيئتي، أنا كمان هقول لك احتياجاتك الأساسية من الأكل والشرب واللبس والسكن والمواصلات وباقة الواي فاي أنا هبعتها لك. طيب أنا بعمل كده؟ خلينا أكون صريح، لا مش
1: لا كلنا صراحة يعني
2: بقلق.
1: ده إحنا أوقات بنقلق من حاجات إحنا متأكدين 100% إن هي هتكون
2: مسددة يس.
1: ومع ذلك لأنها لسه ما جاتش فإحنا بنقلق
2: بالضبط.
1: يعني الحتة دي هو مش بيلغي احتياجاتنا
2: خلص.
1: مش بيلغي ان احنا نعيش مسددة هذه الاحتياجات، لان احنا لو ما تسددتش مش هنعيش.
2: عشان نطلع لايف يعني عشان نطلع لايف محتاجين انترنت، محتاجين ملابس، محتاجين كوبايه ميه، شويه ينسون علشان الصوت ماشي، محتاجين مواصلات عشان نيجي نقعد في الاستوديو. اذا هناك احتياجات ماديه ما لغيناهاش. الرساله اللي الراديو عايز يوصلها فيها احتياج مادي فما حدش ضدها، لكن الراديو بقى او الحياه او انا بعمل ده لمجد الله وهدفي نشر كلمته وهدفي ان الرساله توصل للناس وحياتها تتغير، فربنا بيقول لي وانت بتعمل دواء الميه اللي انت محتاجها هبعت لك ازازه الميه، ساندويتش الجبنة اللي انت محتاجه.
1: مش ده اللي ياخد اهتمامك وطاقتك وتركيزك ويبقى معيشك الحياة وانت مش في سلام لكن ما تهتمش وانا ههتم ما تقلقش وانا هسدد
2: وانا عارف الجملة دي. انا العالم كله يحتاج لهذه الامور، وانا عارف العالم كله حتى الفاني الزائل اللي ما بيحبنيش اللي بيكرهني اللي عدوي يحتاج، وانا امطر عليهم واشرق عليهم. فما بالك انت بقى اللي انت ابني اللي انا ولدتك اللي انت معايا اللي عايش معايا اللي ضامن حال ابديه، مش ههتم باكلك وشربك وسكنك ولبسك ومواصلاتك؟ يعني انت بتقول لي بطل بقى تقلق لدول، ركز معايا، ركز في خدمتي، ركز في مشيئتي، ركز في مملكتي، وانا بقول لك هسدد الاحتياجات دي. بس مهمه بقى عشان المشاهد، انا ما قلتلكش اني هملأ بكل غنى رفاهياتك، انا قلت لك هملأ بكل غنى
1: احتياجاتك.
2: وهو يعلم الاحتياجات الاساسيه اللي انا محتاجها بحسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والبلد اللي انا عايش فيها في الوقت ده في هذا الزمن.
1: اوكي، اخر سؤال وبعد كده سيبك تقول اي رساله انت عايز تقولها. هل التقشف والاستسلام للفقر او اني اعيش في ابسط المستويات الماديه دليل على الاتكال على الله ودليل على ان انا شخص روحاني اكتر؟
2: لا، لكن في دعوه. لكن في دعوة، يعني الأم تريزا كان عندها دعوة خاصة، يوحنا المعمدان كان عنده دعوة خاصة، لكن من ناحية تانية بقية التلاميذ، طب ما يوحنا وأخوه ما كانوا أصحاب سفن مش مجرد صيادين، وبالتالي هم تركوا كل شيء لأجل الدعوة والقصد. فالدعوة والقصد بتحدد شكل ونمط حياة معين الله دعاك إليه. معايا؟ بولس كان معاه دكتوراه، بولس كان متعلم تعليم غير عادي وعاش عيشة بنفس مستوى الكرامة، بس في الدعوة والقصد بيتحرك بأسلوب مختلف. بطرس الصياد معايا لغته اليونانية كانت ركيكة، أسلوبه بسيط، إمكانياته المادية أبسط، وبرضه حقق الدعوة والقصد. فالقضية هنا لكل مشاهد وكل مستمع النهاردة، إيه دعوة وقصد الله ليك في الحياة في الوقت دوة في الحتة اللي انت فيها؟ يعني لو دعاك الله تكون طبيب معايا ورئيس قسم وعندك مستشفى، طب تقشف ايه؟ ما هو لكن ممكن تعيش بسيط معايا، ممكن يبقى عندك سياره بس مش بتغير سياره كل سنه، يمكن كل 10 سنين بتغير، يمكن ما تحبش تغير السياره بس انت عندك سياره. ليه؟ لانك محتاج الوسيط المواصلات دي، عندك جهاز محمول محتاج تتكلم فيه عشان تخلص شغلك، لكن ممكن يبقى بسيط جدا وبيأدي الغرض معايا. فهي دوافع، هي جوه بيقول ليه مش ايه.
1: وعشان قلت دوافع ادينا رسالة في دقيقة واحدة لكل اللي بيشوفنا وكل اللي بيسمعنا نختم بيها الحلقة.
2: طيب أنا عايز أسيب رسالة صغيرة لكل حد كده بيتفرج علينا النهاردة أو بيستمع إلينا، وأسألك سؤال صغير قوي، أنت هنا على الأرض ليه؟ هل هنا عشان فلوس؟ هل هنا عشان جواز؟ هل هنا عشان نجاح؟ هل هنا علشان تحقق ذاتك؟ ولا أنت موجود على الأرض عشان الله خلقك في يوم من الأيام على صورته وعلى مثاله وحط فيك صورة يسوع المسيح الرب الإله ودعاك أنك في يوم من الأيام تشاركه الطبيعة الإلهية ودعاك النهاردة أنك أنت تعرفه وتملكه على قلبك وعلى حياتك وتدعه أن هو يسكن فيك بروحه القدوس ويزرع فيك التوبة والإيمان ويولد فيك حياة مليانة توبة وإيمان وأنك تبقى ابن لله وابنة لله وأنك تعيش كل يوم عشان تمجد ربنا وتقول كده مبارك الآتي باسم الرب وتفتخر فقط بالرب مش بأي شيء مادي في حياتك. دعوتنا ليك النهاردة لتعرف من المسيح ولتعرف المسيح ويصير المسيح رب وإله ومخلص شخصي لحياتك.
1: يا دكتور الرسالة الأخيرة ديت فيها الخلاصة، الخلاصة اللي تخلينا نشوف المسيح اللي أحب كل العالم واللي عايزنا لي وعايزنا معاه نعيش يوم بيوم فقراء أغنياء بس دوافعنا وقلبنا يكون معاه هو وملكه هو. شكرا جدا لوجودك معايا في الحلقة بجد أنا فرحت جدا جدا بوجودك. هقابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة على راديو سما. انتظرونا وإحنا كمان هننتظر منكم خلال الأسبوع أي أسئلة وأي تعليقات. إحنا هنكون معاكم. باي باي.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج.

تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلات مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة. ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات عطلت، بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك. يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة. يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع. يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايز شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه أنا آخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه أنا وآخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك أنت اتغيرت، خلي بالك أنت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، أو حاجات تانية كتير إحنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك أنه إحنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما عرفهاش تبدو لأول وهلة ان هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة انا ما عرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ انه اخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني، يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحله كلها. فصاحبك يقول لك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثه من سنه كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجه, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهله اول لحظه بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقيه واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا, عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجه, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجه. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهوله, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, انا عندي اسبابي, انا عيني شايفه السبب, بس النتيجه انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للاسف. يعني في اوقات احنا للاسف ما بنهتمش بالنتيجه, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجه. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, غالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل، وساعتها تعرف الحقيقه انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي, وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ورايي الشخص، انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه، فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير. انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط. يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dell'Arañil, alla Radio Son.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن

والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، بمقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ايا كان، انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمة قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا، يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البدايه، دي كده يعني انا باخد الخطوه الحقيقيه. كل شخص اتحسن في حياته بدا بجمله بسيطه، انا محتاج اتغير، انا محتاج اتغير. اوقات اكبر كذبه بنسمعها مش من الناس، اوقات اكبر كذبه بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده، انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني
ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول اه انا كويس انا تمام انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي؟ يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقولي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رأيه، مش اي حد ليه الحق ان يقولك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له حقيقة حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقة، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش، وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجة، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين
فين. احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه، في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس، لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا
بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه. والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب صموئيل الأول. كتاب صموئيل الأول، الفصل الأول. كان رجل أفرايمي من قبيلة صوف اسمه القانة بن يروحام بن أليهو بن توحو، وهو من رامتايم من جبل أفرايم، وكان له زوجتان، واحدة اسمها حنة والأخرى فنة، وولدت فنة أولادا، أما حنة فلم تلد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته كل سنة ليسجد ويقدم ضحايا لله القدير في شيلوه، حيث كان حفني وفنحاس بن عالي حبرين لله. وكلما جاء اليوم الذي فيه يذبح القانة الضحية كان يعطي منها فنة زوجته وكل بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فيعطيها نصيب اثنين لأنه كان يحبها، ولكن الله جعلها عاقرا، وكانت ضرتها تغيظها وتهينها لأن الله جعلها عاقرا. وكان هذا يحدث كل سنة لما كانوا يذهبون إلى بيت الله، وكانت فنة تغيظ حنة فتبكي ولا تأكل، فيقول لها القانة زوجها: يا حنة، لماذا تبكين ولا تأكلين؟ ولماذا قلبك حزين؟ أما أنا خير لك من عشرة بنين؟ وذات مرة بعدما أكلوا وشربوا في شيلوه قامت حنة، وكان عالي الحبر جالسا على كرسي عند قائمة مدخل بيت الله، وأخذت حنة تدعو الله وتبكي بحرقة ونفسها مرة، ونذرت نذرا وقالت: يا ربنا القدير، إن كنت تنظر إلى ذل خادمتك وتذكرني ولا تنساني، بل تعطيني ابنا فأنا أعطيه لك طول عمره ولا نحلق رأسه أبدا. وظلت حنة تدعو الله وقتا طويلا، وكان عالي يلاحظ فمها، لأنها كانت تصلي في قلبها وشفتاها تتحركان وصوتها غير مسموع، فظن عالي أنها سكرانة فقال لها: أنت سكرانة جدا، روحي أفيقي نفسك من مفعول الخمر. فأجابت حنة: لا يا سيدي، بل أنا امرأة حزينة جدا، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام المولى. لا تظن أن خادمتك امرأة شريرة، بل ظللت أصلي إلى الآن لأني مضطربة جدا ومغمومة. فأجابها عالي: اذهبي بالسلامة وربنا يعطيك ما طلبت منه. فقالت: ليتك ترضى عني يا سيدي. ثم مضت في سبيلها وأكلت، وراح الحزن عنها. وقاموا في الصباح الباكر وسجدوا في محضر الله، ثم رجعوا إلى دارهم في الرامة، وعاشر القانة زوجته حنة والمولى ذكرها. وفي خلال السنة حبلت حنة وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل، لأنها قالت: طلبته من الله. وبعد ذلك صعد الرجل القانة وكل عائلته ليقدم لله الضحية السنوية ويوفي نذره. أما حنة فلم تصعد وقالت لزوجها: متى فطمت الولد آخذه وأقدمه أمام الله فيقيم هناك طول عمره. قال لها القانة زوجها: اعملي ما يحلو لك، انتظري حتى تفطميه وليحقق المولى كلامك. فأقامت حنة في الدار وأرضعت ابنها حتى فطمته.
ولما فطمته صعدت به ومعها عجل ابن 3 سنين وعشرون كيلو جراما من الدقيق وقربة خمر، وأحضرته إلى بيت الله في شيلوه، وكان الولد ما زال صغيرا. فذبحوا العجل وأخذوا الولد إلى عالي، وقالت له حنة: من فضلك يا سيدي، هل تذكرني؟ أنا المرأة التي وقفت عندك هنا تدعو الله، أنا طلبت منه هذا الولد فأعطاني الله ما طلبته منه، لذلك أنا أعطيته لله فيكون طول عمره لله. ثم سجدوا هناك لله.

0: الفني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، يا صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعني في أي حتة في الدنيا، صباح مختلف ومميز في يوم جديد، لكل اللي عايش حياة عادية بس جوا حكايات ومواقف تستاهل إن هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما، في بداية يوم جديد وأسبوع جديد ليان نشاط وحماس وقوة كده. تعالوا زي ما متعودين دايما في بداية حلقتنا نبدأ برسالة ليك، رسالة ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة لكل حد بيسمعني دلوقتي، وانت في العربية، وانت في المواصلات، وانت رايح المدرسة، رايح الكلية، رايح الشغل، ايا كان كنت فين، او حتى قاعد في البيت بتشرب كوباية القهوة الحلوة الجميلة كده في يوم جميل. وطبعا جو بقى لذيذ دلوقتي والشمس طالعه كده ولذيذه، فتبقى رساله ليك وليكي بشكل شخصي لكل حد بيسمعني. عزيزي المستمع، عايز احكي لك النهارده عن راجل كان عنده ساعه قديمه. الساعه دي كانت موجوده في بيته سنين طويله، ساعه خشب كبيره واقفه في ركن الصاله وليها صوت مميز، تك تك. وكل يوم من الصبح لحد بالليل الساعة دي كانت جزء من البيت، لدرجة ان محدش تقريبا بياخد باله منها، لحد في يوم ما الساعة دي وقفت. وفي البداية محدش لاحظ، عدى الصبح وبعدين الظهر وبعدين الليل والساعة لسه واقفة، لحد ما واحد من اهل البيت بص عليها وقال هي الساعة دي بطلت تشتغل، اخدوها للساعاتي. فتحها وبص جواها وبدأ يفحص التروس والحاجات اللي فيها، وبعد شوية قال ان فيها قطعة صغيرة محتاجة تتغير، وان الساعة لازم تفضل عنده يومين. اخدوها وسابوها عنده. والغريب ان بعد ما الساعة خرجت من البيت، اهل البيت بدأوا يلاحظوا حاجات ما كانوش واخدين بالهم منها. الصالة بقت هادية، في صوت كان موجود كل يوم واختفى، ركن فاضي ظهر في المكان، والحاجة اللي ما كانتش بيفكروا فيها أصلا بقت غيابها ملحوظ. بعد يومين رجعت الساعة واشتغلت تاني وبدأت تعمل تك تك تك تك، ورجعت الصالة لطبيعتها جدا. بس خليني أقولك أن الحكاية دي فكرتني بحاجة أكبر بكتير من ساعة قديمة. احنا أوقات بنفتكر أن قيمتنا في الحاجة اللي بنعملها، في شغلنا، في مساعدتنا للناس، فقدرتنا على حل المشكلة، فإننا نكون موجودين وقت ما حد يحتاجنا، أو إننا نعرف نتصرف، فإننا نقدر نشيل مسؤولية، وفإننا نفضل واقفين مهما حصل. ومع الوقت ممكن من غير ما ناخد بالنا نبدأ نربط قيمتنا بكل الحاجات دي. أنا مهم عشان الناس محتاجاني، أنا مهم عشان بعرف أعمل، أنا مهم عشان بعرف أساعد، أنا مهم عشان بقدم حاجة. لكن المشكلة بتظهر لما نيجي في يوم ما نقدرش نعمل كل حاجة، لما نتعب، لما نحتاج مساعدة، لما نكون مش عارفين نتصرف، لما نعدي فترة انتاجنا فيها قليل، لما نبقى محتاجين نقعد ساكتين من غير ما نحل مشكلة حد، ومن غير ما نثبت لحد اننا قادرين. ساعتها بيظهر سؤال غريب جوانا، طب هو انا لسه ليا قيمة؟ عزيزي المستمع، يمكن انت عمرك ما قلت السؤال ده بصوت عالي، لكن يمكن عشته، يمكن انت الشخص اللي كل الناس بتروح له لما تحصل مشكلة، اللي بيعرف يتصرف، اللي بيشيل من غيره، واللي بيطمن الناس انه كويس حتى وهو مش كويس، اللي بيقول سيبها عليا قبل ما يفكر هو اصلا قادر يشيل ولا لا. ويمكن الناس اتعودت عليك بالشكل ده، لدرجة انك انت كمان اتعودت على نفسك بالشكل ده، وبقيت مش عارف ترتاح من غير احساس الذنب، ومش عارف تقول انا تعبان من غير ما تحس انك قصرت، ومش عارف تبطل تساعد من غير ما تحس انك بقيت اقل، وكأنك لازم تفضل شغال طول الوقت وطول اليوم عشان تفضل مهم. بس خلي بالك من حاجة، انت مش انسان، انت انسان مش وظيفة، انت مش مجرد الدور اللي بتلعبه في حياة الناس، انت مش مجرد الشغل انت مش مجرد المسؤوليات، مش مجرد قدرتك على انك تنقذ الموقف، ومش لازم كل يوم يبقى عندك انجاز كبير وجديد عشان اليوم يكون ليه قيمة. في ايام هتعمل فيها حاجات كتير، وفي ايام كل اللي هتقدر تعمله انك تقوم من سريرك وتعدي يومك وتحاول ما تستسلمش. وفي ايام هتكون فيها الشخص اللي بيساعد، وايام هيكون فيها الشخص اللي محتاج مساعدة، وده مش تناقض، دي الحياة. احنا تعلمنا نحتفل بالانسان لما ينجح، ونشجعه لما يحقق، ونسقفله لما ينجز، لكن مش دايما اتعلمنا نفضل شايفينه نفس القيمة لما يتعب. واحيانا بنعمل ده مع انفسنا كمان، بنبقى رحماء جدا مع اصحابنا لما نقعد معاهم، لكن لما احنا نقع نبقى ناس اول ناس بتحكمنا. صاحبك بتأخر في تحقيق هدف فتقول له عادي خد وقتك، وانت لما تتأخر تقول لنفسك انا بضيع عمري. صاحبك يتعب فتقول له انت محتاج ترتاح، انت تتعب فتقول انا لازم استحمل. صاحبك يغلط فتفهمه ظروفه، انت تغلط فتفتكر الغلطة كل يوم. ليه نقدر نشوف الانسان يستحق الرحمة وهو تعبان، لكن ننسى لما يكون الانسان ده هو احنا. عزيزي المستمع، في فرق كبير بين انك تكون شخص عنده مسؤوليات، وبين انك تعتقد ان مسؤوليتك هي اثبات لقيمتك كل يوم. الاول جزء طبيعي من الحياة، التاني حمل تقيل، لانك مهما عملت هتفضل محتاج تعمل اكتر، ومهما انجزت هتفضل خايف انك ترجع، ومهما الناس قدرتك هتفضل محتاج تسمع منهم انك لسه مهم، لانك بنيت احساس بقيمتك على حاجة ممكن تتغير. الشغل ممكن يتغير، الصحة ممكن تتغير، القدرة ممكن تقل، والناس ممكن تتغير، والأدوار اللي كنا بنلعبها ممكن تنتهي. لكن هل معنى ان دورك اتغير ان قيمتك قلت؟ هل معنى انك مش قادر تساعد النهاردة انك بقيت اقل من الشخص اللي كنت عليه امبارح؟ هل معنى انك محتاج حد يسندك انك بقيت عبء؟ مش كل حاجة انت مش قادر تعملها دلوقتي معناها انك فقدت قدرتك، ومش كل دور انتهى معناها ان قيمتك انتهت معاه. احيانا انت بس محتاج تعيش فترة من غير ما تكون مطالب باثبات اي حاجة. عارف ايه اللي بحبه في طريقة تعامل المسيح مع الناس؟ انه ما كانش بيتعامل معهم باعتبارهم مجرد ادوار بيقدموها. بطرس ما كانش مجرد قائد ناجح، ولما انكر ما بقاش انسان، انتهت قصته. وبعد القيامة المسيح قابله وسأله عن محبته واعطاه مسؤولية جديدة. في حنا 21 بنشوف بطرس بعد تجربة الفشل والإنكار، والمسيح بيرجع يتكلم معه ويفتح قدامه طريق جديد. القصة مش بتقول ان الغلط ملوش عواقب، لكن بنفتكر ان الفشل لازم يكون الكلمة الأخيرة في حكاية الإنسان، اللي الفشل في موقف مش معناه انه بقى فاشل نفسه. ويمكن دي حاجة محتاجين نفكر فيها. انت ممكن تكون اخطأت، لكنك مش مجرد اخطائك. ممكن تكون اتأخرت، لكن مش مجرد تأخيرك. ممكن تكون فقدت حاجة مهمة، لكن مش مجرد الحاجة اللي فقدتها. ممكن تكون في مرحلة مش قادر تقدم فيها نفس اللي كنت بتقدمه قبل كده، لكن ده مش معناه انك فقدت قيمتك. عزيزي المستمع، انا مش بقولك ان الانجاز مش مهم، ولا ان المسؤولية مش مهمة، ولا اننا ما نحاولش نتحسن، بالعكس. لكن في فرق ما بين انك تعمل حاجة انت بتحبها وعايز تنمو فيها، وما بين انك تعملها لانك خايف لو بطلت الناس ما تتعودش تشوفك مهم. في فرق كبير بين انك تساعد لانك بتحب، وبين انك تساعد لانك مش قادر تستحمل فكرة ان حد ما يقولش عليك مهم. في فرق ما بين انك تجتهد عشان تبني حياتك، بين انك تجتهد عشان تهرب من احساسك انك مش كفاية. الفرق ده مهم جدا، لانك لو فضلت طول الوقت بتحاول تثبت انك تستحق مكانك، مش هتعرف تستمتع بالمكان اللي انت وصلت له، وهتنجح وهتخاف تكسر النجاح، هتساعد وهتخاف تتوقف، وهتستريح وتحس انك مقصر، وهتفضل بتجري ومش بالضرورة علشان عندك مكان عايز توصل له، لكن مش عشان خايف تقف وتكتشف انك مش عارف تحب نفسك من غير انجاز. يمكن النهاردة انت محتاج تسامح لنفسك بحاجة بسيطة، وتسمح لها بحاجة بسيطة، انك تكون انسان عادي يومه من غير انجاز كبير. يومه مش هتقدر انك تحل كل المشاكل، يوم مش هتبقى فيه اقوى واحد في الأوضة، يوم هتحتاج فيه انك تقول انا مش عارف، او انا محتاج مساعدة، او حتى انا تعبان ومحتاج ارتاح، من غير ما تحول الجملة دي لمحاكمة ضد نفسك. انت مش مطالب تكون اقوى نسخة من نفسك، انت مش مطالب انك تكون مفيد لكل الناس في كل الاوقات، ولا لازم تفضل واقف طول الوقت عشان تثبت انك قادر. أوقات الرحلة مش انسحاب من مسؤوليتك، أوقات هي اعتراف إنك إنسان ليه حدود، والإنسان اللي ليه حدود مش إنسان أقل، ده إنسان حقيقي. وعايز أقول لك حاجة أخيرة، يمكن في حياتك اتعودت على وجودك لدرجة انك ما بقيتش تقول لك شكرا، يمكن الناس شايفة اللي انت بتعمله اكنه شيء طبيعي، ويمكن اللي انت كنت بقيت تشوفه مجهود اكنه شيء مفروض. وده مش معناه ان الحاجة اتكررت انها بقت بلا قيمة، مش معناه ان محدش لاحظ تعبك انك تعبك ما كانش حقيقي، ولا معناه انك مش بتسمع التقدير اللي محتاجه اكنك لازم تفضل طول الوقت تقدم اكتر ما تستحقه. انا اتمنى انك تتعلم تشوف نفسك بعدين عن قائمة المهمات، تبقى بعيد عنها خالص، بعيد عن اخر انجاز، بعيد عن رأي الناس، وتفكر ان في فرق ما بين كبير ان يكون شخص بيعمل حاجة وبين ان يكون انسان ليه قيمة. الاول ممكن يتغير من يوم للتاني، لكن التاني مش المفروض يتحدد كل صباح حسب قدرتك على الانتاج. عزيزي المستمع، لو النهاردة مش قادر تعمل اللي كنت مخطط له اهدى شوية، لو محتاج مساعدة اطلبها، لو تعبان اعترف بتعبك، ولو في فترة في حياتك مش قادر تقدم نفس اللي كنت بتقدمه ما تستعجلش الحكم على نفسك. يمكن انت مش محتاج تثبت انك لسه مهم، يمكن محتاج بس تبطل تتعامل مع نفسك اكنها قيمتك مرتبطة بمدى احتياج الناس ليك. انت مش لازم تفضل مفيد طول الوقت عشان تكون انسان لقيمة، وخلي بالك من نفسك مش بس عشان تقدر تكمل وتساعد، لكن عشان انت تستحق الرعاية حتى في الايام اللي انت مش قادر تقدم فيها حاجة. ربنا يديك حكمة ويديني انا كمان حكمة نعرف بيها مسؤولياتنا، والنعمة تقبل بيها محدوديتنا، وراحة تفكر معاها انك مش مطالب تثبت قيمتك كل يوم. يمكن النهاردة بدل ما تسأل نفسك انا عملت ايه، جرب تسأل نفسك انا عامل ايه، مش عشان تحاسب نفسك لكن عشان تسمع، لانك ممكن تكون قضيت وقت طويل بتطمن على كل الناس ونسيت انك تطمن على نفسك. خلي بالك من نفسك، مش بس من الشخص اللي محتاجه منك، لكن من الانسان اللي انت بتعيشه كل يوم. انت مش مجرد اللي بتقدمه، انت كمان انسان اللي محتاج يتشاف ويتحب ويترعي. ودي كانت رسالتي ليك النهاردة، رسالتي ليك النهاردة، ورسالتي لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في برنامجنا صباح سما على راديو سما. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نمشي رحلتنا ونشوف ازاي الطيور بترجع. قصة ورحلة كبيرة هنمشي فيها مع بعض النهاردة، هشجعك نلعب مع بعض الريموت العجيب. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ رحلتنا سوا.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ونبدأ حلقتنا ازاي الطيور بتعرف ترجع. يا ترى يا هل ترى هل في حد سأل نفسه السؤال ده قبل كده او فكر في حاجة زي كده؟ ازاي الطيور بعد ما بتسافر مئات الاميال والكيلومترات وفي الاخر بترجع تاني لنفس مكانها؟ يا ترى ده بيحصل ازاي؟ تخيل انك صحيت في مكان كده غريب عمرك ما رحته ومفيش معاك موبايل ولا خريطة ولا انترنت بقى ولا اي حاجة، مطلوب منك ترجع بيتكم وبيتك ده على بقى الاف الكيلومترات بقى، يا ترى هتعمل ايه؟ يعني تخيل كده انت تايه في مدينة اول مرة تزورها، هتفتح موبايلك هتشوف الخريطة تشوف نت هتسأل مش عارف ايه. طب لو بطاريتك مثلا خلصت هتروح تسأل الناس. تخيل بس لو ما في بقى مسافة في كل شارع الاف المترات، يعني كم مدينة صغيرة كده. عايز اقول لك بقى ان في طيور بتعمل كده، يعني في انواع من الطيور بتسافر كل سنه لمسافات طويله جدا من اماكن كتيره لاماكن تانية فيها بقى شتاء وصيف وعلى حسب بقى كل طير بيحب ايه والقصه دي، بعدها ترجع تاني لمنطقه قريبه من الاماكن اللي بدات فيها الرحله. فالطيور بتقطع مسافات كبيره وبتقطع كيلومترات من رحله الهجره الموسميه، وخلي بالك بقى ان هي مع الجي بي اس، يعني مش زينا معاهم موبايل بتفتح ايه الجي بي اس اشوف بقى انا رايح فين وجاي منين، لا هي عايشه. وعايز اقول لك ان هي بترجع المناطق دي سنه بعد سنه، يعني هي الحاجات دي بتحصل سنويا، فهي مثلا مش بتعمل المشوار ده كل يوم فهي حافظه الطريق. بس هل الطيور او الطائر ده شايف المكان اللي رايح له؟ يعني واحنا بنتحرك من مكان بعيد بنحب نشوف الطريق او على الاقل نعرف احنا رايحين فين، لكن الطيور ممكن تكون في نص رحله طويله والوجه بتاعتها مش ظاهره قدامها اصلا. يعني هل ده عادي؟ يعني انت ممكن تسافر بلد لاول مره وتعتمد على علامات الطريق او خريطه الموبايل مثلا الجي بي اس والحاجات دي. الطائر ممكن يطير فوق البحر ومناطق واسعه ما فيهاش علامات واضحه بالنسبه له، ومع ذلك يقدر يوصل لرحلته للاخر. طب هل الطيور عندها وسائل مختلفة عشان تعرف الاتجاه؟ بص بقى يا سيدي، العلماء اكتشفوا ان الطيور مش بتعتمد على وسيلة واحدة، لكن انواع مختلفة منها بتستخدم مجموعة من الاشارات حسب انواع الطيور والظروف اللي حواليها والقصة دي كلها. فمثلا بعض الطيور بتستفيد من موقع الشمس، بعض الطيور بتستخدم النجوم في تحديد الاماكن. يعني تخيل بقى الطيور بتستخدم الحاجات دي. وفي ادلة المية ان الطيور تقدر زي بتستشعر المجال المغناطيسي للارض، ومع الخبره ممكن تستفيد من العلامات البصريه كمان للمكان. تخيلوا كل الطيور بتعمل كل ده، ما بالك بقى احنا قدرتنا بتبقى عامله ازاي. طب العلماء عرفوا الكلام ده ازاي او عرفوه منين؟ العلماء ما اكتفوش بمراقبه الطيور وهي بتطير، عملوا ايه بقى؟ لكن بداوا يعملوا تجارب ويغيروا فيها الاشارات اللي الطيور بتعتمد عليها ويلاحظوا هل اتجاهها بيتغير ولا لا. فبدأوا يدرسوا سلوك الطيور في ظروف مختلفة زي الإضاءة، بيختبروا تأثير تغيير الإشارات البصرية والمغناطيسية والحاجات اللي هي الإيه اللي الطيور بتاخد بالها منها دي، تمام؟ ومش بالضرورة وإحنا بنتحرك أحيانا نتخيل إن الطير عنده خريطة كاملة في دماغه، وده مش بالضرورة إن ده يبقى حاصل وعارف كل خطوة بيعملها، لكن الحقيقة إن الملاحة عند الطيور يعني إيه عملية معقدة وبتجتمع بين قدرات فطريه واشارات وقصه كده كبيره. الطيور طلعت حوار على فكره النهارده، ايه خلي بالكوا عشان ايه الطيور هتاخدنا في سكه نتعلم من الطيور حاجات كتير النهارده على فكره، فخلي بالكوا كده بقى ايه واحنا مع بعضينا عشان ايه الطيور النهارده هتاخدنا في رحله وسكه طويله هتعلمنا فيها حاجات كتير. طيب الطير مش لازم يشوف المكان اللي رايح له طول الوقت عشان يقدر يتحرك ناحيته، ويمكن احنا احيانا بنأجل البداية مش لاننا مش عايزين نروح فين او مش عارفين احنا رايحين فين، لكن لاننا عايزين نعرف كل الطريق الاول، مع انه عادي جدا اكون بتحرك وانا مش عارف كل حاجة. طيب بس قبل ما نحاول نفهم الطيور ونتعرف على طريقتها وازاي، خلونا نرجع لورا وامتى الانسان بدأ يلاحظ اصلا ان الطيور بتهاجر وترجع، وازاي قدر يكتشف اسرار الرحلات دي وفي وقت ما كانش في عنده قمر صناعية ولا جهاز التتبع بقى زي دلوقتي والتكنولوجيا اللي احنا فيها. فتعالوا نروح لأصل الحكاية. الإنسان لاحظ ان الطيور بتختفي وترجع من آلاف السنين، وقبل ما يكون في أجهزة بقى تتبع أو خريطة، الناس لاحظت إن في طيور بتظهر في موسم معين وبعدها تختفي وترجع تاني وتروح وهتيجي. طب السؤال بقى كان، هي بتروح فين وليه بترجع؟ عادة الطيور بتظهر بعدات كبيرة في موسم معين وبعدها تختفي مع تغيير الفصول، وطيور ترجع لمناطق التكاثر. وأوقات كده إيه يعني لها علاقة بالفصول والشتاء والصيف ومكان الأكل وموسم التكاثر والقصة دي. يعني طيور ليها حياة كبيرة قوي. زمان كانت الناس بتفسر اختفاء الطيور بطريقة غريبة قوي، بتقول إيه لما الناس كانت بتشوف الطيور بتختفي في الشتاء وترجع في الربيع ما كانش عندها تفسير علمي واضح. فكل اللي بيحصل في بعض الثقافات ظهر تفسير اتضح إنه ما كانش زي الفيل. مثلا في فيلسوف يوناني اللي هو أرسطو كتب عن سلوك الطيور وهجرتها، لكنه اعتقد خطأ إنه بعض أنواع بتتحول لأنواع تانية، فقال لك الطيور بتتحول. فالنهاردة سافرت عصفورة بكرة ترجع غراب مثلا. وان بعض الطيور بتدخل في حالة سبات، فعاملة كده سبتة ما بتتحركش وما فيش بقى ايه، عارفين انتوا السبات ده. وكان في صعوبة في تتبع الطيور والحاجات دي، فانه يتتبعوا حركتهم بيروحوا فين بيجوا منين، القصة دي كلها كانتش حاجة سهلة قوي يعني. والمشكلة كانت ازاي تتبع كائن صغير بيطير مسافات كبيرة، بتعملها ازاي؟ الانسان يقدر يشوف الطائر وهو بيطير قدامه، لكنه مجرد ما يختفي في السماء بيبقى صعب يعرف هو راح فين. ولكن لازم العلماء بقى يلاقوا طريقه يربطوا بيها مكان الطيور دي من بدايه الرحله ومكانها بعد فتره. تخيل انك شفت طائر كده في مصر وبعد شهور لقيت طائر من نفس النوع في اوروبا، ازاي تتاكد ان ده نفس الطائر اللي كان في مصر وانه قطع المسافه دي فعلا؟ وهنا ظهرت فكره تحزيم الطيور بحلقات تعارف. يعني ايه؟ في اواخر القرن 19 كده القرن 19 بدات وبدايه القرن 20 بدات تحزيم الطيور بحلقات. دي معدنيه صغيره بتعمل ايه، بتجيب الطير وتحط كده زي في رقبته او في رجله من تحت كده حلقه فيها رقم، فبحيث ان هم ايه العلماء يعرفوا يلاقوا الحاجات دي. فبحيث مثلا يحط حلقه تعرف على في رجل الطائر ويسجل مكان وتاريخ اطلاقه، يعني هو طار امتى والمكان. بعد فتره شخص في مكان اخر يعصر يعني يشوف بقى يلاقي الطير ده ويبتدي يسجل حلقته. فا ده طلع مثلا من مصر يوم ال 11/10 الساعه 6 الصبح، فراح مثلا اوروبا بعد شهر مش عارف ايه وهكذا. بعد كده العلماء بداوا يفهموا ان الطيور مش بتعتمد على الصدفه. مع تطور الابحاث بدا العلماء يختبروا ازاي الطيور بتحدد اتجاهها، فبدل ما يفترضوا ان الطائر بيطير عشوائيا لحد ما يوصل، درسوا تأثير الشمس والنجوم والمجال المغناطيسي للأرض والعلامات اللي بيشوفها في البيئة والحاجات دي كلها. تجارب بقى درست وعلماء قصة. يعني الطيور دي مدرسة، يعني فعلا فعلا فعلا الطيور دي تعلمنا حاجات كتير قوي. والعلماء فهموا ان مفيش طريقة واحدة تنطبق على كل الطيور، لكن بعض الأنواع بتستفيد من الإشارات معينة أكتر من غيرها، وممكن الطائر الواحد يجمع بين أكتر من وسيلة لتحديد اتجاهه. فمثلا طائر بيطير بالليل ممكن يستفيد من النجوم، طائر تاني ممكن يستخدم الشمس من الساعات البيولوجية مثلا، وفي ظروف معينة مجال المغناطيس الأرض بيساعد بعض الطيور في تحديد الاتجاه. فمن الحلقات المعدنية بقى روحنا لأجهزة التتبع، حلقات التعرف. ساعات العلماء عرفوا أماكن الطيور بعد ما تحرك، لكن مش عارفين الطائر ده هل بيطير بشكل عشوائي يعني، ولا بيعمل ايه. ومع تطور التكنولوجيا والتطور اللي احنا وصلنا له بقى ممكن تتبع بعض الطيور بأجهزة صغيرة، ممكن كشف تفاصيل ما كانش ممكن نعرفها الملاحظة. فحلقة مثلا تعرف ممكن تكشف ان الطائر ده انتقل من منطقة للتانية. جهاز التتبع بتساعد العلماء اللي بيبحثوا الحاجات دي يسيبوا مسار الرحلة كاملة، يقول لك ده طلع هنا راح هنا مش هنا مش قد ايه مش عارف ايه. وده يخلي العلماء يكتشفوا ان بعض الطيور تقطع مسافات ضخمة قوي قوي قوي قوي، وان يعني مسار بتاع الهجرة ده ممكن يكون اعقد مما احنا نتخيل او نتوقع. يعني حاجة كبيرة مش سهلة. وكل ما عرفنا اكتر اكتشفنا ان لسه في اسرار، رغم ان التقدم العلمي لسه في انواع من الطيور العلماء ما عرفوش عنها اي تفاصيل في موضوع الهجره ده. وحتى لما نعرف المسار الطائر ده بيمشي فيه ازاي، ده مش معناه ان احنا فهمنا بالكامل ازاي بيحدد مكانه. فممكن نعرف ان الطائر قضى الشتاء فين، لكن ما كناش عارفين كل التفاصيل في مكانه. العلماء لسه بيدرسوا اليات احساس الطيور بالمجال المغناطيسي، قصه كده. مهم رحلة اكتشاف هجرة الطيور دي بتورينا ان ازاي المعرفة بتتراكم. وركز معاك كويس قوي قوي قوي، يعني مش جايين برضو ايه نعمل دراسة بحثية عن الطيور، لكن احنا جايين نستفيد ونتعلم من الطيور، نشوف الطيور دي ازاي احنا اوقات كتير بنشبهها واوقات بنعمل حاجات زيها، وازاي ممكن نكون بنتعلم من حياة الطيور دي وازاي ناخد منهم. فازاي المعرفة بتتراكم؟ ملاحظة بسيطة ثم سؤال وتجربة ودليل وبعدها سؤال جديد والنتيجة ظهرت في الغم. ففي كل ده لسه في اوصل. فالانسان لاحظ اختفاء الطيور وعودتها والعلماء استخدموا ده كله. الانسان ما اكتشفش سر الطيور في يوم واحد ولا مجرد ما بص للسماء، بدأ بملاحظة سؤال وفضل يجرب لحد ما فهم جزء من الصورة. واحيانا الفرق ما بين انه يفصل، انه يفضل محتار وانه يكتشف حاجة جديدة، مش ان واحد عنده كل الاجابات، لكن واحد فيهم قرر يبدأ بالسؤال. طيب دلوقتي عرفنا ان ازاي الانسان بدأ يفهم رحلة الطيور، لكن السؤال الاهم لسه موجود، الطائر نفسه بيحدد الاتجاه ازاي؟ هل عنده بوصلة جوه جسمه، ولا هل فعلا يقدر يستفاد من الحاجات اللي حواليه زي ما كنا بنقول؟ تعال نبدأ نفك اللغز ده في رحلتنا واحدة واحدة. والنهاردة هنمشي سكة كبيرة ونتعلم من الطيور ونشوف ازاي ده بيطبقه في حياتنا وازاي ده موجود في حياتنا بشكل كبير قوي قوي قوي قوي. بس عايز قبل ما نكمل حلقتنا وقبل ما نكمل رحلتنا النهاردة، عايز اشجعكم، عايز اسمع رأيكم في موضوعنا النهاردة، وإيه يا ترى الدروس وإيه الحاجات اللي نقدر نكون بنتعلمها من الطيور وقصة الطيور وإزاي بترجع وإزاي بتهاجر. يا ترى فكر فيها كده لدقايق كده وشوف إيه اللي ممكن أكون بتعلمه، إيه يا ترى اللي ممكن أكون بستفاده من حاجة زي كده. وقبل ما نكمل رحلتنا عايز أشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من زراير الريموت العجيب وشوف الريموت هيقول لك ايه النهارده ويا ترى هيجيب لك ايه النهارده. تعالوا نطلع نسمع التريمه الجايه ونرجع نكمل رحلتنا ونشوف يا ترى رحلتنا النهارده مع الطيور هتاخدنا لحد فين.

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً، وفي بيقولوا مضرة جداً. طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: ورجعنا تاني ومكملين رحلتنا مع بعض وحلقتنا سوا، ازاي الطيور بتعرف الاتجاه بتاعها، ازاي الطيور يقدر يحدد اتجاهه في رحلة طويلة رغم انه مش معاه خريطة ولا جي بي اس. يا ترى ازاي بيعمل ده، وايه القدرة الغريبة اللي ربنا عاملها فيه علشان يقدر يعمل ده؟ طائر مش بيطير بشكل عشوائي خالص. لما بنشوف طائر بيطير في السماء ممكن نفتكر انه بيتحرك وخلاص، لكن الطيور المهاجرة عندها آليات بتساعدها تحدد اتجاه رحلتها، وده مش مجرد حركة عشوائية لكنها جزء من قدرة مدهشة على الملاحة. يعني دي حاجة بجد لما بفكر فيها، يعني ايه يا رب ايه ده، ايه الاعجاب ده، ايه الحاجة الواو دي، انت ازاي عامل ده كده، ايه الحاجة البديعة والجميلة دي كلها. فعندك مثلا بعض الطيور تقدر تحدد اتجاه الهجرة حتى في اماكن مفتوحة ما فيهاش علامات واضحة، مش زينا يعني مثلا محتاجة ايه هنا

فتخيل كده انت بتستخدم الشمس عشان تعرف الاتجاه، لكنك محتاج تعرف ان الوقت كمان عشان تفسر مكانها الصح. بعض الطيور عندها ساعة بيولوجية بتستخدم كالشمس زي البوصلة كده، ده معناه ان تحديد الاتجاه محتاج اكتر من مجرد النظر، مش بس انه حاجة كده نظام والكلام ده كله. وخلي بالك ان بعض الطيور المهاجرة اللي بتطير بالليل بتقدر تستخدم انماط النجوم في السماء كدليل اتجاه، والتجارب العلمية ساعات ساعدت الباحثين يفهموا ان الطيور مش بالضرورة تطمع نجم واحد، لكنها ممكن تتعلم نمط السماء واتجاه دورانها الظهر. يعني بجد الموضوع عجيب موت موت موت يعني. يعني بجد عمال بفكر فده يا رب انت عجيب وخالق بطريقة عجيبة على بس ده بكلام على الطير يعني، يعني كل ده بنتكلم على الطير بس. فالإنسان ممكن يستخدم النجوم لتحديد الاتجاه في رحلة ليل مثلا. بعض الطيور الصغيرة برضو ظهرت وعرفت وقالت ان انا عندي القدرة دي. السماء ممكن تبان انها مجرد نقط ظلمة، بس ممكن تكون بالنسبة للطيور مصدر للمعلومات. طيب والأغرب إن مجال المغناطيس الأرض ممكن يساعدهم، دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي لأول مرة عرفتها. الأرض ليها مجال مغناطيسي، والأبحاث بتشير إلى أن نوع مختلف من الطيور تقدر تستفيد منه في الملاحة، لكن الآلية البيولوجية الدقيقة بتخليه يحس بالمجال المغناطيسي. فالبوصلة العادية بتساعدنا نعرف اتجاه الشمال، وبنستخدم المجال المغناطيسي للأرض. بعض الطيور عندها قدرة على الاستفادة من المجال المغناطيسي ده، جزء في النظام للتوجيه. يعني الطيور ممكن تحصل على معلومات من اتجاه البيئة، فالطائر ممكن يجمع بين أكتر من دليل. فالطير مش كلها بتعتمد على نفس الوسيلة، ده في أنواع كتير، الشمس والنجوم والمجال المغناطيسي والعلامات البصرية ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. فلما السماء تغيم في بعض الإشارات البصرية ممكن تبقى أقل فايدة، لكن الطيور لو وصل لمنطقة مألوفة ممكن يستفيد من معلم المكان. الاعتماد على أكثر حاجة يعني هو بيلم. وهنا نشوف عظمة الخالق. يعني بصراحة وأنا عمال بحكي معاكوا في ده كله، أنا إيه يا رب ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال والروعة والحلاوة دي؟ لما نتأمل في قدرة الطيور على الهجرة بنشوف قد إيه الكائنات الحية فيها أنظمة وقدرات مدهشة. ولو بصيتها من منظور إيماني كده وتتأمل في الخليقة، عارف لما تشوف ده كده يساعدك إنك تبص كده لربنا وتبتدي تسبحه تشكر ربنا. مش لاننا بنفترض اننا فهمنا كل التفاصيل العلميه، لكن لان كل ما بنكتشف بنوسع ادراكنا لمدى روعه الخالق ومدى روعه الخليقه. ايه ده؟ لو الخليقه بالجمال والحلاوه دي الخالق عامل ازاي؟ الخالق اروع واجمل من اللي احنا بنفهمه النهارده. الطائر مش محتاج يفهم نظريات المجال المغناطيسي عشان يستفيد منه. الإنسان نفسه لسه بيكتشف تفاصيل جديدة عن قدرات الكائنات الحية، وده بيخلينا نفتكر كلمات المزمور، مزمور 104: ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. إيه ده؟ إيه يا رب الحكمة دي؟ ما أعظم أعمال يديك؟ إيه الجمال والحلاوة دي يا رب؟ وفي فرق ما بين إنك تعرف كل تفاصيل الطريق وإنك تمتلك اللي يساعدك انك تتحرك في الاتجاه الصح. احنا احيانا بنطلب من ربنا انه يكشف لينا المستقبل كله قبل ما نتحرك، رغم انه الايمان مش معناه ان احنا نعرف كل اللي هيحصل، لكنه معناه ان احنا نتعلم نثق في ربنا ونطلب حكمته وارشاده واحنا بناخد الخطوة بخطوة خطوة بخطوة. فشاب النهاردة محتار في قرار دراسته، اشتغل ولا استنى النتيجة، طب اعمل ايه؟ شخص دخل في مرحلة جديدة ومش شايف نهايتها فبيخاف ياخد اول خطوة. ممكن نصلي ونطلب ارشاد من ربنا وندرس اختياراتنا بحكمة وناخد الخطوة اللي نقدر نعملها بدل ما نفضل مستنيين ضمانات عن المستقبل كله. كتاب مقدس بيقول في امثال 3 كده: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طريقك اعرفه وهو يقوم سبلك. النهاردة أنا محتاجة أتكل على ربنا. ده مش معناه إن إحنا نتحرك من غير ما نفكر. على فكرة ربنا مش بيدعونا إن إحنا نركن عقلنا، ربنا مش بيدعونا إنه عقلي ده ما يشتغلش، عقلي ده ما يفكرش. بالعكس، ده ربنا بيخليني عايزني أفكر وعايزني أشغل دماغي. مش معناه إن أنا أتحرك من غير تفكير أو

اتوقع ان ربنا هيكشف لينا التفاصيل فورا، لكن اننا ما نخليش احتياجنا للسيطره على المستقبل يمنعنا من الطلب والثقه فيه. انا هفكر واخد افكاري واخد كل اللي جوايا واخد اللي عندي واحطه قدامه. يا رب ارشدني، كلمني، عرفني، قول لي طرقك، قول لي امشي ازاي، قول لي اسلك فين. انت اللي عارف الصالح وانت اله صالح، قول لي اتحرك ازاي. بس خلي بالك، الثقه مش معناها ان احنا نمشي من غير ما نفكر. ربنا عمره ما بيدعي ولاده انهم ما يفكروش او عقلهم ما يشتغلش. الطير عنده قدرات بيولوجيه تساعده على الملاحه او ان هو يطير او يعرف الاماكن، واحنا كبشر عندنا عقل وقدره على التفكير والتخطيط وان انا اتعلم. الايمان بربنا مش بديل عن استخدام عقلي، لكنه بيساعدني وبيساعدك وبيساعدني انا كمان نعيش وسط عدم اليقين من غير ما نطلب ان كل حاجه تبقى مضمونه قبل ما نتحرك. فلو بختار شغل جديد مثلا، صلي واطلب ارشاد من ربنا، وفي نفس الوقت ادرس الفرص المحجوده واسال اهل الخبره. ايماني بالله وثقتي فيه مش معناه ان عقلي يقف وما فكرش. لو بتبدا مشروع مش مطلوب منك تعرف كل اللي هيحصل بعد 5 سنين، لكن مطلوب انك تفهم خطواتك الحاليه والخطوه الجايه وتستعد للمخاطر. ولو مش عارف النهايه يمكن تبدا يعني بما يعني اللي انت عارفه وتحكم دلوقتي وتفضل مستعد انك تتعلم. الطيور مش محتاجه تشوف الطريق كله علشان يقدر يحدد اتجاهه، واحنا كمان مش لازم نعرف كل التفاصيل بتاعه بكره عشان ناخد خطوه النهارده. الايمان مش انك تمتلك خريطه كامله للمستقبل، لكن انك تتعلم تطلب ارشاد وتثق في الله وتصدق انك وانت مديله حياتك هو امين وصالح للاخر، وتستخدم الحكمه اللي هو اديها لك وتثق فيه حتى وانت لسه مش شايف الصوره كامله. بس خلي بالك، هنا يظهر سؤال جديد. لو الطيور عندها وسائل تساعدها تعرف الاتجاه، هل كل الطيور بيتولدوا عارفين الطريق؟ ولا في فرق ما بين الطيور اللي بتهاجر لاول مره والطيور اللي سافرت نفس الرحله قبل كده؟ يعني ببساطه، هل الطيور بتتعلم الطريق ولا بتتولد وهي عارفاه سكه جديده؟ السؤال، هل الطيور الطير الصغير بيكون عارف طريقه الهجره من اول مره، ولا لازم يتعلم الطير من الطير الاكبر منه ويكتسب خبره مع الوقت؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وده اللي هنحكي فيه مع بعض. بس عايز اشجعكم، تعالوا نحكي مع بعض واسمع رايكم، وفي نفس الوقت كمان تعالوا نلعب مع بعض الريموت العجيب ونسمع مع بعض ونشوف الريموت العجيب هيقول لك ايه. تقدر تشاركونا بارائكم واختياركم لزراير الريموت العجيب في التعليقات، وانا معاكم النهارده في صباح سما ورحله ازاي الطيور بترجع. لو الطيور بتطير، هل الطير بيتولد وهو عارف طريق ولا بيتعلم من الأكبر منه؟ تخيل انك بتسافر مكان لأول مرة، تخيل كده انك مسافر بلد لأول مرة تزورها ومفيش حد معاك يشرح لك الطريق. هتحتاج تعتمد على المعلومات اللي عندك وتتعلم من اللي بتشوفه في السكة. وده يخلينا نسأل، هل الطيور الصغيرة بتواجه نفس المشكلة؟ فمثلا النهاردة شاب مسافر لوحده لأول مرة محتاج يعتمد على الخريطة ويسأل الناس، ده الطبيعي. حلو الكلام. الطفل بيروح مدرسة الأول مرة مع الوقت بيحفظ الطريق وهو عارف الواحد ده. كان الطيور المهاجرة عندها قدرات فطرية بتساعدها انه تعرف الطريق لوحدها ولا محتاجة تتعلم؟ خلي بالك، في طيور بتبدأ رحلتها من غير خبرة سابقة. يعني ايه؟ العلماء اكتشفوا ان بعض الطيور الصغيرة بتقدر تبدأ الهجرة من غير ما تكون سافرت الرحلة دي قبل كده، واكبر يعني وما يكونش معاها حد اكبر منها. وده معناه ان في انواع عندها استعداد فطري بيساعدها على تحديد اتجاه الهجره والقصة دي. في بعض الطيور الصغيره بتهاجر لوحدها عادي من غير ما تكبر ومن غير ما تبقى حد معاها والحاجات دي كلها، اوبا يلا هطير هطير. لكن ده مش معناه ان كل الطيور بتعمل كده، لان طريقه الهجره بتختلف من نوع للتاني. طب ازاي الطير بيعرف الاتجاه من غير ما يكون جربه قبل كده؟ في بعض الانواع الطيور بيكون عندها استعداد فطري لتحديد اتجاه عام للهجره، يعني مش لازم يكون حافظ كل الطريق وهخش يمين وشمال وانزل واطلع وكل، لكنه ممكن يكون عنده
برنامج سلوكي بيساعده يبدأ الرحلة في الاتجاه المناسب. فبعض الطيور الصغيرة بتتحرك في اتجاه هجرة مميز لنوعها من غير ما تكون اتعلمت من أبوها. فالعلماء بيدرسوا السلوك ده من خلال مراقبة اتجاه الطيور الصغيرة في الحاجات دي كلها، وده بيوضح ان في فرق ما بين انك تكون عارف الاتجاه العام الفيجن او الرؤية، وانك تكون عارف كل تفاصيل الرحلة. بس مش كل الطيور بتعتمد على الفطرة لوحدها، في انواع تانية بتستفيد من التعلم والخبرة. يعني بعض الطيور وهي بتهاجر في مجموعات بتستفيد من وجود طيور اكبر منها واكتر خبرة. يعني الطبيعة مش بتاخدم نظام واحد مع كل الانواع. بعض الطيور بتهاجر في مجموعات بفيها وجود طيور اكبر منها عندها خبرة اكتر، والطيور اللي بترجع نفس المنطقة كل سنة ممكن تستفيد من خبرتها السابقة وهكذا. وفي انواع تانية صغيرة بتبدأ استعداد فطري، هوب يلا نطير طير على طول. خلي بالك ان اول رحلة مش زي الرحلة اللي بعدها. يعني حتى لو الطير عنده استعداد فطري للهجرة، ده مش معناه ان الخبرة ملهاش لازمة. التجربة ممكن تساعد بعض الطيور انها تتعرف على اماكن معينة وتستفاد من معالم الطريق وتتعلم بشكل افضل بكتير. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي. اول مرة تسافر فيها مكان جديد ممكن تحتاج تسأل وترجع لنفس الطريق. بعد ما تزور المكان كذا مرة خلاص هتبدأ تفكر الشوارع والعلامات والدنيا دي بقت خلاص الدنيا سهلة وبسيطة ومعروفة والدنيا تمام. وده يخلينا نفكر في حاجة عن نفسنا. احنا ساعات بنفتكر اننا لازم نكون جاهزين 100% قبل ما ابدأ اي حاجة جديدة، لكن الحقيقة ان في حاجات بنتعلمها واحنا ماشيين في الطريق. مش كل حاجة بتعلمها من الاول، مش كل حاجة لازم بعرفها من قبل ما ابدأ، لكن انا في حاجة بتعلمها وانا ماشي في السكة. في السكة بتعلم. مش هنقدر نكتسب خبرة طول ما احنا واقفين مستنين اللحظة المثالية، ده مش هيحصل. فشاب عايز يبدأ يخدم لكنه مستني يحس انه جاهز وكله تمام. حد عايز يتعلم مهارة جديدة لكنه خايف يغلط قدام الناس. شخص عنده فكرة مشروع كان مستني كل التفاصيل قبل ما ياخد خطوة. طب فين ربنا في الحكاية؟ في فرق ما بين انك تكون مش عارف كل حاجة وانك تكون مش قادر تبدأ اي حاجة. فعلاقتنا بربنا مش مطلوب اننا نعرف المستقبل كله، لكن نقدر نتعلم نمشي معاه خطوة بخطوة ونسمح له يشكلنا من خلال الخبرة والطاعة والتعلم. فكل ما امشي مع ربنا، كل ما هدي ربنا مساحة، كل ما هطيعه والخبرة، ربنا هيستخدم الحاجات اللي انا بعدي فيها في تشكيلي، في ان انا اتحسن واتشكل وابقى مختلف. موسى لما ربنا دعاه يخرج شعبه من مصر ما كانش عنده اجابة عن كل التفاصيل، لكنه تعلم يعتمد على ربنا خلال الرحلة. ربنا لما اكلم موسى ما قالوش يا موسى انت تخرج شعبي وهوديك فين. موسى ما كانش عارف هياخد الشعب فين. التلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين كل حاجة من اول يوم، لكنهم اتعلموا من علاقتهم بالمسيح ومن المواقف اللي عاشوها معاه. واحنا كمان ممكن نبدأ خطوة خطوة كده ايمان ونتعلم من اخطائنا ونطلب من ربنا حكمة يساعدنا. الكتاب المقدس بيقول في مزمور 32 أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. ده إمتى يحصل؟ هيحصل لما أدي حياتي كلها لربنا، لما حياتي كلها تبقى معاه هيمشي معايا السكة دي. والآية بتفكرنا إن إرشاد ربنا مش معناه إنه يورينا كل المستقبل على فكرة، لكن بيعلمنا ويرشدنا ويمشي معانا الطريق خطوة بخطوة سنة بسنة واحدة واحدة. طيب الفطرة والخبرة والإرشاد مش معناه إن الطريق هيكون سهل. الطائر ممكن يكون عنده استعداد فطري وممكن يكتسب خبرة ومع ذلك رحلته تفضل فيها تحديات. وإحنا كمان في حياتنا كده، حتى لما بنطلب إرشاد ربنا بنتعلم. ده مش معناه إن إحنا مش هنقابل صعوبات، مش هنقابل تحديات، مش هنقابل مشاكل، ولا كل قرار هيكون واضح من أوله. ممكن تختار قرار بعد تفكير وصلاة وبعدها تكتشف إنك محتاج تراجع جزء منه. ممكن تبدأ خدمة بحماس وبعدها أول تجربة تشوف إنك محتاج تتعلم مهارات جديدة وتشوف طرق مختلفة. المهم إنك ما تعتبرش كل صعوبة دليل على إن الطريق غلط. وفي ناس في نفس الوقت بتتجاهل العلامات اللي محتاجة ترجع فيها. مش كل الطيور بتبدأ رحلتها بنفس الطريقة. في طيور عندها استعداد فطري يوجهها، وفي طيور بتستفيد من خبرة والتعلم.
واحنا كمان مش لازم نستنى لحد ما نعرف كل حاجة عشان نبدأ. في حاجات مش بنتعلمها قبل ما نتحرك، لكننا بنتعلمها لأننا بنتحرك. بس خلي بالك، انت عرفت الاتجاه وبدأت الرحلة فعلا، وفجأة لقيت نفسك فوق بحر واسع وفي مكان مفهوش علامات واضحة والجو اتغير والطريق بقى صعب، ساعتها ايه اللي يساعد الطير انه يكمل، وازاي يتعامل مع الظروف اللي ممكن تتغير مسار رحلته؟ تعال نشوف الطيور بتعمل ايه لما الطريق ما يمشيش زي ما كانت متوقعة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية رحلتنا، ونشوف يا ترى ازاي الطيور بتتعامل واحنا نقدر نتعلم منهم ايه. وهشجعكم قولولنا رأيكم في التعليقات، وكمان ما تنسوش الريموت العجيب، اختار زرار من اي زراير من الريموت العجيب وشوف الريموت هيقولك ايه النهارده.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي. علشان كده بقيت عايزة أنام أكتر وأسرع، وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إن استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش هستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد إن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب أو اعتذار كان لازم تعمله أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: املأ اوقاتك اغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مره تاني ومكملين رحلتنا مع بعض. وبسمه بتقولنا صباح الفل، صباح الجمال والياسمين عليك يا بسمه، يا رب يومك النهارده يكون مليان بركه ونعمه. كمان بسمه بتقول لنا ممكن تشرح لنا ايه الريموت العجيب؟ طبعا جدا اقدر اكون بشرح لكم واحب جدا اعمل ده. الريموت العجيب ده عباره عن لعبه، احنا الريموت بتاعنا عنده شويه زراير كتير حلوين تقدري تختاري منهم اي زرار انت تحبيه. عندنا من 0 لحد 9 دي الزراير العاديه بتاعه الريموت، وكمان عندنا شويه زراير تانية زي زرار الصامت ان انا اعمل الميوت، زرار البوز ان انا اوقف، زرار البلاي ان انا اشغل، زرار الريبلاي او ان انا ارجع اعيد حاجة تاني، زرار الفورورد، زرار الفيفوريت او المفضلة، زرار المراية او زرار ستوب او زرار التسجيل، وعندنا زرار الباور. دول زراير الريموت العجيب، تقدري تختاري اي زرار منهم زي ما تحبي وتشوفي زرار او ريموت العجيب هيقولك النهاردة او هيكون بياخدك لفين النهاردة. فتقدري تلعبي معانا يا بسمة النهاردة ريموت العجيب، اختاري اي زرار من زراير الريموت وشوفي الريموت هيقولك ايه النهاردة وهيسألك عن ايه. ونرجع لحلقتنا مرة تانية، ويا ترى الطيور بتعمل ايه لما الطريق يتغير، وازاي اكون بتعلم من حاجة زي كده. لو الطير بدأ رحلته وعارف الاتجاه لكن الجو اتغير والدنيا اتقلبت والشمس غابت وبقى في غيوم، يا ترى هيعرف يوصل لهدفه وان رحلة هتمشي ولا ايه اللي هيحصل؟ مش كل رحلة بتبدأ بتمشي زي ما احنا عايزين. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي. طول المهاجرة بتواجه ظروف مختلفة خلال رحلتها، زي الرياح القوية والعواصف وتغيير الطقس والشمس تغيب ومش عارف ايه اللي يحصل. فطار بيهاجر في موسم معين لكن ممكن يقابل رياح معاكسة تبطأ رحلته، الطقس يتغير ممكن يخلي بعض الطيور تتأخر وان هي ما تمشيش في معادها مثلا. الرحلة بتبتدي بظروف مناسبة بس في الطريق ممكن يبقى الدنيا فيها شوية لخبطة، فيها شوية حاجات كده بتحصل كتير. الرياح ممكن تساعد الطير او تصعب على الرحلة، يعني الاتنين، فممكن تساعده وممكن تصعب على الدنيا. فالرياح ليها تأثير كبير على طيران الطيور، واحيانا بتساعدها انها تتحرك وتوفر جزء من المجهود، واحيانا بتكون عكس اتجاهها وتخلي الرحلة اصعب. وبعض الطيور بتستفيد من اختيار توقيت مناسب للطيران عشان تستغل الظروف لصالحها على قد ما تقدر. لو الرياح في اتجاه الطير ممكن تساعده ان يقطع مسافة اكبر بدون مجهود خالص، لو الرياح عكس ممكن الطير يبذل مجهود اكبر بكتير عشان يوصل لرحلته. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي ان في الطريق واحنا ماشيين ممكن نلاقي حاجات كتير تعوقنا، تلاقي معوقات تحديات كتير. مش معناه انه وانا ماشي في الطريق انه الدنيا هتبقى ماشية تمام وزي الفل، طبيعي جدا هلاقي تحديات. طب هل التير لازم يكمل مهما حصل؟ مش معنى ان التير بدأ رحلته انه لازم يفضل طاير في كل الظروف. بعض الطيور بتتوقف للراحة والاكل، فانا بقف عشان اكل وارتاح واخد نفسي. ممكن الظروف الصعبة تأثر على توقيت الرحلة ومسارها، والتوقيت احيانا جزء من الرحلة، مش معناه ان الرحلة فشلت. خلي بالك كويس قوي قوي من ده، وعايزك بدل ما تفكر في الطيور فكر في نفسك، فكر في انت اللي ماشي الرحلة دي، انت اللي طاير الرحلة دي، انت اللي دخلت السكة دي مش بس الطيور. خلي بالك ان بعض الطيور المهاجرة بتقف في اماكن معينة عشان ترتاح وتستعيد طاقتها. واخد لي بالك انت؟ واخد لي بالك؟ والاراضي الرطبة كمان والسواحل ممكن تقف تاكل بقى، تمون كده وتشبع. وفي فرق كبير بين تغيير الاتجاه وفقدان الهدف. وركز معايا وركزي معايا في هذا الموضوع المهم للغاية. احيانا الطيور ممكن تغير مسار بسبب الرياح والعوائق والتحديات اللي بتقابلها في المدى، بس ده مش معناه بالضرورة انها فقدت وجهتها، ما فقدتش الرؤية بتاعتها، ما فقدتش الفيجن بتاعتها اللي ماشية على اساسها. لكن مهم ان نفهم مش كل تغيير في المسار انه ده بيكون قرار مقصود، لان الظروف ممكن كمان تشتته او تعرضه للمخاطر. ففي طيور ممكن تستفيد من رياح مناسبه عشان ماشيه في حته او طريق مناسب، وممكن تخرج بره المسار الطبيعي. والنتيجه لازم نفرق ما بين تعديل المسار للتعامل مع الظروف وما بين ان الظروف نفسها تكون عطلت الرحله. وتاني فكر في الكلام ده ليك وليكي بشكل شخصي، ما تبصلهاش على الطيور بس. الطيور بتعمل اصلا مش عارف ايه، الطيور جميله على فكره، الطيور بتعلمنا، احنا بنتعلم منها النهارده، مش الحلقه، احنا بنعمل بحث عن ازاي الطيور بتطير وازاي بترجع. لكن انا ببص لنفسي انا كمان، انا كمان اوقات بعمل كده، وهنا انا محتاج افهم، وهنا في حاجه مهمه جدا جدا جدا عن حياتنا احنا. احنا ساعات بنربط نجاحنا ان كل حاجه تمشي حسب الخطه اللي رسمناها، واول ما يحصل تاخير او يحصل تحدي نفتكر اننا فشلنا، كل حاجه باظت، انا كده مش نافع، وان احنا ماشيين في الاتجاه الغلط. لكن الحقيقه ان وجود صعوبات مش كفايه لوحده عشان نحكم على الرحله كلها. فشاب كان مخطط يتخرج ويشتغل في وقت معين، لكن الظروف مثلا اخرت خطته. شخص بدا مشروع وبدا فتره اكتشف انه محتاج يغير طريقه التنفيذ. كان حد مثلا كان متوقع ان الطريق في الخدمه هيبقى اسهل، ولكنه واجه تحديات انه محتاج يتعلم. ده مش معناه انه الحاجه فشلت او الطريق اللي انا مشيت فيه غلط، لكن انا محتاج افهم وادرك انا ماشي ازاي. بس مش كل تاخير معناه ان احنا محتاجين نستحمل وخلاص. برضو مش بندعو انه في تاخير فاستحمل يلا وخلاص بقى، ما يعني ايه يا عم مالك في ايه يا عم اجمك كده، لا طبعا. زي ما مش كل تحدي معناه اننا في الطريق الغلط، مش معناه ان كل تحدي معناه ان احنا لازم نبقى مكملين بنفس الطريقه. احيانا محتاجين نصبر، واحيانا محتاجين نرجع الخطوه ورا، واحيانا محتاجين نطلب مساعده او نغير الاتجاه. فلو طريقه مذاكرتك مش جايبه نتيجه، محتاج تغير طريقه اسلوبك بدل ما تكرر نفس الطريقه. لو انا النهارده لو مشروعي بيواجه مشاكل او بيواجه مشكله، ممكن احتاج انه تسمع رأي متخصص او ارجع لناس تساعدني. لو قرار معين بيسبب ضرر واضح، الحكمة مش انك تتجاهل المشكلة باسم الاصرار، لكن انك تقيم الوضع من جديد. ومش عيب اطلب مساعدة، مش عيب اطلب مساعدة، خلي بالك انت وهي وانتوا بتسمعوني، مش محتاج انا لازم اطلب مساعدة، مش عيب، مش عيب. طب فين ربنا في وسط التغييرات دي بقى؟ سؤال جميل، ولما انا احب اسمع رايكم فيه. يعني يا ترى في وسط اللخبطه دي، انت وكل حد بيسمعني، انت وانتي تبقى شايف ربنا فين؟ احيانا احنا بنفتكر ان وجود ربنا في حياتنا مش ان الطريق لازم يبقى واضح وسهل، او ان التحدي معناه ان في حاجه غلط. لكن الكتاب المقدس بيورينا ان الانسان ممكن يكون ماشي في طريق الإيمان ومع ذلك يواجه صعوبات وتأخير وأسئلة محتاج يتعامل معاه. فعندك مثلا بولس الرسول فيتكلم في رسالته عن خططه للسفر، وفي أوقات وجه ظروف وتحديات غيرت مسار رحلته. يوسف مر بمراحل صعبة جدا قبل ما يوصل للمكان اللي ربنا استخدمه فيه لخدمة ناس كتير. وجود صعوبات مش دليل تلقائي أن ربنا سابنا، لكنه كمان مش معناه أن احنا نتجاهل الحكمة والمسؤولية. كتاب المقدس بيقول في روميا كده، روميا 8، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. الآية مش بتقول أنه كل اللي بيحصل لينا حلو في حد ذاتها، لكنها بتعلن أن ثقتنا في ربنا قادر يشتغل حتى وسط الظروف الصعبة، ويعمل من خلالها لتحقيق مقصده في حياتنا. احنا كتير بنصلي ان ربنا يشيل التحديات من طريقنا، وده طلب طبيعي، لكن احيانا بنحتاج كمان نطلب منه حكمة وصبر وشجاعة عشان نعرف نتعامل مع الظروف اللي قدامنا والتحديات اللي بتواجهنا. علاقتنا بربنا مش معناها اننا هنسيطر على كل اللي بيحصل، لكن بتدعونا نعيش بأمانة وسط كل اللي احنا مش قادرين نتحكم فيه، ونثق فيه ونديله هو حياتي دي بظروفها بكل اللي فيها. بقول يا رب اتدخل، اديني حكمة، اديني شجاعة اعرف اتعامل مع كل اللي انا بوقف. فبدل ما نصلي ان المشكلة تختفي، ممكن يا رب ساعدني افهم الخطوة الحكيمة اللي اقدر اكون باخدها، ازاي امشي، ازاي اتحرك. بدل ما نستسلم بسبب تأخير حصل، ممكن نرجع لخطتنا ونتعلم من التجارب. بدل ما نعتبر كل تغيير نهاية للحلم، ممكن نسأل نفسنا ان اذا كان طريقة التغيير ده، فالوصول للهدف محتاج مرونة. عشان أوصل لهدفي أنا محتاج يبقى فيه مرونة في حياتي، محتاج أكون بتحرك مش إصرار أعمى. الإصرار الأعمى على فكرة هيلبسني في الحيطة وهيتعبني، وهيبهدل حياتي. فالمرونة مش معناه ان احنا بنتنازل عن كل اهدافنا، لكنها معناه ان احنا نعرف نفوق ونفرق ما بين الهدف اللي بنسعى له والطريق اللي بنستخدمه عشان نوصل له. ممكن الهدف يفضل مهم، لكن الطريقة والطريق محتاج يتغير مع الظروف والخبرة. لو هدفك تتعلم مهارة معينة، ممكن تغير طريقة التعليم من غير ما تتخلى عن الهدف. لو عندك حلم مهني مثلا، انت تبقى تترقى، تبقى في منصب معين، دي حاجة جميلة. ممكن تبدأ بخطوة صغيرة بدل ما تستنى الفرصة المثالية. انا لازم ابقى هوبا هيشغلوني ابقى مدير في شركة كبيرة. امشيها واحدة واحدة. لو خطتك الاولى ما نجحتش، ممكن تتعلم من التجربة وتبدأ من جديد بطريقة انسب وطريقة الطف، وتتعلم من الخبرة وتسأل الناس وتروح تطلب مساعدة. مش كل تغيير في الطريق معناه انك ضيعت الهدف بتاعك وضيعت وجهتك. مش كل تأخير معناه انك فشلت، لكن برضو مش كل اصرار اسمه ايمان، ومش كل تغيير اسمه استسلام. احيانا محتاجين نصبر، واحيانا محتاجين نرجع لخطتنا، واحيانا نرجع نغير الطريق، واحنا بنطلب من ربنا الحكمة عشان نعرف نفرق بينهم. لان الهدف مش انك تمشي بنفس الطريقة مهما حصل، لكن انك تفضل امين للهدف ومستعد تتعلم وتتحرك بحكمة. بس في سؤال اعمق من ده كله. احنا بنتكلم عن الاتجاه وعن الفطرة والخبرة وعن الظروف، لكن ليه الطيور اصلا بتسافر كل المسافات دي؟ ليه ما بتفضلش في المكان اللي اتولدت فيه بدل ما تدخل في رحلة طويلة مليانة مخاطر؟ ايه اللي بيخلي الطيور دي تسيب مكانها وتتحرك لمكان تاني؟ وده اللي احنا هنحكي فيه بعد ما نسمع تعليقات اصحابنا ونسمع الترنيمة الجاية. كمان بسمة بتقول لي اخترت لحضرتك زرار رقم 1، وانا هختار لنفسي زرار رقم 3. تعالي يا بسمة نشوف زرار رقم 1 بيقول ايه. زرار رقم 1 بيقول ايه اهم اتجاه، وده سؤال اللي انت بتسأليه لي انا، ايه اهم اتجاه انت اهم اتجاه عايز حياتك تتحرك ناحيته الفترة دي؟ ده السؤال لزرار رقم 1 وهجاوبك عليه دلوقتي. بس خليني اقولك زرار رقم 3 بيقول ايه. زرار رقم 3 بيقول ايه، تجربة صعبة مريتي بيها وتعلمت منها حاجة ما كنتيش هتتعلميها بسهولة. انت هجاوب على السؤال التاني، انا هجاوب على السؤال الاولاني. ايه اهم اتجاه عايز حياتي تتحرك ناحيته الفترة دي؟ اني اكون بتعلم اكتر، اكون بكبر، اكون بتعمق في دراستي للكتاب المقدس وعلاقتي ربنا، تخش العمق مختلف وحتى اعمق بكتير من اللي انا واقف فيها دلوقتي. كمان زرار رقم 1 بيقول لي، لاني جاوبت على، عايز اقولك بعد ما تجاوب يا بسمة على السؤال الزرار هيقول لك رسالة. فانا رسالتي او زرار رقم 1 بيقول لي رسالة. مش مهم تتحرك بسرعة، مهم تبقى عارف انت رايح لفين. بس ما هستنى منك انك تجاوبين على السؤال، ايه تجربة صعبة مريتي بيها وتعلمتي منها حاجة ما كنتش تتعلميها بسهولة؟ لما تجاوبي على هذا السؤال العظيم هيكون الزرار بيقولك رسالته ليكي النهاردة. وطبعا شكرا جدا انت ليكي، مشاركتك غالية عليا جدا جدا جدا. مبسوط ان انت بتتابعينا ومعانا النهاردة في حلقتنا من صباح سما. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف يا ترى ايه اللي بيدعونا ليه.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني في آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة، وعايز أشجعكم لسه عندنا وقت نلعب فيه مع بعض الريموت العجيب، ومستنيكي يا بسمة تجاوبين على السؤال وتشوفي الزرار رقم 3 بيقولك إيه النهاردة. طيب تعالوا نرجع كده لرحلتنا عن الطيور والطريق وإزاي نمشي والقصة دي. مش لازم الرحلة تكون مثالية علشان توصل. هل كل الطيور بتوصل لوجهتها؟ وهل النجاح معناه انك ما تتوهش ابدا، ولا انك تعرف تتعامل مع الطريق حتى لما الامور ما تمشيش زي ما كنت تتوقع؟ الحقيقه ان كل الطيور بتوصل، رغم ان الطيور المهاجره عندها قدرات مدهشه، مش كل الرحله بتبقى ناجحه. بعض الطيور بتواجه عواصف وتحديات او نقص في الاكل أو فقدان لمنطقة الراحة، مفيش راحة، مفيش حتة بتقعد فيها، الدنيا صعبة، الدنيا فيها مخاطر تانية بتتأثر على قدرتها في إن هي تكمل الرحلة. فمثلا طائر ممكن يواجه عاصفة قوية وهو ماشي في رحلته، مثلا إنه ممكن يختفي مناطق النباتات والأراضي الرطبة، فممكن يقلل الأماكن الطيور بتستريح فيها، فما يعرفش ولا يأكل ولا يرتاح. وده بيفكرني عن امتلاك القدرة على الوصول، مش معناه ان الطريق مضمون او خالي من المخاطر. الطيور بتواجه ظروف مش دايما تقدر تتحكم فيها، ولو الرحلة تعطلت او طير موصلش، ده مش معناه ان عنده مشكلة في قدراته بالضرورة. احيانا الظروف نفسها بتكون اصعب من قدرة الكائن على مواجهته. خلي بالك ده كلام برضو لينا، يعني وكتير بنعدي بتحديات أصعب من قدرتنا وإمكانياتنا، ومش محتاج أكابر، مش محتاج أخدها بعضلاتي وبدراعي وبقدرتي وأقول أنا مفيش زي، أنا تنين مجنح، مش محتاج أعمل ده خالص. طائر ممكن يواجه ريح معاكسة تخليه يبذل مجهود أكبر، طائر ممكن يضطر يغير توقيت رحلته بسبب الظروف الجوية. وفي حياتنا ممكن شخص يبذل مجهود حقيقي لكن ظروفه تكون أصعب من المتوقع، ده مش معناه إن مجهوده ملوش قيمة أو مش مقدر أو مش يعني إيه ملوش لازمة. بالعكس، ده كفاية إنه اتعلم، كفاية إنه خد خبرة، اكتسب خبرة من الحاجة اللي حصلة دي. وفي فرق ما بين إنك تتأخر وإنك تفشل. إحنا ساعات بنحط جدولنا يعني جدول زمني لحياتنا، ولما الحاجة تتأخر عن الوقت اللي حددناه بنحس ان احنا فشلنا. لكن هل التأخير والنجاح والفشل من نفس المعنى؟ يعني هل الحاجات دي كلها معنى واحد؟ يعني لكن انا اتأخرت والنجاح والفشل التلاتة مش نفس المعنى خالص، ومحتاجين نبص للظروف والنتائج بشكل اوسع بكتير من النظرة الضيقة اللي احنا بنبص لها بيها، ونخلي بالنا كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. شاب كان متوقع يشتغل مثلا بعد التخرج على طول، فانا هتخرج اشتغل على طول، لكن احتاج وقت اطول عشان يلاقي فرصة شغل كويسة. طبيعي جدا جدا جدا جدا. شخص بدأ يتعلم مثلا مهارة معينة، لغة معينة، لكن اتقدم ببطء اكتر مما كان متخيله، طبيعي وعادي جدا. حد بدأ مشروع واضطر يغير موعد التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادته، عادي جدا. ده كله مش معناه فشل، لكن كل ده معناه ان دي الرحلة ودي الحياة. الحياة هتلاقي فيها وهنواجه فيها تحديات مش هتبقى ماشية زي ما احنا متخيلين او زي ما احنا عايزين. الطائر محتاج يحافظ على طاقته مش بس يتحرك. في الرحلات الطويلة مش كفاية ان الطائر يفضل يطير وخلاص، يعني مش ده الهدف. الطاقة والغداء والاكل والراحة وعوامل تانية مهمة جدا جدا جدا جدا. وعشان كده بعض الطيور بتقف في اماكن معينة خلال رحلتها عشان تستعيد طاقتها، تاكل تستريح وتنام وتقدر تقوم تاني تكمل. فما ينفعش انا ابقى بقى ايه اللي برم ديله بقى وخلاص، انا اللي ما فيش زيي، انا اللي رايح وانا اللي جاي، وانا ما ينفعش. انا عندي طب انا كائن محدود، اوقات كتير بيبقى عندنا مشكلة في ادراكنا وتصديقنا ان احنا كائنات محدودة، احنا كائنات محدودة بنتعب. فانا النهاردة مش قادر اصدق ده، هلاقي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. بعض الطيور بتتوقف في اماكن غنية بالاكل خلال رحلتها، وبتقف للرحلة ممكن يكون جزء اساسي من استراحة الطيور دي. واحنا كمان محتاجين نعمل ده على فكرة، محتاجين نفهم ان الرحلة مش عكس الانجاز، ولا ان الاستمرار من غير ما نراعي طاقتنا ممكن يضرنا بدل ما يساعدنا على فكرة. فالاصرار ان انا همشي واجري واعمل على فكرة ممكن يضرنا ويضرك وما يخلكش توصل للي انت عايز توصله. فالراحة وان انا اقدر امكانياتي وقدرتي مهمة جدا جدا جدا جدا. اذا كانت الطيور بتعمل كده، انا بني ادم الانسان مش هعمل كده. يعني عايزك تفكر فيها بكل عقلك وبكل منطقيه وبكل حكمه. يعني لو الـ الـ الـ الـ الـ الطيور بتعمل كده، هل انا يعني مش محتاج اعمل كده؟ انا كمان محتاج ارتاح، انا كمان محتاج اخد هدنه، محتاج اجدد طاقتي علشان اقدر اكمل، عشان ما اجيش في الارض، ما اجيش في النص يحصل كده وقع ما اقومش تاني. خليني اقول لك حاجه، مش كل رحله ناجحه شكلها واحد. بعض الطيور بتقطع مسافات كبيره، بعضها بيهاجر لمسافات اقصر، في انواع بتفضل في نفس المنطقه او تتحرك حسب الظروف. اختلاف المسافات مش معناه ان نوع ان ان ان النجاح نوع واحد والفشل نوع واحد، لان كل نوع بيتعامل مع احتياجاته وبيئته بطريقه مختلفه. ففي طيور بتهاجر بين القارات، من افريقيا لاوروبا لاسيا مش عارف ايه الحاجات دي كلها. وفي طيور بتتحرك لمسافات اقصر حسب تغيير الفصول وتوفير الاكل. وفي انواع تانية مش بتقدر تهاجر او بتهاجر مواسم طويله اصلا، يعني دوبك هي خلاص تمام كده. وده يخليني نسال نفسنا سؤال مهم، ليه بنقيس نجاحنا بمسار شخص تاني؟ ليه بنبص على حياه حد تاني وسكه حد تاني ونقول وانا ليه ما بعملش كده، ليه ما وصلتش كده، مع ان ظروفنا وامكانياتنا واهدافنا ممكن تكون مختلفه جدا جدا جدا جدا عن بعضها، ممكن تبقى ظروفنا مش واحده خالص خالص. وخلي بالك انه مش مطلوب منك تمشي بنفس سرعه كل الناس خالص، مش مطلوب منك تمشي بسرعه كل الناس نهائي. المقارنة المستمرة بتخلينا ننسى ان كل شخص ليه ظروفه، ليه امكانياته والمرحلة اللي بيمر بيها، وممكن تكون بتقدم فعلا لكن مش شايف تقدم لانك مركز مع حد سبقك بخطوات. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن القصة دي، اني ببقى مفاكرين الحلقة بتاعت الطابورين، انا مش مركز في طابور نفسي، انا مركز في طابور التاني، انا مركز في حياة شخص تاني، مركز في سكة شخص تاني، مركز على هدف شخص تاني. رغم ان انا عندي هدف، رغم ان انا عندي طريق، بس انا عينيا مش قادرة تشوف الطريق بتاعي، مش قادرة تشوف هدفي، مش قادرة تشوف الحاجة اللي انا ماشي فيها. انا سايب كل ده ومركز فيه، مركز على الشخص التاني، سايب كل ده وعيني هناك. وانا عيني هناك على فكرة عمري ما هعرف امشي، عمري ما هعرف اتقدم، عمري ما هعرف اخد خطوة، وهتبقى لو باخد خطوات هتبقى بطيئة جدا. وبدل ما الحاجة لو انا عندي قدرة اخلص الحاجة في سنة ممكن تقعد 5 و10. ليه؟ لان انا مركز هناك وعمال اقارن اللي انا فيه باللي غيري فيه، رغم ان احنا الاتنين سكتنا مختلفة، امكانياتنا مختلفة، قدراتنا مختلفة، وظروفنا برضو مختلفة. فكل حياتنا مختلفة، فما اقدرش اقارن. لو فضلت اقارن انا اللي هتعب، محدش تاني هيكون بيتعب. فاتنين اتخرجوا في نفس السنة مثلا، لكن واحد لقى شغل بسرعة والتاني احتاج وقت اطول، اتس اوكي عادي، مش محتاج اتوتر، مش محتاج اتشنج، مش محتاج ابهدل الدنيا. شخص بدأ مشروع في ظروف مادية افضل من شخص تاني، اتس اوكي عادي، مش مشكلة. ما قارنش، ما افضلش ابقى بقارن حد نفسي بحد تاني، انا ظروفي مختلفه، حياتي مختلفه، امكانياتي مختلفه، وهدفي كمان ممكن يكون مختلف. حد بيتعلم مهارة في شهور وحد تاني محتاج وقت أطول بسبب مسؤولياته وظروفه وطبيعة حياته. فما أقدرش أقارن ما بين ده وده. بس خليني أسألك سؤال، فين ربنا في الرحلة اللي مش ماشية زي ما احنا عايزين؟ ترى ربنا موجود في الرحلة اللي مش ماشية زي ما انا عايز؟ احنا احيانا بنربط ثقتنا في ربنا بالامور اللي تمشي زي ما احنا مخططنا، ولما نتأخر او نفشل في حاجة نبدأ نسأل هو يا رب انت سايبني ليه، انت فين يا رب، انت مش موجود. لكن الكتاب المقدس بيفكرنا ان علاقتنا بربنا مش وعد ان كل طريق هيكون سهل، وان قيمتنا مش بتتحدد بسرعة وصولنا للهدف. يوسف مر بسنين صعبة قبل ما تتغير ظروفه، لكن الصعوبات ما كانتش نهاية حكايته، بالعكس علمته، شكلته، كبرته. بولس الرسول واجه ودخل سجن ومخاطر وتحديات في خدمته، ومع ذلك استمر أمين لدعوته. وإحنا كمان ممكن نمر بمواسم مش فاهمينها، وكل اللي إحنا محتاجينه إن إحنا نتمسك برجائنا في ربنا ونطلب منه الحكمة والقوة عشان نواجه التحديات اللي إحنا بنقابلها في حياتنا. الكتاب المقدس بيقول كده في فيليبي 1، واثقين بهذا عينه إن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. خليك واثق اللي كان معاك امبارح هيكمل معاك بكرة. الكتاب بيقول كده، أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو اللي كان معاك امبارح معاك النهاردة وكمان معاك في بكرة. اللي بولس بيقوله الأهل فليبي عن ثقتنا في عمل ربنا في حياة المؤمنين مش ضمان ان كل مشروع او حلم شخصي هنحققه بالطريق او بالتوقيت اللي احنا عايزينه. امانتنا مش مرتبطة باننا نتحكم في النتيجة، في حاجات نقدر نتحكم فيها زي استعدادنا ومجهودنا وقراراتنا، وفي حاجات مش في ايدينا بالكامل زي الظروف والفرص والنتيجة والنضج. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من القصة دي. وفي الآخر مش مطلوب منك تعرف كل الطريق، محتاج بس تثق. مش لازم تكون شايف الطريق كله عشان تبدأ، ومش لازم تكون عارف كل الإجابات عشان تاخد أول خطوة. المهم تعرف انت رايح فين وتتعلم من الرحلة وتطلب إرشاد من ربنا. عارفين ايه أكتر حاجة شدتني في حكاية الطيور النهاردة؟ إن الطائر ممكن يطير لآلاف الكيلومترات ويعدي على أماكن كتير ويواجه ظروف مختلفة وفي الآخر يرجع لمنطقته. وإحنا طول الوقت بنحاول نعرف كل حاجة قبل ما نبدأ، عايزين نعرف هنشتغل فين وهنوصل لفين وإمتى حلمنا يتحقق وهل الطريق هيكون سهل ولا صعب. ولو الإجابات مش واضحة ساعات بنفضل واقفين مكاننا. بس يمكن مشكلتنا مش دايما اننا مش عارفين نروح فين، يمكن اننا مستنيين نشوف الطريق كله قبل ما ناخد اول خطوة. ويمكن في قرار انك مأجله من فترة، او حلم خايف تبدأ فيه، او رحلة او مرحلة جديدة مش عارف نهايتها ايه. وده مش معناه انك تندفع من غير ما تفكر ولا انك تتجاهل مخاوفك، لكن انك تفكر وتصلي وتطلب حكمة من ربنا وتاخد الخطوة اللي انت تقدر عليها النهاردة. افتكر ان ربنا مش طالب منك تتحكم في كل تفاصيل بكرة، لكنه بيدعيك تثق فيه. كتاب بيقول كده في مزمور 37، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. يمكن مش مطلوب منك تحل حياتك كلها النهاردة، لكن مطلوب انك تاخد الخطوة الاولى. كنت معاكم النهاردة في صباح سامة، وبشكركم على وجودكم معانا وعلى كل لحظة شاركتونا فيها. نشوفكم بكرة في صباح جديد، حكاية جديدة وسؤال جديد. خلي صباحك سامة وخلي أثرك حلو.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. هل عمرك مشيت تحت المطر؟ هل عمرك جربت إنك تمشي في الوحل أو في الطين نتيجة أمطار شديدة، أو مشيت في غابات مثلا فيها طين شديد أو وحل شديد؟ الحقيقة مرات كتيرة لو حد فينا جرب كده يلاقي إنه رجليه بتنغمس في الوحل. الانغماس في الوحل هو واحدة من المخاطر اللي بتوقف المسيرة. خليني النهاردة أفكر معاك بس بطريقة روحية في الانغماس في الوحل، ولكن من منظور روحي. هل يا ترى ممكن تكون في حاجات عايزة رجلية تغرز فيها وتعطل مسيري وراء الرب؟ خليني أقرأ معاك آية موجودة في كلمة الله في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والعدد 1. بيقول كتاب بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول الكتاب المقدس بيتكلم عنهم إنه فيهم ناس متغربين، وبطرس بيكتب لهم رسالة. كل مدينة من دول معناها بياخدني إلى حاجة بتعطلني، إلى دايرة من الدوائر الإبليس بيحاربني فيها عشان يخليني أبعد عن الرب وأبعد عن تبعية الرب. آسية. آسية هي مدينة تحمل معنى طين أو وحل. وآسية بتكلمني عن الانخراط في الوحل أو الانغماس في الوحل أو الانغماس في المشاكل. أنا ألاقي نفسي وأنا ماشي مع الرب مقرر أني أتبع الرب، مقرر أني أمشي مع المسيح وأسير وراءه، لكن مشاكل ويرتها بتخلص، مشاكل كتيرة، مشاكل متكررة، مشاكل صعبة بتخلي رجلي تغرس جوه الوحل. كل شوية تلاقي نفسك غرست في مشكلة، فمش عارف تصلي، مش عارف تشبع بالرب، مش عارف تتشدد بالرب. إيه اللي حصل ده؟ في مشكلة، أصله في حاجة كبيرة. خلي بالك من هذه النوعية من الحروب، لأن إبليس عاوز يعطل مسيرك وراء الرب. إبليس عاوز يعطلك عن أنك تمشي مع إلهك، فبيحاربك بمشاكل، فتلاقي المشكلة بتاخد أكبر من حجمها، تلاقي المشكلة كمان بتاخد وقت أطول من وقتها. إيه ده؟ ده آسية، دي حرب روحية اسمها الانخراط في المشاكل. ألاقي نفسي دخلت في مشاكل، ونفسي أحذر قوي ناس ممكن تكون بتدخل في مشاكل مش بتاعتها. يعني يبقى ربنا مش عايزك تدخل في المشكلة دي، بس تلاقي نفسك اتورطت فيها. خد بالك كويس جدا، إبليس عاوزك تغرس، إنك تنغمس في الوحل، رجلك تبقى تقيلة، المشكلة تبقى كأنها وحل، تبقى تقيل قوي، فتحاول تطلع منها مش عارف تمشي ازاي، مش عارف تاخد قرارات، فبتاخد قرارات غلط، بتاخد قرارات عكس ما الرب عايز، وتلاقي نفسك بتنغمس أكتر في المشكلة، فمشكلة تجيب مشكلة، مشكلة تجيب مشكلة، وتلاقي في الآخر الأمور ازدادت صعوبة ومش عارف تشوف الرب. وأنا النهاردة جاي بكلم ناس كتيرة بقالها وقت مش عارفة تشوف الرب نتيجة إنها مغروسة في المشاكل. النهاردة في وقت يمكن بتسمع الإنبوكس وانت حس إنه خلاص فاض بيك الكيل، وإنك خلاص يعني زي ما بيقولوا كده رفعت الراية البيضة. بس عندي خبر كويس، الرب عاوز ينقذك، الرب عاوز يشددك، عاوز يمسك بإيدك كده ويطلعك، زي ما قال الكتاب الذي يفدي من الحفرة حياتي. الرب ينقذني من الحفرة، ينقذني من الطين، ينقذني من كل مؤامرات ومكايد إبليس اللي ممثلة في مشاكل. قد تكون مشاكل في بيتي، مشاكل في العلاقات، مشاكل مع زوجي، مشاكل مع زوجتي، مشاكل مع أولادي، مشاكل مع أبويا وأمي، مشاكل في الشغل، مشاكل حتى في الخدمة، في مشاكل كتير حوالينا، ورجلي كل شوية بتغرز، كل شوية بتغرز، وأنا عيني مش على الرب. بفتكر معاك رسول بطرس لما كان بيغرق وهو ماشي وباصص على يسوع، ماشي على المية،
طول ما باصص على يسوع كان كويس، بس أول لما عينه تحولت بدأت رجله تغرز في المية، تغرز في المشكلة. وقتها صرخ وقال يا رب نجني، أقصر صلوة، صلوة سريعة. لكن يقول كتاب في الحال مد يسوع يده وأمسكه. أنا بصلي النهاردة أنك تصلي الصلوة دي، يا رب نجني، يمكن رجلي غرزت لكن النهاردة إيماني أنك تنقذني. يا رب تعالى بإنقاذ غير عادي، يا رب تعالى الناس النهاردة المشاكل واصلة معاها لدرجات صعبة قوي. أنا بصلي لناس حريتها مهددة، لناس حياتها يا رب في خطر. بصلي النهاردة من أجل إنقاذ سماوي يا رب. مد يمينك يا رب، مد يمينك، تعالى النهاردة بإنقاذ، تعالى النهاردة بحلول سماوية يا رب. بنتكل عليك وعلى نعمتك يا رب. حلول الأرض خلصت، لكن النهاردة بنرفع إيدينا ونقول لك بنستقبل حلول من السماء. يا رب لا تسمح النهاردة إن احنا نكمل كده، لكن وقف كل حرب فيها انغماس، فيها انخراط في المشاكل. يا رب شددنا بقوة جديدة النهاردة لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده انت اكيد عندك الاجابة. عايز احط قدامك شوية ايات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه واعطاهم قوة وسلطانا على كل الارواح الشريرة وعلى شفاء الامراض، ثم ارسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة انها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده؟ أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة الناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الأرض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 3 من تلاميذه، والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم. وحصلت حاجة غريبة قوي، يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالضبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب احنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها بتبان في ايه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا انه يساعدنا، لان احنا فاكرين ان احنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش ان ربنا يكون معانا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحده واحده بتتسرسب مننا الامكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركه للي حوالينا، فنكون في اشغالنا زينا زي الباقيين، بان ما كناش اسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع ان انا اكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقول لك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقول لك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول يا رب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على إلهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف، أنا بطلت أن أنا جوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء القوة بتختفي، المجد بيروح. قوتي فيك، أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك. علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك. أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل قلبك بيشتاق بوجع أن يوصله من خلالي. تعال من تاني يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات الأحباء من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. أرحب بكل الذين يستمعون إلينا ويتابعوننا من راديو سما، أهلا بكم جميعا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الفرق بين الجهل، الفضول والمعرفة، مميزات وسلبيات لكل من هذه الثلاثة. إن كنت لا تعترف بأنك لا تعرف ما يحدث فلن تتمكن أبدا من معرفة ما يحدث. المفكرون المبدعون هم أولئك الذين يتساءلون عن الأشياء التي يعتقد الآخرون أنها مفروغ منها. المشكلة ليست في أنك لا تعرف الإجابة، ولكن في أنك لا تعرف السؤال. الفكرة الجيدة هي التي تجعل الناس يتحدثون عنها، والفكرة العظيمة هي التي تجعل الناس يتحدثون عن أنفسهم. الإبداع ليس مجرد اختراع شيء جديد، ولكن اكتشاف شيء جديد في شيء قديم. التفكير خارج الصندوق لا يعني أن تتجاهل الصندوق، ولكن أن تعرف ما هو الصندوق وكيف يمكنك استخدامه بطرق مختلفة. البساطة هي القدرة على تقديم الأشياء المعقدة بطريقة سهلة وواضحة. الفرق بين النجاح والفشل ليس في الأفكار ولكن في التنفيذ. لا تخف من الأخطاء ولكن تعلم منها. إن الجهل مثل مجموعة من البشر تقطن في ظلام كهف تحت الأرض، مقيدة من الساقين والرقبة حتى تتعذر عليهم الحركة حتى لإدارة رؤوسهم، ولا تتوفر لديهم ذاكرة أخرى للحياة لأنهم سجنوا بهذه الطريقة منذ الطفولة. أمامهم لا يرون سوى الظلال المتحركة التي تلقيها أشياء غير معروفة لهم، مضاءة بنار متراقصة. يخبرنا أفلاطون أنها تقع في مكان ما خلفهم لا يمكنهم رؤيته. هذه المجموعة من البشر التعساء لا تعرف شيئا عن هذا العالم سوى تلك الظلال، ولا تسمع سوى أصداء من أصوات الحراس الذين لم يسبق لهم أن رأوهم قط، وعلى هذه الحال يقضون أيامهم. الجهل يعرف على أنه نقيض للعلم، والتجاهل صفة تطلق على الشخص الذي يبدي عدم معرفته بالشيء ولكنه ليس كذلك في الحقيقة. بينما يعرف الجهل اصطلاحا على أنه افتقار الإنسان إلى المعلومات والمعرفة المتعلقة بموضوع معين، بحيث يختلف مفهوم الجهل عن الغباء. إذ أن الجهل ينتج عن عدم تعلم الفرد لمعلومات ما، والتي قد تكون نتيجة لإهمال متعمد أو رفض اكتساب معرفة جديدة يجب اكتسابها، بينما يشير الجهل إلى عدم القدرة على التعلم، كما يعبر الجهل عن عدم الوعي أو الإدراك. إذن موضوع الحلقة: الفرق بين الجهل، الفضول، المعرفة، مميزات وسلبيات لكل من هذه الثلاثة. سنكون بتكملة لهذا الموضوع بعد الفاصل. الترنيمة الأولى معنا في هذه الحلقة مع فريق ألحان الرجاء، أملك فينا الآن، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أملك فينا الآن بالقدرة والسلطان، أملك علينا يا صاحب السلطان. عدنا إليكم من جديد أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد. نتحدث بموضوع الفرق بين الجهل، الفضول والمعرفة، مميزات وسلبيات. يمكن تقسيم الجهل إلى 5 أنواع. الجهل البسيط، وينتج هذا النوع من الجهل عند الأطفال والأشخاص البسيطين الذين يملكون خبرة محدودة في حياتهم، ويتم النظر إلى هذا الجهل على أنه بريء ومغفول عنه. الجهل المتعمد، يشير هذا النوع من الجهل على معرفة الشخص بجهله، مع الإصرار على عدم تعلم أي معرفة جديدة لاكتساب الفرص، أي أن الشخص يتعمد ويفضل الإنغلاق أمام المعلومات والأفكار الخارجية بدلا من التعرف على أمور جديدة والتوسع على العالم، بحيث يختار الإنسان التجاهل بدلا من الاستكشاف والتحقيق لمعرفة ما يجري في البيئة الفكرية والثقافية والاجتماعية، دون التفكير باحتياجاته الأساسية من أمن وسلام واستدامة. الجهل المختال، يشير هذا النوع إلى خلط الشخص بين المعرفة الجزئية والمعرفة الكاملة، أي أن يمتلك الفرد معرفة جزئية عن الموضوع ولكنه يفترض معرفته الكاملة، وينظر إلى الآخرين بازدراء باعتبار أنه يعرف كل شيء بينما هم لا يعرفونه. الجهل بالتخصص، يشير هذا النوع من الجهل إلى الجهل المتخصص في الطبيعة، حيث يتمتع بعض الأشخاص بالعلم والمعرفة في مجال واحد أو أكثر من مجال، إلا أنهم يجهلون العديد من المجالات الأخرى، بحيث يفترض الإنسان بما أنه يمتلك معرفة واسعة في مجال معين يعني أن يمتلك معرفة واسعة في المجالات الأخرى تلقائيا. الجهل المستنير، يشير إلى الجهل الذي يدركه الإنسان بعد قضاء وقت طويل في التفكير والدراسة المكثفة، سواء كانت هذه الدراسة في مجال معين من المعرفة أو لأبعاد الخبرة أو لكلاهما معا. كما يشير هذا النوع من الجهل إلى المعرفة المتواضعة لما يعرفه الإنسان والتي يمكن أن لا يعرفها بسبب طبيعته غير المعصومة من الأخطاء. قد يعيش الإنسان عمره بين بحار الكتب وعوالم المعرفة، ويصل أحيانا إلى الشك، فالعقل هو القائد الوحيد لتلك الرحلة التي بدأت عندما نبذ الإنسان الشيء الذي لا يستطيع الوصول إليه بالحس المباشر أو التخيل. قد يصل الفرد أحيانا إلى المعرفة التامة من وجهة نظره، هكذا يخيل كل إنسان بداخله فضول واسع وذكاء غير محدود في تحليل الأمور. ويظن الكثير منا بعد قراءة العديد من الكتب ومتابعة المواقع الإلكترونية والبرامج الوثائقية أنه قد وضع بين علية المثقفين، متجاهلين الحقيقة المجردة وضرورة التمعن والتبصر بعقل غير انفعالي. هكذا يخيل إليهم أنهم وصلوا إلى معرفة الحقيقة وأصبح أحد العلماء الأربعة في الماضي. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة كل ما اقتربت منك ربي، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: الفرق بين الجهل، الفضول والمعرفة، مميزات وسلبيات. سمعنا في الترنيمة إلى فريق الحياة الأفضل: كل ما اقتربت منك ربي تمتعت بك فتكشف لي عن أسرار. ونتحدث اليوم عن المعرفة والجهل، الفضول، مميزات وسلبيات. لا شيء يصنع الفكر ويبني العقل ويطلق عنان الشغف للوصول أكثر من الفضول، لأنه يبعث في النفس حب السؤال ويبعث في العقل حماسة التفكير والمقارنة والمعرفة. الفضول يبعث في الجسد لياقة الحركة، ويبعث في الروح لياقة العزيمة، ويكسر شوكة السكون والركون والبلادة. ولا يريح قلبك ولا يغمض عينك قبل أن تطفئ حماسة كل سؤال جال في ذهنك. الفضول مفتاح المعرفة والفهم والإدراك. لا نبالغ إذا قلنا أن الفضول هو الدافع الرئيسي الذي يحرك معظم أفعالنا. هناك دائما فضول وراء كل شيء، بداية من اكتشاف أي اتجاه تضع به الفلاش ميموري في الحاسوب، ووصولا إلى اعتناق أي نظرية مثيرة. إنه كذلك السبب في أعظم اكتشافاتنا العلمية والفلسفية التي طورناها على مدى تاريخنا الممتد إلى مئات آلاف السنوات. لذلك كان علماء النفس والأعصاب كان عليهم أن يدرسوه. ما الفضول؟ ولما ينشأ؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون مفيداً أو ضاراً؟ إن الفضول قد يكون سلاحاً ذا حدين، أحياناً يظهر بوصفه فضيلة وأحياناً أخرى قد ينقلب إلى رذيلة. يغدو فضيلة عندما يكون هو القوة المحركة للعلم والاستكشاف، ويظهر دوره المهم في نجاة جنسنا البشري واستمراره منذ قديم الأزل. يقودنا الفضول على المستوى الفردي إلى حياة مفعمة بالشغف وزاخرة بالمعنى. فكر في ليوناردو دافنشي على سبيل المثال، الذي لو لم يسيطر عليه الفضول لما وصل إلى شيء في النهاية. الفضول هو الشرارة التي أشعلت الاختراعات والاكتشافات البشرية على مر الأزمان، انبثقت عنها الحضارات وتطور التاريخ البشري. للفضول أيضا دور في تقوية العلاقات البشرية واستمرار التفاعل بين الناس. هو الدافع للتعرف إلى الثقافات الأخرى وفهم مشاعر الآخرين، فيكون كحلقة وصل تقرب وجهات النظر وتزيد من التفاهم. كما قد يكون الفضول سببا في السعادة حتى إن كانت سعادة لحظية، فالإنسان فضولي تجاه التجارب الممتعة والمشوقة، إضافة إلى أن الفضول يقلل من الشعور بالقلق، وذلك لدوره في إشباع تلك الغريزة في الرغبة الدائمة في معرفة المزيد عن الأشياء. لكن عندما ينقلب الفضول إلى شهوة عقل، فإننا ننتقل إلى الجانب المظلم له، الذي يقودنا إلى إهدار الوقت في البحث عن أخبار مزيفة، أو الانغماس كليا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة فيديوهات تنطوي على تجارب شديدة الخطورة على غرار القفز من مسافات بعيدة في المظلة، في محاولة لمعرفة ماهية الشعور الذي يتسلل إلى هؤلاء المغامرين أثناء خوض هذه التجارب. وفي خضم انهماكنا مع هذه الأشياء كلها وبسبب هذا الفضول، قد ينتهي بنا المطاف إلى سبيل محفوف بالمخاطر. في ظل عالمنا الحديث المنسحق تحت وطأة هذه الإلهاءات والمشتتات، سيكون من الجيد أن نتمكن من توجيه فضولنا نحو الجانب الأصح لتحقيق أقصى استفادة منه. تسلط الأبحاث التي أجريت مؤخرا الضوء طبيعة الفضول باعتباره سلاحا ذا حدين على فوائده للتعلم والإبداع، بل أيضا تركز على الجانب الآخر حول الطرق التي قد يدفعنا بها الفضول إلى الهاوية، ولما قد يتعين علينا أحيانا كبح فضولنا. سنتابع الحديث بعد الفاصل مع المرنم صموئيل فاروق وترنيمة القعدة معاك بتغير فيا. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد نتحدث عن الفرق بين الجهل، الفضول والمعرفة، مميزات وسلبيات. أرحب أجمل ترحيب بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما، أهلا بكم جميعا. الفضول سمة فطرية تجاه المعرفة والفهم، وهي القوة الدافعة وراء تطور الأفراد والمحفزة للتعلم والمؤثرة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات. ولم تخمد شعلة الفضول لدى الإنسان أبدا، لدرجة أنه أصبح فضوليا تجاه فضوله نفسه، فبحث في ماهيته وأسبابه وحاول الوصول لأعمق الجذور بخصوصه. الفضول رغبة تثير العقل. يعرف الفضول لغويا بأنه الرغبة الملحة للتعرف إلى شيء ما وفهم أسباب حدوثه ومعرفة المزيد من المعلومات عنه. بمعنى آخر يمكن القول إنه وسيلة لجمع المعلومات. على سبيل المثال، عند رؤية علبة مغلقة فإن الفضول سيشعل رغبة شديدة في معرفة ما يوجد في داخلها، أو عند زيارة أحد المعالم التاريخية فإن الفضول سيدفع إلى طرح الأسئلة حول كيفية بناء هذا المعلم وإلى متى يعود تاريخ بنائه. من منظور علم النفس يوصف الفضول بأنه الدافع نحو إدراك أفضل، كما لا يتعلق بإشباع حاجة فورية مثل الجوع أو العطش، بل هو دافع داخلي نابع من أعماق النفس. الجميع يتسم بالفضول لكن بدرجات متفاوتة، كما أن الفضول غالبا يرتبط بالذكاء والقدرة على حل المشكلات، بالتالي الأداء العالي ضمن البيئة المحيطة أيا كانت يؤدي إلى النمو المعرفي، إذ أن العلاقة بين الفضول والمعرفة طردية، فكلما تعلم الإنسان أكثر زاد الفضول لتوسيع مساحة المعرفة لديه أكثر أيضا. ما هو السر وراء الفضول؟ هناك دوافع عدة خلف الفضول لدى الإنسان، وقد جرى تصنيف هذه الأسباب ضمن 5 أبعاد كما يلي: الاستكشاف والتعلم بطريقة ممتعة. يكون الدافع وراء الفضول هنا هو استكشاف الأشياء وتكوين معرفة جديدة بطريقة ممتعة بغض النظر عن العواقب. هو فضول مبني على المغامرة والمخاطرة نوعا ما، لكنه ممتع. مثلا فضول البعض للغوص في البحر والتعرف إلى كائنات بحرية جديدة، أو السفر إلى مدينة جديدة لمعرفة المزيد عن تاريخها. الحساسية من عدم المعرفة والحاجة لسد فجوة المعلومات، على عكس الفضول المرتبط بالاستكشاف والمتعة. أحيانا يكون الفضول بسبب شعور داخلي بالقلق والتوتر بسبب نقص المعلومات عن موضوع معين، إذ يتجاوز الفضول كونه مجرد رغبة في معرفة معلومات إضافية إلى كونه حاجة ملحة لسد الفجوات والنقاط المبهمة حول شيء ما. من الأمثلة على ذلك محاولة حل مشكلة ما شخصية أو في العمل، أو محاولة فهم موضوع صعب في إحدى المواد الدراسية. استكشاف الأفكار بطريقة جديدة مبتكرة، قد يكون سبب الفضول هو الرغبة في استكشاف الأفكار الجديدة دون الاعتماد على تجارب سابقة، إذ يكون الاستكشاف هنا مبنيا على المخاطرة دون خوف من الشعور بالفشل والوعي بالمشاكل المحتملة والاستعداد للتعامل مع الضغط وتحمل القلق والتوتر الناتج عنه. من الأمثلة على ذلك الفضول للمغامرة في فكرة مشروع ريادي جديد لم يسبق لأحد أن قام به، إذ ستكون هناك تحديات تسبب القلق والتوتر، لكنها ستسهم في التعلم من التجربة والتطور. بناء العلاقات مع الآخرين واكتساب المعرفة من خلالهم. يرجع هذا الدافع في الفضول إلى الحاجة لبناء علاقات مع الآخرين واكتساب المعرفة من خلالها، عن طريق الاطلاع على الثقافات الأخرى، وجهات النظر المختلفة، أي أنه يعتمد على العلاقات مع الآخرين أساساً، على عكس الفضول القائم على الحساسية من عدم المعرفة الذي يعتمد على الاستقلالية. من الأمثلة على ذلك التعرف إلى طلاب أكبر سناً في الجامعة للاستفادة من تجاربهم السابقة في المواد الدراسية والامتحانات، أو محاولة تعلم لغة معينة عن طريق التبادل اللغوي مع أشخاص ناطقين بها. البحث عن الإثارة والتشويق. لا يرتبط دافع الفضول هنا بالرغبة في معرفة المعلومات، لكنه مرتبط بتجربة الشعور بحد ذاته، إذ تأتي دوافع الفضول هنا من الرغبة في تجربة مشاعر التشويق والإثارة والمغامرة دون ارتباطها بتكوين معرفة أو خبرة جديدة مثل تجربة القفز بالمظلات وتسلق الجبال. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الوعد وترنيمة أتوق إليك ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم الفرق بين الجهل، الفضول والمعرفة، مميزات وسلبيات. هناك قراءة رائعة من إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآيات 16 حتى 21 عن مثل قصير عن رجل غني أطلق عليه الرب يسوع لقب الغني الجاهل أو الغني الغبي. علينا أولا أن نفهم السياق الذي قال فيه الرب يسوع هذا المثل، إنه يأتي في السياق الذي كان فيه المسيح يحذر تلاميذه من القلق. تبدأ هذه الآيات للمثل مع المسيح يقول: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. قال الرب يسوع إن حياة الإنسان لا تطيلها وفرة من الممتلكات، ويقدم هذا المثل في تأكيد لهذه الحقيقة. عندما نقرأ هذا المثل للمرة الأولى نرى هذا الرجل الغني لا يبدو جاهلا كما يدعوه الله، بل على العكس يبدو أنه ذكي ومحظوظ في الحياة، لأنه يمتلك الكثير من الثروة ويبدو أنه يديرها بشكل كبير وبشكل جيد. لكن لماذا دعاه الله بالجاهل؟ هناك العديد من الأسباب ونتوقف عند بعض منها. أولا طريقة تفكيره، يقول الإنجيل لقد فكر في نفسه، هو لم يطلب مشيئة الله حول كيفية استخدام هذه الأشياء الجيدة في حياته. فعل الله دوره وأظهر رحمته، ذلك لأن كل أرض الغنى الغني هذا أخصبت، رحمة الله تمتد صلاحها إلى الأشرار أيضا، يرسل المطر إلى العادل وعلى الظالم. نلاحظ شيئا آخر هو أنه يستخدم كثيرا ضمير المتكلم، محاصيلي، بضاعتي. الرجل الغني لم يعتبر أنه تلقى هذه الأشياء من الله، إذا كان هذا لكان قد تعامل مع هذه الأشياء كمؤتمن عليها، لكنه تخيل أن هذه الأشياء كانت ثمار أعماله ولهذا السبب امتلكها لنفسه، وصفا إياها: محاصيلي، بضائعي، أنا المالك الوحيد، كما يظن، ولا يوجد شخص آخر يحق له الحصول على نصيب، هذه الأشياء ليست من الله بل هي لي، وبالتالي سأستمتع بها لوحدها. المزمور يقول: للرب الأرض بملئها، المسكونة وجميع الساكنين فيها. الجاهل في الكتاب المقدس هو الذي ينكر وجود الله، قال الجاهل في قلبه ليس إله، والعكس هو الحكمة، بدء الحكمة مخافة الرب. الطريقة التي حل بها السؤال: ماذا أفعل؟ ومع ذلك يقول الرجل الجاهل: إنني سوف أهدم مخازني وأبني المزيد. إذا كانت أرضك تثمر بشكل أكبر في المستقبل، فهل ستهدمها وتعيد البناء؟ ما هي الحاجة إلى هدم وبناء؟ تجاهل هذا الغني الآخرين وكان لديه عقلية التمحور حول الذات. يقول أحد القديسين: لقد أتيحت لك كمستودعات بطون الفقراء التي يمكن أن تحمل الكثير، وهي غير قابلة للتدمير وغير قابلة للتلف. إنها في الحقيقة مخازن سماوية إلهية، لأن من يغذي الفقير كمن يطعم المسيح، لأنه قال: كنت غريبا فآويتموني، كنت جائعا فأطعمتموني. سأل الرجل الغني نفسه: ماذا أفعل؟ لكنه أجاب بطريقة خاطئة على هذا السؤال الأساسي والوجودي. المسيح نفسه على رد سؤال الشاب الغني ماذا أفعل يقول: أحبب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، ومن كل نفسك، وقريبك كنفسك. لو كان لهذا الرجل الغني أي حب وخوف من الله لكان من الممكن حل المشكلة بسهولة. ماذا أفعل؟ لكان شارك الثروات الإضافية الخاصة بآلاف من الناس الجياع. اختار الرجل الغني أن يبني جدرانا بثروته التي تعيقه عن مقابلة الآخرين، بدلا من بناء الجسور التي تربطه مع الرب وجيرانه. يقول أيضا القديس باسيليوس الكبير: ألست أنت بسارق؟ إنه خبز الجائع الذي تتلقاه، وثوب العار الذي تحتفظ به في خزانتك، وحذاء الحاف القدمين الذي في حوزتك، ومال المفلس الذي دفنته في الأرض. النقطة الثالثة: لماذا أطلق عليه اسم جاهل؟ لأنه لا يعلم أن طول

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع الفرق بين الجهل، الفضول، المعرفة، مميزات وسلبيات. في هذه الحياة كلنا نسعى جاهدين للمسكن السماوي عدة مرات، وكلنا دون أي استثناء نقول يوما ما سنموت ولن نأخذ أي شيء معنا. هذا صحيح، لكن الطريقة التي نعيش بها وكيف نتصرف تشير أننا لا ندرك هذا القول، ولكن على العكس نحن نعتقد أننا غير مائتين سنعيش على هذه الأرض إلى الأبد. في كثير من الأحيان نحن نسخة طبق الأصل عن هذا الرجل الغني في المثل الذي ذكرناه وبحثناه قبل الفاصل. فلنجتهد إذن لنكون أغنياء تجاه الله، أي أن نثق فيه حتى نتمتع به كثروتنا وكنزنا. إذا كنت لا تريد الغرق في لجة الريب فتحاشى أن تسبر ببحث فضولي باطل أعماق هذا السر البعيد الغور، فإن من يسبر جلال الله يعيه مجده، لأن الله قادر أن يصنع فوق ما يستطيع الإنسان أن يدرك. إن البحث عن الحقيقة بتواضع وتقوى مسموح به ما دام المرء مستعدا لقبول التعليم، مجتهدا في السير حسب آراء الكتاب المقدس. مسالك الأبحاث الوعرة وتسلك في سبل وصايا الله المعبدة الأمينة. كثيرون قد فقدوا التقوى حين أرادوا استقصاء الأمور السامية. إنما يطلب منك بالإيمان ونقاوة السيرة لا سمو الفهم والتعمق في أسرار الله. إن كنت لا تفهم ولا تدرك ما هو دونك فكيف تستوعب ما هو فوقك؟ اخضع لله وتأطئ حكمك للإيمان فتعطى نور العلم بحسب منفعتك وحاجتك. من الناس من يجربون بشدة فيما يخص الإيمان بهذا السر، ولكن لا ينبغي أن ينسب ذلك إليهم بل بالحري إلى إبليس. فلا تكترث ولا تجادل أفكارك ولا تجب على ما يلقي الشيطان في قلبك من الشكوك، بل آمن بكلام الله، آمن بكتبه المقدسة، فيهرب عنك العدو الشرير. كثيرا ما يعود بفائدة عظمى على خادم الله أن يعاني مثل هذه الأسئلة، إذ يقوده هذا إلى الاستنارة والدرس والفهم في كلمة الله. تقدم إيمان إذن بإيمان سليم لا يشوبه ارتياب، وادنو من هذا السر بهيبة وتخشع، وفوض باطمئنان إلى الرب كل ما يفوتك إدراكه. الرب لا يمكن أن يخدعك، وإن

ما ينخدع من يفرط في الوثوق بنفسه. إن الرب يماشي البسطاء ويتجلى للمتواضعين ويفتح أذهان النفوس الطاهرة، لكنه يقاوم المستكبرين. إن كل قياس عقلي وبحث طبيعي إنما يجب أن يتبع الإيمان لا أن يسبقاه أو يخالفاه، لأن الإيمان والحب يقدمان هنا على كل شيء ويعملان بطرق خفية في هذا السر الأقدس السامي الجلال. فأن الله سرمدي غير محدود وغير متناهن في القدرة، يصنع في السماء وعلى الأرض عظائم لا تفحص، وعجائبه ليس لها استقصاء. فلو كانت أعمال الله سهلة الإدراك على العقل البشري لما حق أن تدعى عجيبة ومعجزة البيان. يا رب أعطنا استنارة وفهم لأعمالك العجيبة وكلامك العجيب باسم يسوع المسيح، آمين آمين. حول كل فضول إلى رغبة في معرفتك والنمو في كلمتك المقدسة. أشرق بمجدك على حياتنا. نختتم هذه الحلقة مع فريق السفراء وهذه الترنيمة الرائعة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: سلام يا شباب.
1: يا نايمة.
2: كيفك؟ لين حبابك.
0: تمام. نور.
3: أخباركم؟
4: أي مية صح.
1: شو اللي الحماس ده؟
3: أسكت ساكت. أنا مبسوط إن نجي تاني مع بعض ونقعد قعدتنا وندرس الدراسة اللي بنعمل فيها. أهم من الليلة مجهز لنا مقطع.
4: في مقطع هنا معي ما أعرف إن شاء الله يعجبكم والناس اللي بيسمعوا لنا إن شاء الله يعني يعجبوا.
2: كلام الله ده كله حلو أكيد في حاجة.
4: أكيد إن شاء الله. في متى 18 من عادة 15 ليلة 20 فايس نقرأ. وإن أخطأ إليك أخوك فاسحب وعاتبه بينك وبينه وحدكم، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخص معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق أسنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه فإنه يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع أسنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه.
1: أمين.
2: أمين
3: جدا.
2: حقيقي حلو.
3: أوكي، منو بيحكي لنا؟
2: ممكن أحكي.
3: كويس.
2: دائما النصوص اللي بتتكلم عن علاقتك بأخوك في حالة تكون زعلانين من بعض. يعني واضح كده بيقول لك إنه في الأول خطوة أخوك زعلان منك أو أنت زعلان منه، تأخذ أنت زمام المبادرة وتمشي تعاتبه بينك وبينه براكم. لو سمع منك الموضوع خلاص انتهى وكده أنت ربحت أخوك. لو ما سمع منك سوق معك زول أو اثنين على حسب، يعني ما لازم يكونوا كتار، يعني واحد أو اثنين. الهدف ده من دشنه إنه يكون في شاهدين أو ثلاثة، يكونوا الناس قاعدة يعني بتسمع الكلام ده. قال أحيانا لو ما سمع منك وبرضو الموقف متوتر بينك أو في شكل الزعلة بينك وبين أخوك، فإنت حتقول للكنيسة. فلو في واحد من ناس الكنيسة مثلا عنده حكمة ولا أي طريقة يقوم يحل المشكلة، أمين. لو ما تحلت فإنت كلم الكنيسة، وبعد كده حيكون معك زي الزول بتاع الضرائب أو الزول الما معك مع بعض، قال عليها كالوثني والعشار. وقال الحق أقول لكم، أي حاجة كده المسيح بيتكلم، أي حاجة أنتوا عملتوها هنا في الأرض واتفقتوا عليها، هي بتكون الاتفاق ده فوق لأن الله شاهد عليها. وأي حاجة سبتوها وبطلتوها أو خليتوها أو فكيتوا العهد أو الربطة دي بينكم، هي بتكون محلولة في السماء. فلو اتفقوا اثنين انهم يعملوا حاجه، يعني حد بيكرر لنا يعني عدد 19 و20 بياكدوا نفس الفكره بتاعت عدد 17. فلو اتاكد لكم انه اي شيء اقوله لكم في الارض طلبته نفس الحكايه حيكون لكم من قبل ابي السماء. داري يوري منه في وحده، في انه لما اتحدنا بالصلاه كلنا لقلنا امين فليكن، حتبقى ياها امين. وبيورينا في نهاية المقطع الجميل ده بيقول لنا أي حاجة نحن عملناه، مثلا أنا وإنت أو أنا وإنت ومثلا أخوي صابر، الله بيكون شريك وحاضر وشاهد في الموقف.
3: مهم جدا
1: مقطع وحكاية واضحة، يعني
3: الموضوع برضو مهم جداً. العتاب أو المصالحة أو اوكي، وين الله في المقطع بتاعنا؟ يعني وين الله ظهر في المقطع بتاعنا؟
4: احنا كل مره بننسى الحته دي انه قائل النص هو الله ذاته، هو
1: نعم
4: المسيح.
2: ايوه المسيح.
1: لانه بيجي في النهايه في عدد 20 بيقول لانه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في الوسط.
4: اكيد.
2: هنا الضمير ضمن ومستتر واضح.
1: 19 برضو قال حاجة زي دي صح؟
3: 19 قال إن اتفق أسنان في الأرض في شيء يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات.
4: وهنا كل مرة بيتفق إننا منجيب لفظ السماء، فالسماء هو عرش الله، فظنيا يكون يعني زي هنا بيتكلم عن الله، هذا محله.
2: أيوة.
4: ففي 18 كلمة سماء مشكورة مرتين في نفس النص،
3: اللي هو شنو الحدث؟
4: قال كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.
1: جميل.
3: في أي حاجة تانية مثلا ترمز لله أو لعرشه أو لأي شيء في المقطع ده؟ أوكي، وين الإنسان في المقطع ظهر؟
2: إذا في البداية بيتخاطب تلاميذ عشان يحل يتكلم في موضوع العتاب، أو في اثنين زعلانين من بعض، فأخذ زمام المبادرة بالشخص اللي بيقرأ النص شخصيا. يعني الخطاب كان في الزمن ذاك لما يتكلم كان للتلاميذ، لكن هسي نحن لينا، فبدأ بي أنا أخطأ إليك أخوك، يعني أخوك الكاف هنا الضمير ده عايد علي أنا، بدأ بي أنا أول حاجة.
3: يعني مثلا اللي هو أنا ذكر الأخو صح
2: أول حاجة أنا،
3: إليك صح
1: إليك
3: أنا
1: إليك.
3: وبعد ذاك أخوك.
2: أيوة.
3: بعد ذاك قال إن لم يسمع منك أخذ اثنين صح.
2: أيوة.
3: يعني أنت وأخوك ما أدري يسمع منك شيء، اثنين تاني
1: مكمل ثلاثة
4: بقى أربعة
3: شاهدين أو ثلاثة
1: شاهدين أو ثلاثة
2: على حسب الوضع، هل المكان بيسمح، هل شخصية الزول ذاك بيسمح، هل لو أنت سكت معك زول قريبه أو صاحبه هو بيسمع منه علشان تزول الخصومة وكذا.
4: وكمان نايف في 17 إن لم يسمع منهم فقول للكنيسة، الكنيسة هنا مجموعة من الناس يعني الشعب كله.
1: إن شاء الله. إشارة الوثني برضو هل هي مهمة الإنسان لا؟
4: اللي بيعتبر إنسان الوثني ولا
1: الشعر برضو.
2: أيوة، ما ده خلاص زول أنت رابطه ورابطك معه.
1: الصورة التشبيهية.
2: أيوة. إنه زول بس علاقتك عندك بتاع الضرائب والفواتير ده علاقتك به، بس الفاتورة والضريبة دي.
3: في الآية 18 قال إنه تربطونه، أي حاجة أنت ربطتوها برضو اللي هو ده الإنسان صح؟ أي حاجة إنه نغيدها أو حليناها في الجزء الثاني من الآية تكون محلولة في السماء.
4: في 19 برضو أقول لكم أيضا إن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه، الضمير برضو راجع لديه، فيكون لهم من قبل أبي. من أي اثنين اتفقوا
3: يكون لهم،
4: بيكون لهم الحاجة المعرفة.
3: أوكي، شنو الـ ونحن حسب نتناقش في المقدم، شنو الحاجة الجديدة مثلا اكتشفتها عن الله، أو شنو الإعلان الجديد عن الله في المقطع ده؟
2: أنا عندي يعني حاجة حصلت لي، كان في البداية طول الوقت بفهم إنه هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أسامحه، سبعة في سبعة في سبعين. لكن ارتحت شديد لما قريت النص ده لأول مرة في إنه لا، الموضوع ما مفتوح ساكت كده، يعني في درجة من يعني ما خلاص أنت سامحته وإنت تكلمت معه وإلى آخره، لكن هو غلطان علي وأنا بادرت زمام الأمور ومشيت تعلمت من الحاجة دي، مش يعني تعلمت يعني بيوريني هنا كده. ففي تسلسل موجود في شكل العتاب، وفي حد أقصى، يعني إنك أنت ما سمع منك براك ولا معك شهدين ولا للكنيسة، فبعد ده أنت ما عندك حل، ما هو زول ما دايرك. أيوة. فكانت أنا بالنسبة لي صعبة حكاية أغفر أغفر أغفر أغفر، دي كنت بشوفها صعبة جدا يعني.
3: هي نقطة تقدر هي جدا باي، لكن دي النقطة الثانية الإنسان.
2: أنا دي أكثر حاجة معلمة الله. يعني أكثر حاجة معلمة في نظري.
3: يلا دي حنرجع لها في النقطة الثانية، إنه عن الإنسان نحن اكتشفنا شنو في النظرة.
1: مدى الفرصة الممكن بيتكلم فيها الله عن عطيته للفرصة الإنسان الرجوع، يعني حتى في الحتة بتاعت إنه هو أخطأ، ما من أول وحلة أتم في العقاب، لأنه لو الإنسان بيعاقب والله ما كان رحمه أو كان سامحه ما كان خلى زول حي في الحي،
3: يعني فرصة
1: يعني هو إلى فرص، يعني بدي مساحة وما طوال أنت دائما، لكن الله هنا داير يدي الحتة بتاعت إنه في ناس بيكونوا شهود على ذلك. يعني أنت ما بتمشي بتحاسبه على حاجة بس في رأسك، لا أنت بتدي مساحة اللي مرة ومرتين وثلاثة، وبعد ذلك بيكون في شهود على الفعل الحي. لكن هو إلى فرصة يعني يعلمني إنه
3: زي إنك دار تقول يا هيثم إنه الله يعني باب الرحمة يعني
1: مفتوح.
3: ما أنا دائما أدين ولا إنه أخسر ولا كده، ديرنا نحن دائما إنه مثلا ندي فرصة فعلا،
1: ندي فرصة في الخط الممكن يتكف في حقوق
4: في
1: رغم
4: في آيات 18 يعني بنحس إن الله هنا أدانا هنا
3: امتياز،
4: هنا كإنسان امتياز، هنا شنو هنا نحن اللي بنعمله هنا بيأثر في ملكوت الله، بيأثر في عرش الله. يعني هنا بنربط حاجة هنا اللي يعني اتفقنا فيه فبيكون مربوط هنا، فده امتياز
1: بيتفق مع الحاجة اللي احنا بنعملها.
4: وحتى
1: السماء بتكون شهادة بتأيد الحاجة دي،
4: هاي
1: ده امتياز حقيقي.
2: وفي حاجة تانية مرات
4: بس لازم الحاجة تكون حاجة كويسة يعني ما
1: لا ما ماشي
2: مرات نحن كمان انا عجبتني شديد انه اخر حاجة يقول للكنيسة، فده بيوري انه انا علاقتي بيك ما بس على علاقة الكنيسة احنا جينا وصلينا، لا في شركة بيناتنا، حتى بمشاكلنا الكنيسة شاهدة علينا. ده بيوري انه الكنيسة بتساعد في نموي الروحي، عارفين انه في شكل بيني وبين الزول ده ومشوا عشان يصلحوا نتصالح مع بعض او نتعاتب مع بعض او نحل الخلاف، فده بيبنينا ككنيسة وبيبنيني انا كفرد وبيربطني بالكنيسة ذاته، لانه انا علاقتي بالناس ديل ما المبنى، لا الناس اللي قاعدين عارفيني انه انا عندي شكلة. دي من المرات البسيطة اللي ورد فيها في العهد الجديد كلمة الكنيسة.
3: أوكي.
1: والحاجة اللي بنحلها يعني هو
3: صار. أنا بس دار أقول حاجة في تعباية تانية. تاني نحن مشينا للإنسان.
2: أقول أفضل والله.
3: مستعجل للإنسان عليك.
2: ما مستعجل.
1: معنا في حاجات متراكمة هي دارت في قصة الإنسان.
3: أوكي. هي دي كويسة، دي فعلا في شيء اكتشفناه على الإنسان مثلا. نقطة حلوة حنجي لها. بس أنا بس أعيد برضو كلام أخوي صابر في إن الامتياز اللي أدانا له والله إنه في الآية 19 في الآية 20 حيثما اجتمع أسنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك. يعني برضو ده أنا بحس بيه رهيب جدا إنه
1: بيحضر الاتفاق
3: الله موجود في وسط
1: مؤيد وحاضر
2: معيته.
3: يعني لو نحن قعدنا نتناقشنا في أي حاجة أو كده إنه باسمه هو، يعني بنحاول إنه نذكر فوق اسمه الله موجود فينا، وده برضه امتياز رهيب جدا.
1: حاجة تانية قد تكون إحنا ما انتبهنا لها، الحاجات الممكن نفك ارتباطنا به السماء قاعد تكون مشاهدة فيه. كل ما تربطونا في الأرض والبتحلوه
2: برضه شاهدة.
1: نقطة ملحوظة غريبة يعني إحنا بننسى يعني ما منتبهين لها. والكتاب الله هنا بيذكر الحاجة دي، الحق أقول لكم كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني تخيل يا تشي ممكن أنت تفك نفسك أو تفك رقبتك منه وتقول يا أخوانا أنا صراحة يعني السماء شاهد على ذلك. يعني عشان يرجع القصة ما سهلة الموضوع هنا.
3: أو برضو هيثم إنه زي انه يعني احنا لو دارين نرجع للمقطع ذاته، انا لو انه تعاتبت مع مثلا تناقشت مع اخوي وان احنا صالحنا مع بعض، السماء هي الشهود
2: على
3: ده. ولو ان احنا وصلنا مرحله اخوي رفض ما عاوز الصلح بتاعي، برضو زي انه السماء هي الشاهده. انت عملت عليك خلاص، إنه يعتبر كوسني أو كعشار أو أي حاجة.
2: بس يعني في شرط هنا في عدد 20، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. سبب العتاب ده ما عشان أنا مشيت أبادر أصافحك، لا، المجد في النهاية له هو، فكرة في النهاية له هو باسمي. قال اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون هناك في الوسط، يعني معناه في عقدات مصالحة ممكن تكون ما لمجد اسم الرب،
3: ما الهدف الأساسي فيها. دي برضه حاجة جديدة مرة. تمام جدا، حس إن رجع لك يا بايا على الإنسان. في نقطتين مهمات قلتيهم على الإنسان.
2: عن الإنسان عادة إحنا كبشر ما بنحب نكون زعلانين مع بعض، لكن الهدف لو إنه أنا ما زعلان دايرة الصافة بيني وبينك لمجد اسم الله، فبيكون الفكرة في إنه أنت عملت الحاجة المرة الأولى بينك وبينه، ما في زول شاهد عليكم، لكن دي ذاتها بتوري انه اثنان، يعني انا وانت والله شاهدنا، وانا مشيت لك المشوار ده خصيصا في رحله انه احنا رحله بتاع نتصالح نزيل الخلاف بيناتنا وما في فايده. او ثلاثه ده لانه مثلا انا سكت شاهد معي، لكن تاكد انه هو في النص. فمرات احنا كثير بنحاول نسامح حتى وناس نحلهم من قلوبنا، نقول احنا متصالحين مع الشخص ده، سامحته عشان خاطر المسيح، سامحته لأجل مجد الرب أنا سامحته، عشان اسم المسيح أنا سبته. فمرات زي ما بيقول الله شاهد في الأمر، اثنين ثلاثة باسمه هو حيكون في النص. أنا يعني دي تاني حرجع أقول زي كلامي قلته في الأول، كنت مرات بحس إنه أنا أنت مع الكتاب بيعلمنا أغفر له أغفر له وسامحه سامحه طول الوقت، فكانت حتكون حكاية صعبة جدا جدا. لكن هنا في طريقة وأسلوب إنساني حياتي بيوريني ذاته إنه الله معاي، حاسس بي يا أخي الزول ده ما داير معي مرة واثنين وثلاثة، وبيني وبين نفسه وسكت لشاهد المرة الأولى والمرة الثانية وكله كله ما داير. فبعد ده حتعامل معه زي بتاع الرسوم والجمارك والضرائب.
1: يعني دفعت له الدنين يصاله خلاص.
3: أوكي، شنو تاني مثلا صابر على الإنسان؟
4: هنا النص بيخليني أنا كإنسان، أنا المبادر. يعني قال هنا شنو يعني؟ فاسحب يعني انا امشي لاخوي، هو غلطان فيني انا امشي له، ما يعني ما انتظر هو يجي يقول لي يا اخي بلا ما اتفق، لا انا امشي له، انا
2: ابادر
4: له انا. وشنو حتى لو ما لو برضه ما اقتنع، مرات فاهدين كده يكون راسهم قوي، لا انت بس غلطان، فاقوم شنو برضه انا اللي بمشي، انا بفتش الحل، انا انه انا امشي برضه اجيب لي زول ثاني، اجيب لي شاهدين برضه، ما برضه انا اللي بمشي الكنيسه معه. يعني انا الانسان ده، أنا المفروض أسعى إنه أنا أحل الحياة دي، يعني أبادر إن أنا أحل.
3: شيء عجيب صح؟
4: عجيب.
3: يعني أنا غايت لهم حي أقول معلوم، هو هيثم دغنت عليه إنه هو يجي يعتذر لي.
2: مو زعلان مني، ما أنا زعلان
3: منه. هو يجي يعتذر لي.
4: يعتذر معه. ولا يعني أنا أتكبر كده.
3: بالضبط. ولا مش أمشي أجرب مرة ومرتين وأجيب الكنيسة، يا عم أنا مالي، خلوه هو ذاته، هو غلط يجي يعتذر.
2: أيوه.
3: لكن فعلا ده شيء عجيب، إنه لا، حتى لو أخوي غلط لي أنا أمشي له.
4: واللفظ بتاع عاتبه بينك وبينه، يعني أول حاجة شنو خليه يعني بيناتنا.
3: أي
2: عتاب ودي كده.
4: أي أخي أنت غلطت في حقي، لكن هسه إحنا وين؟ إحنا عكس كده،
1: بنية شغالة.
4: لا بنية شنو؟ أنا حمشي أخي شفته فلان ده أخي ده قبل أخي نبزني عمل لي عمل لي. يعني ده أول.
1: ده ما عتاب.
4: يعني هنا
1: إشهار.
4: الكتاب بيقول لي أول طريقة إن أنا أحل المشكلة دي شنو؟ إن أنا أكون أنا بيني وبينه. بعد كده مش اجيب زول تاني، اجيب زول تاني شنو؟ عشان بس هو يكون شاهد اني اخونا احنا في غلط بيناتنا، هو يجي صحح الزول. لكن احنا بنعمل العكس، بنمشي طوال نشوف الطرف الثالث، يا اخي زول له ما سوى لي وسوى لي قبل ما يجي يتونس معه، قبل ما يجي ياخذ على جنب يتكلم معه، يا اخي يا اخوي انت قبل عملت حاجه كده كده ما يعني ما حلو.
2: جزء برضو من الابداع في النص ده مثلا قال ربحت اخوك، كانه اذا انت اعضاء في الكنيسه وتشكلته وقاطعته في بيناتكم خصومة، في خسارة كده. فدي من الحاجات اللي ده مكسب لك، انك انت تصالحته، الخصومة قطيعة وخسارة لك في جسد كجسد المسيح.
3: انا في حاجة برضو يعني بكل صراحة يعني خوفتني ذاته. يعني انه زي انه بيقول اي حاجة انتوا الاثنين حليتوها هنا بتكون محلولة في السماء، صح؟ وأي شيء ربطوها
1: بتكون مربوطة
3: في السماء.
2: اتكلم أول حاجة عن الربط بعدين الحل.
3: بالضبط. يعني إنه أنا بس الفكرة بتاعت الحل والربط، إنه الله أدانا إمكانية إنه نحن ممكن يعني أي شيء نحن نعمله بيبقى في السماء. يعني أنا بحس إنه أي تصرف بعد أنا اتصرف اتجاه أخويا الثاني أو أي حاجة أنا بعملها اتجاهه دي لا أثر. أنا ما أعرف أنتوا في كلامي وقع عليكم ولا أنا، يعني إنه الله الداني ده إنه أي حاجة أنا بحلها بتكون محلولة فوق، وأي حاجة أنا بربطها بتكون مربوطة فوق في السماء. عشان كده أي تصرف أنا بتصرفه في علاقتي مع الآخرين دي لو أثر لو أو زي فوق التمن أو فوق حاجة، يعني إنه ما حاجة بس علاقة خلاص وانتهت، ما علاقة بس، وإنه يعني أنا لازم أخد أعمل حسابي إنه أنا بالضبط، انه اي حاجه بعملها ما على الارض بس، ما ما ما تصرف انا بتصرف في الارض هنا. انا ما اعرف لو انه الفكره دي وضحت لي يكون.
1: هل الحاجات مثلا الرسميه اللي بتتم في الكنيسه او الحاجات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه وال القرارات اللي بيتفقوا فيها الكنيسه لما تيجي تكون طبعا ده تاكيد ضربت
4: لا خلاص
1: ضربت الكلام. الكنيسه لما تيجي تقول حاجه هي حلته ومتفق عليه الناس او تاديب او كلام زي ده معناه
2: أمين.
1: محلول
2: ايوه
1: معناه هي الكلمه الحقيقيه اللي هي الاساس المؤمنين يعني مش اي زول كده ولا في حاجه غير كده.
2: ايوه ما هي نفس الفكره اللي انت قلتها بس بشكل ثاني، انه احنا قعدنا مثلا اتفقنا انه مثلا يوم كده ده حيكون اجتماع درس الكتاب، خلاص دي ده اتفاق اتفقنا، او كان في خصومه بين واحد واثنين عشان ده الموضوع بتاع النص والناس دي تصالحت، ثاني ما في واحد يرجع ورا ثاني يقول لا انا اصلا ما كان هو قال لي، يقعد ينكت في الكلام لانه بيبقى زي نقوله اهلنا قشر بصل، كل ما تقعد تفتحه كل ما بتزعل اكثر. لكن خلاص احنا قعدنا وتصافينا مثلا على سبيل المثال انا وايمن تصافينا والمشكله خلاص اتحلت، قلنا امين على كده، امين يعني معناه احنا متفقين نحن نؤكد على ده. تاني ترجع ورا تجي تقول لا ما هو كان قال، ما ينفع الكلام ده.
3: يا كويس، شنو الشيء اللي مرقنا به من النص كله لو كان الله يعني؟ شنو الحاجه الاستفاده اللي احنا استفدنا بها من الله، استفدنا منها من في النص ده؟ في حاجة قبل انت قلتها انا سوري انا بسبقه، انا لغاية الجلسة انا بسبقه. قبل في حاجة باقي قلتها انا عجبتني، انه 7 مرات 70 مرة والحكاية ماشي، لكن زي ما قلت انت في النص ده هو ادى حدود
2: ريح يعني أو...
3: انا بكل صراحة انه فعلا اول انا
2: بعشان
3: يجيب بعشان كريسة اخوي
2: يعني اعمل لك سلمة زي كده ما بنقدر. موضوع الغفران ده كان بالنسبة لنا تحدي كبير يعني، فإنك لكن هنا
1: في انك تغفر ولا في انك تمشي بالخطوات الاولى
2: يا زول الاولانية موضوع الغفران ذاته ده قصة تانية حنجلها اكيد في نصوص جاية. لكن موضوع انه في ناس اساسا يعني بيستنفذوا منك كافة الحاجات، النص ده بيعالج لك القصة دي
3: بالضبط كده.
2: زرزار ايش انت زرزار خلاص قلت الناس في مطبات. فاحنا مثلا جايين يا زول هوي من اول غلطه، انا طوالي بحسب معك، انت جيت تتصالح معك، انت ما قدرت تتصالح معي طوالي خلاص بحرقه معك، حريق حريق انتهينا. فما في داعي كثير مرات يعني، لولا انه احنا في نعمه المسيح وعلمتنا كيف لا، هنا الكتاب بيوريك زي ما قال صابر مبادر، انت تمشي وتسعى انك تتصالح معه براك وتاني مع زول وتاني مع الكنيسه. فالقصه حقيقي يعني انا بعتبر ده من اجمل النصوص.
4: نفس الفكره بعد انه مبادره، فالله هو ذاته هو اللي كان بادر لنا، فهي جميله ان انا مش بادر لاخوي. والحاجه الثانيه الجزء الاخير من النص، ان احنا لما اتفقنا احنا اثنين او ثلاثه وكده فالله معنا، الله بيكون في وسط
2: شاهد على هذا.
3: انا اخر حاجه انه الله ادانا، الله اداني أدان الامتياز يعني إنه نربط ونحل وهو موجود في وسطنا. أوكي كده نحن وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، و... ومنو الحاب يصلي لنا؟
4: نسمع
3: ترنيمة. صح ممكن أي صح. خلونا نسمع ترنيمة.
1: أنا جهزتكم ترنيمة.
2: علاقة السماء الحاجات اللي بنعملها هنا في الأرض مع السماء.
1: خلونا نسمع ترنيمة أنا جهزتها لكم.
4: أوكي.

0: هات ترنيمه رايكم في شيء
1: ما في كلام ده
2: جميل اختيار موفق
0: تمام جدا حنمشي نصلي لكن قبل ما نصلي خلوني يا ريت نتذكر انه اي حاجه نحن شاركناها هنا يا ريت نشارك بها ناس ثانيين وبالذات موضوع الليله موضوع مهم شديد جدا المغفره والعتاب لاخواننا
2: في متى 18
0: بالضبط في متى 18 اوكي منو ممكن يصلي لنا
1: اوكي
0: صلي الصابر
1: ابو ربنا يسوع المسيح يا رب نشكرك ومبارك اسمك يا رب نعطيك كل المجد يا رب من اجلي مبادر يا رب انك انت يا رب جيت وصالحتنا مع نفسك وبنفس الطريقه طلبت ان احنا نصالح نفسنا مع نفسنا ونفسنا مع اخونا يا رب نشكرك يا رب انه كلمتك يا رب غنيه يا رب وبتعمل يا رب خلي كلمتك دي تمشي وتعمل في فعلها يا رب في كل مستمع في كل اي زول بيسمع الكلمات او اي زول يقرا النص يا رب خليه يعمل فيه يا سيدي لك كل المجد من الان الى الابد في اسم يسوع
0: امين امين شكرا لكم ومع السلامه لحد ما نتقابل مره ثانيه في دراستنا الممتعه جدا
1: اوكي طيب سلام
0: مع السلامه
1: اوكي

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلا عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر، فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلم من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار.

0: عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايماً اللي ما بينامش، هو دايماً اللي ساندني، هو دايماً اللي قاعد معايا رغم إن اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت إنه أنا معرفش أستغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: أحو السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى

0: الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه، فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم، كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله، فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب، ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
0: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
0: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
0: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصوت. بشكر رب قوي لاجل الوقت، بشكر رب قوي لاجل الاتاحه ولاجل التكنولوجي اللي بتوصلنا وتقربنا من بعض. قد ايه بكون مستمتع ومن الاسبوع للاسبوع بشتاق قوي للقاء ده، لاني دايما اقول كده انه بحس انه برنامج يا سامع الصلاه انا مش مقدم برنامج، انا قاعد وسط اخواتي وسط عيلتي من الأحباء اللي بيحبوا الرب جدا جدا وبيحبوا يصلوا جدا جدا. فأنا متشجع قوي قوي ان احنا نكون مع بعض، ومتوقع كمان ان النهاردة الرب عاوز يتقابل معانا بشكل مميز. عشان كده عايز اشجع كل حد فينا النهاردة، ارفع قلبك كده للرب واطلب الرب إلهك واعلن سلطان الرب وقول يا رب انا النهاردة مستنيك تتقابل معايا، انا النهاردة مشتاق انك تقابلني مهما كانت حالتك مهما كانت ظروفك. قول يا رب أنا أؤمن بيك النهاردة أنه في مقابلة شخصية بيني وبينك. عايز أرحب بكل الناس دلوقتي اللي معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الهوا، وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا على أبليكيشن راديو سامة، أهلا وسهلا بيكم. بليز نزلوا الأبليكيشن يا جماعة لو أنت يعني مش منزله، عشان تقدر تكون بتتابع كل برامج راديو سامة. الأبليكيشن متاح على النظامين iOS وكمان الأندرويد. كمان بحب أنوه من وقت للتاني أنه تقدر تتابع راديو سامة دلوقتي وتسمع راديو سامة على النايل سات، التردد هتلاقيه في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سامة على النايل سات. قد إيه بشكر رب قوي قوي لأجل الوقت النهاردة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، الرب بيسمع الصلاة. قال كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، ولأنه بيسمع فإحنا بنصلي. علشان كده عايز شجعك النهاردة اتحد معانا في الصلاة، وكمان لو عندك طلبة صلاة بليز من فضلك ابعت لنا عشان نكون بنصلي لأجلك. عندنا طلبات صلاة كتير النهاردة، محتاجين نصلي مع بعض. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان نشكر الرب علشانك، ونشكر الرب انه مش بس بنصلي لكن بنصلي وكمان بنشوف ايده القديرة وهي بتصنع وسطينا استجابات. كمان النهاردة هنصلي، احنا متعودين نصلي من اجل بلد في كل حلقة، النهاردة هنصلي من اجل بلدنا الغالية مصر. فيلا كل المصريين اللي بيتابعونا هنصلي النهاردة من اجل مصر، تشجعوا يلا تعالوا عشان نصلي نقضي وقت النهاردة في الصلاة من أجل مصر. وكمان هنصلي من أجل الأجهزة الأمنية، نصلي من أجل الأمن في بلادنا الغالية الحبيبة مصر. فيلا كده بليز لو أنت بتتابعني من مصر يلا عشان هنصلي من أجل بلادنا. حلو قوي إن احنا نصلي من أجل بلادنا. يقول الكتاب المقدس: أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. فالحقيقة ان احنا نصلي من اجل بلادنا، نصلي من اجل المسؤولين، ده امر كتابي. فاشجعك النهاردة اتحد معنا علشان نكون بنصلي من اجل بلادنا الغالية مصر. خلونا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة وطلب وجه الرب. تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة نصلي ونطلب النهاردة انه حضور الرب يباركنا، حضور الرب يغمرنا في هذه الحلقة. يا رب اشكرك لانه النهاردة انت على قلبك لينا الكتير. يا رب انا بعلن سلطانك النهاردة علينا. يا رب أؤمن في هذا الوقت يا رب أنك عاوز تقابل معنا. يا رب أباركك لأنه أنت في وسطنا النهاردة، أشكرك لأنك عايز تقابلنا. يا رب مهما كان الحال، مهما كان الوضع، مهما كانت حالة أي حد فينا، أنت على قلبك لينا الكثير. يا رب أنت على قلبك لينا الكثير، عشان كده أنا بباركك يا رب وبشكرك لأنه النهاردة أنت تريد يا رب أنك تصنع أمور عظيمة في حياة كل حد فينا. يا رب أؤمن باسم يسوع يا رب النهاردة في مقابلات جديدة بيننا وبينك، في لقاء جديد بيننا وبينك. مهما كانت حالة أي حد يا رب أنت تيجي بتغيير حقيقي، أنت تصنع يا رب مقابلة حقيقية فيها شفاء وفيها راحة. يا رب بصلي النهاردة أنك تقابلنا، يا رب أنك تقابلنا وتصنع معنا يا رب أمور عظيمة باسم يسوع. يا رب يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب وأهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة. الحقيقة بنعمة الرب هنبتدي في خلال شهر أكتوبر إن شاء رب، وعشنا على مدار النهاردة والثلاث أسابيع الجايين هنمشي مع بعض في رحلة تحت عنوان كن. هنتأمل مع بعض وهنقرب مع بعض من شخصيات في كتاب مقدس، يمكن أتجرأ أقول عليها شخصيات مغمورة، شخصيات بعيدة عن الأضواء لكنها مؤثرة جدا. هنتعلم منها دروس قوية قوي، دروس عظيمة. هنقرب من الشخصيات دي ونشوف مين هي وإزاي الرب اتقابل معاها وإزاي أنه لينا في هذه الشخصيات دروس قوية ودروس عظيمة. بنعمة رب هنمشي الرحلة دي على مدار الشهر كله تحت عنوان كن، وهنقرب في كل مرة من شخصية من كلمة ربنا. النهاردة هنقرب من شخصية يعني جميلة في كلمة الله، ممكن مش كتير مننا يعرف عنها يعني حاجة. عنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا، كن ناجحا. وعشان نفهم أكتر عن العنوان هنقرب من شخصية في كلمة ربنا جت في رسالة يوحنا الثالثة. الرسالة دي بتحتوي على أصحاح واحد، هي كلها أصحاح واحد. فرسول يوحنا بيكتب هذه الرسالة إلى شخص اسمه غايس. غايس، مش عارف كم حد فينا يعرف غايس، بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف الاسم ده قبل كده، واكتبوا لنا في الكومنتات هل في حد تاني، شاركونا هل في حد تاني في كتاب مقدس باسم غايس، ولا ده الشخصية الوحيدة اللي موجودة في كلمة ربنا. لو تعرف إجابة للسؤال ده بليز شاركونا في الكومنتات، هل غايس هو بس المذكور في رسالة يوحنا الثالثة، ولا في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو في فين يعني، ما تقوليش فيه وخلاص، لو فيه قولي موجود أيوة في كذا، لكن لو ما فيش قولي أيوة أنا متأكد وعندي يقين بس اللي في رسالة يوحنا الثالثة هو غايس وخلاص. النهاردة نقرب من شخصية غايس في كلمة ربنا في رسالة يوحنا الرسول الثالثة. تعالوا نروح للرسالة دي ونقرأ كده أول آيات فيها. احنا قلنا أنها مكونة من أصحاح واحد فقط، فتعالوا نقرب. الرسول يوحنا وهو شيخ كبير في السن بيكتب هذه الرسالة، بيقول كده: الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أنا نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. هيا غايس يعني ما نعرفش عنه كتير غير بس الكلمات اللي بيقولها الرسول يوحنا. يعني لو قلنا مين هو غايس ومساكن فين وفي أنهي كنيسة ما نعرفش، لكن الرسول يوحنا بيكتب لشخص احنا مش عارفين عنه حاجة، لكن واضح انه يعني من هذه الشخصية الجميلة رب عاوز يعلمنا دروس. غايس اسم معناه فرح، معنى اسم غايس هو فرح. غايس الشخصية الجميلة دي رب عاوز يقدم لينا النهاردة دروس كتيرة الحقيقة، لكن يمكن نركز أكتر في حلقتنا على واحد من أهم الدروس. وزي ما قلت أنه سلسلة بتاعتنا على مدار الأربع حلقات خلال شهر أكتوبر هتكون تحت عنوان كن، فكل شخصية هناخد منها كن كذا. النهاردة نتكلم عن كن ناجحا، كن ناجحا. من شخصية غايس هنشوف ازاي انه الرب بيعلمنا عن النجاح. تعالوا نرجع تاني للرسالة: الشيخ إلى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. ايها الحبيب، في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. رسول يوحنا بيقول له كده: أنا عايزك تكون ناجح وصحيح كما أن نفسك ناجح. هي كما أن نفسك ناجحة، كلمة نفسك بترجم في كتير من الترجمات روحك. فالرسول يوحنا بيقول له زي ما انت ناجح روحك ناجحة، يعني انت روحيا قوي، روحيا ناجح، انت متبارك، انت متشجع، انت بتحب الرب، انت مؤثر، علاقتك بربنا جميلة قوي قوي قوي، علاقتك بربنا ناجحة. ياما ناس بتقف عند الحتة دي يقول ايوة انا اكيد ربنا عايزني اكون ناجح روحيا بس، لكن الحقيقة مرات كتيرة بنهمل أمور تانية، بنحس أنه مش مهمة قوي، يعني أوقات كتيرة بنحس أنه مش مهم قوي أنه جسدي يكون ناجح، مش مهم قوي أنه نفسيتي تكون ناجحة، مش مهم قوي أنه في الدراسة أكون ناجح، مش مهم قوي أني في شغلي أكون ناجح. هل يا ترى ده فكر الرب؟ هل يا ترى ده اللي قصده الرب؟ ولا ربنا بيتكلم عن النجاح بمفهوم أشمل ومفهوم أوسع؟ حقيقة عشان نفهم كده محتاجين نيجي عند كتاب مقدس بالتضاع ونفهم انه المؤمن الحقيقي، الشخص ابن الرب الحقيقي او بنت الرب الحقيقية، هو شخص مدعو انه يكون وسط المجتمع، بيعيش وسط المجتمع، هو مش عايش على انفراد كده في عزلة. لكن الحقيقة لما نتذكر صلاة الرب يسوع المسيح هو في الجسد، الصلاة اللي صلاها للآب السماوي في يوحنا 17 كان بيقول كده: أيها الآب لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يسوع كان بيصلي ويقول للآب أنا مش عايزك أيها الآب تاخدهم من العالم، تاخد المؤمنين من العالم، لكن عايزك تحفظهم من الشرير، يعني عايزهم يكونوا موجودين وسط العالم لكن العالم ما يعيش جواهم، عايزهم يكونوا بيأثروا في العالم لكن العالم مش بيأثر فيهم. وده فكر الرب، وده طلبة الرب لينا، ودي مشورة أو مشيئة الرب لينا، إنه نكون بنسلك في العالم ونحيا في العالم لكن العالم لا يحيا فينا. الرب عايزنا نكون موجودين. فلو أنت بتشتغل، الرب عايزك تكون ناجح في شغلك، انت عايزك تكون موجود في شغلك، مش انك تسيب شغلك وتروح تعيش في الصحراء. ربنا مش عايزك تسيب دراستك مثلا وتروح تعيش في البرية. الرب مش عايزك انك تكون بعيد عن مشيئة الرب. الرب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون متواجد وسط العالم، وده فكر الرب وده رأي الرب. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ربنا عايزنا نكون وسط العالم. والسؤال هو إذا كنت هكون موجود عايش وسط العالم، رب عايزني أكون وسط العالم، هل الرب عايزني فاشل؟ إيه رأيك؟ شاركونا من فضلكم، شاركونا. أحب جدا أني أسمع آرائكم في الكومنتات. هل يترى بما أنه الرب عايزني أكون في العالم، هل يترى الرب عايزني أكون في العالم وعيش في العالم فاشل؟ هل لو أنا بدرس في مدرسة أو في كلية، هل الرب عايزني أكون بفشل وبسقط وبشيل مواد؟ هو ده، هي دي مشيئة الرب ليا في أني أكون متواجد وسط العالم؟ ولا وجودي وسط العالم دي هدف؟ ولا وجودي وسط العالم بيعكس حاجة أعظم بكتير من الفشل اللي ممكن أعيش فيه؟ الحقيقة وجودنا وسط العالم، إحنا عايشين لأجل هدف. لا يوجد مؤمن مسيحي حقيقي اختبر رب عايش بدون هدف. كتاب مقدس بيقول في رسالة أفسس أصحاح 2 والعدد العاشر بيقول كده: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الآية دي بتعلمني أنه أنا وإنت موجودين في المسيح، مخلوقين في المسيح لأجل أعمال صالحة، أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أنا موجود لأجل أعمال صالحة، أنا عايش في الأرض، أنا موجود في العالم لأجل أعمال صالحة. كلمة نحن عمله، عمله دي اللفظة أو الكلمة دي معناها في الأصل أنا تحفته، أو أنا الماستر بيس، أنا القطعة الأصلية بتاعته. الرب صنعني بتفرد، والرب صنعك بتفرد، الرب صنعك بتفرد، الرب صنعك بامتياز كده، زي كاتب المزمور لما قال: أحمدك من لأني قد امتزت عجبا. رب صنعك بتفرد علشان تكون مؤثر، عشان تكون بتسلك في أعمال صالحة. سبق الله فأعد هذه الأعمال الصالحة عشان نسلك فيها. فلو أنت النهاردة مش عارف أنت موجود ليه، هي فايتك كتير. خليني أقول لك، أنت موجود لأجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي ما نسلك فيها. عشان كده شجع كل حد فينا، من فضلك من فضلك اوصل للرب، سيب الرب يتكلم معك، سيب ربنا يقابلك ويتكلم ليك. قل له النهاردة أنا عايز أعرف أنت أوجدتني ليه، أنا عايز أعرف أنت دعيني لإيه، أنا عايز أعرف إيه خطتك لحياتي، إيه مقصدك لحياتي، أنت عايز إيه مني يا رب، أنت عايز إيه، ماذا تريد مني أن أفعل. رسول بولس لو كان شاول الترسوسي أول لما اتقابل مع المسيح، كان ده في أعمال أصحاح 9، قال له كده: يا سيد ماذا تريد أن أفعل؟ دي صلاتي وصلاة كل مؤمن حقيقي، يا رب أنت عايزني أعمل إيه؟ هل نتيجة أنه أنا موجود في العالم، هل الرب عايزني أكون موجود والأعمال الصالحة دي اللي ربنا مجهزها لي أي أعمال ليه علاقة بإني أكون متفشل وتعبان وصحتي تعبانة وناجح كده على الحركرك أو ساقط أو فاشل وهل ومحطم نفسيا، هل دي مشيئة الرب؟ الحقيقة لما نروح لغايز شخصيتنا النهاردة، رسول يوحنا بيقول كده في عدد 2 من رسالته الثالثة: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أو أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. زي ما عرفنا كلمة نفسك يعني روحك، بيقول له بما أنك ناجح في كل شيء أنا كمان عايزك تكون ناجح، بما أنك ناجح روحيا أنا كمان عايزك تكون ناجح وصحيح في كل شيء، في كل شيء، في كل تفاصيل حياتك عايزك تكون ناجح زي ما انت ناجح روحيا. نجاحك الروحي ده رائع وده الأبقى وده الأبدي، ده هو ده. لكن حقيقة بولس أو عفوا يوحنا هنا بيقول كده انه انا عايزك في كل شيء تكون ناجح وصحيح زي ما انت كمان روحيا ناجح وروحيا صحيح. بصوا في احد الترجمات بتقول كده: ايها الحبيب، اود ان تكون موفقا في كل امر وان تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. ايه ده؟ ده في ابعاد جديدة الترجمة دي وضحتها. الرسول يوحنا بيقول له انا عايزك تكون موفق في كل امر، زي ما انت صحتك الروحية سليمة وقوية وده الأهم، عايزك كمان في كل شيء تكون صحيح. وقبل ما نتكلم على كل شيء دي، عايز أقف للحظات عند صحتك الروحية. عايز أكلم ناس بعيد عن الرب دلوقتي وعايز أقولك أنت فين من المسيح؟ هل أنت ممكن تكون بتسمعني النهاردة بتسكرول أو بتقلب وفجأة لقيت الحلقة دي؟ مش صدفة أنه الرب حطها قدامك، لكن الرب عاوز يقولك أنه أنت غالي علي، أنت غالي على قلب المسيح. مهما كانت الحالة اللي أنت فيها، مهما كان الشر والخطية، أنت غالي جدا جدا على قلب الرب، أنت غالية جدا جدا على قلب الرب. تعال النهاردة للمسيح بتوبة حقيقية. المسيح بيحبك، رب يحبك، مهما كانت الخطية رب يحبك، مهما كان الشر رب يحبك، رب يحبك. تعال النهاردة ندمان على خطاياك، تعال النهاردة وقدم توبة قدام الرب، تعال قول له ارحمني أنا الخاطئ، استلم حياتي. يقبلك المسيح، ياخدك في حضنه ويكتب اسمك في سفر الحياة وتكون خليقة جديدة في المسيح يسوع. ولو أنت ابن للرب، لو انت بنت للرب، عايز اقول لك النهاردة ممكن تكون بقالك وقت يأسان فشلان متعثر، رب عاوز يقول لك صحتك الروحية عاملة ايه، انا عايز اجدد قوتك، انا عايز اجدد صحتك الروحية، انا عايزك النهاردة تكون سليم روحيا. عشان كده النهاردة واحدة من الحاجات العظيمة اللي رب عاوز يعملها معاك من خلال شخصية غايس انه يتقابل معايا ومعاك ومعاكي في علاقتنا بيه، في صحتنا الروحية. هل يا ترى أنا يعني صحتي الروحية قوية ولا ضعيفة؟ لو صحتي الروحية أو بمعنى أدق علاقتي مع الرب ضعيفة، أنا محتاج أصلحها، محتاج أتقوى. رسول بولس يكتب كده لتيموساوس ويقول له تقوى يا ابني بالنعمة. واحدة من مصادر القوة الروحية، من أهم مصادر القوة الروحية هي النعمة. ارمي نفسك على النعمة، ترمي كده على النعمة، قول يا رب أنا بصدق أنك تقويني بالنعمة، أنا بصدق أنك تتقابل معايا بالنعمة، تاخدني في حضنك، تلتقي بيا، أنا بصدق النهاردة أنك تقابلني بالنعمة، والنعمة تكون سبب تقوية، تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. تقول لي بتحصل لوحدها دي؟ لا، الحقيقة في بعض الوسائل اللي ممكن تساعدني أني أتقوى بالنعمة. قرب من الرب، تعالى كون علاقة بينك وبين الرب. يمكن تكون علاقتك بيه الوقت اللي فات أو الشركة مقطوعة، ارجع تاني قرب من المسيح، ارجع تاني قرب منه، تقابل معاه في روح الصلاة، قضي وقت في الصلاة كل يوم. لا تكتفي أنه تكون علاقتك بالرب كده طياري زي ما بيقولوا، لكن قرب من ربنا، قرب منه وكون علاقة معه. أقعد أوقات صلي كل يوم، حتى لو مش قادر تشجع، تشجع النهاردة وأطلب الرب، أطلب نعمة خاصة جدا تقويك، زي ما كنت لسه بقول، أطلب نعمة مقوية زي ما بولس كان بيقول لتيموساوس، تقوى بالنعمة. أول حاجة أطلب النعمة دي علشان تخليك قاعد قدام الرب، تخليك عندك أشواق إنك تقضي أوقات في الصلاة قدام الرب. الأمر الثاني، افتح كتابك المقدس، افتح كتابك المقدس. اوعى تحس انه او تتخيل انه ممكن اكون في علاقه قويه بالرب بعيدا عن كلمه الله. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. كتاب مقدس هو مصدر القوه، الايمان اللي بيقويني وسط العيان المزعج اللي في حياتنا بيجي من كلمة الله. رسول بولس يقول كده، إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الكلمة تبني إيمانك، الكلمة تشددك، الكلمة تقويك. عشان كده قرب من كتاب مقدس المكتوب، الكلمة اللي تعرفني أنا مين في المسيح، تعرفني إيه اللي مطلوب مني، ربنا عايز مني إيه، وكمان الرب دافع عليا ايه. مش هنخمن، ما فيهاش تخمينات دي، لكن هذه الامور تعرف من خلال كلمة الله. عشان كده لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، اطلب النهاردة نعمة تديلك جوع وتديلك عطش للمكتوب. صدق انه في نعمة خاصة جدا مدفوع عليك النهاردة عشان تقربك من المكتوب. الامر الثالث اللي نفسي احطه قدامك، قرب من ناس شبهك، تواجد مع ناس شبهك، ناس بيحبوا ربنا زيك، بيتجمعوا يصلوا في الكنيسة، قرب منهم، قرب من ناس، قرب من مجتمع، قرب من كوميونيتي شبهك. ممكن يكون على السوشيال ميديا لو انت في مكان بعيد، ممكن يكونوا يعني طبعا السوشيال ميديا ده الحل التاني يعني، لكن طبعا الأروع والمثالي انه يكون ليك مجتمع بيحب الرب، ناس شبهك. تواجد مع ناس شبهك، صلي معاهم، ادرس كتاب مقدس معاهم، تشجع بالرب وسطيهم. كل هذه الأمور تصلح علاقتي بالرب وتخلي صحتي الروحية في منتهى القوة، وده اللي كان الرسول يوحنا بيقوله وبيطلبه ويطلب انه الرب يكون بيعمله في حياة غايس. أنا عايز صلي النهاردة لكل حد فينا أنه رب يشددك روحيا، وأنه صحتك الروحية تكون بتسترد مرة تانية، حتى لو بقالك وقت ضعفان، حتى لو بقالك وقت ضعفانة، النهاردة الرب عاوز يتقابل معاك، النهاردة الرب عاوز يشجع إيمانك، النهاردة الرب عاوز يرجعك مرة تانية للعلاقة القوية بينك وبينه. يا رب أنا بباركك لأنك إله كل نعمة، بباركك لأنك عندك يا رب قوة مدفوعة لكل حد، يا رب بباركك لأنه في نعمة مدفوعة لكل حد دلوقتي. يا رب صلاتي لكل حد بعيد أنه يقترب إليك دلوقتي باسم يسوع، اجذب قلوب ناس كتير يا رب. يا رب صلي كمان لأجل ناس ولاد حقيقيين ليك وبنات حقيقيين ليك لكن ضعفوا الوقت اللي فات، صلاتي اجذب قلوبنا يا رب، اجذب قلوبنا ودينا نعمة نتقوى، دينا نعمة صحتنا تكون قوية يا رب، صحتنا الروحية تكون قوية باسم الرب يسوع المسيح. نكون ناجحين في علاقتنا بيك يا رب، مهما كان وقت الضعف أنا أؤمن يا رب أنك تيجي النهاردة تبدل الضعف بقوة أيها الرب في اسم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد، آمين. آمين. مهما كان وقت الضعف، مهما كان حجم الضعف، صدق أنه في وقت الضعف الرب يجي يبدل الأحوال. تعال نطلع الفاصل نسمع التنيمة دي ونصليها ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وإحنا بنتقابل وبنتكلم مع شخصية جميلة في كلمة الله، نلتقي بيها ونقرب منها ونتعلم كمان دروس من هذه الشخصيات. النهاردة لقائنا زي ما كنا بنتكلم مع شخصية يمكن مغمورة بالنسبة لناس كتير، يمكن بعيدة عن الأضواء، هي شخصية غايز. عرفنا أنه غايز معنى اسمه فرح، والرسول يوحنا يكتب عنه في رسالة يوحنا الثالثة ويقول كده: الشيخ الغايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. وفي بداية الحلقة كنت بقول اكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرف يعني هل في، أنا لسه ما بصيتش الكومنتات الأمانة يعني، بس أنا لسه منتظر لو حد عايز شاركنا، هل في غايس تاني في كتاب مقدس؟ ولو عندك إجابة بتقول إنه في، قول لنا فين، ما تقوليش كده وخلاص، ولا غايز بس الموجود في رسالة يوحنا الثالثة. الرسول يوحنا بيكتب لي يقول كده: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أنا نفسك ناجح. وقريتها لحضراتكم الآية دي من ترجمة تانية، خليني أقراها مرة كمان. بيقول كده رسول يوحنا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. زي ما الصحة الروحية قوية، اتكلمنا قبل الفاصل عن الصحة الروحية وازاي اتقوى بالنعمة، ازاي انه في اساسيات رب عاوز يرد بيها القوة في صحتي الروحية. النهاردة مش بس كده، مش بس النجاح الروحي، لكن غايز ربنا بيكلمنا من هذه الشخصية عن واحد النجاح الروحي، وده الأهم والأبقى والأبدي زي ما كنت بقول. لكن كمان من خلال هذه الشخصية رب بيكلمنا عن النجاح في كل شيء. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون نجاحا، أود أن تكون موفقا في كل أمر، ويقول كده: كما أن نفسك ناجحة. يعني زي ما قرينا موفقا في كل أمر بأن تكون صحتك البدنية، وفي أحد الترجمات بتقول كده: أن تكون متمتعا بصحة جيدة جسميا كما أنك بحالة جيدة روحيا. من ضمن الحاجات اللي رب عايزني أكون ناجح فيها هي أني أكون طبعا في كل شيء، لكن بيركز كتاب مقدس هنا على الصحة البدنية أو الصحة الجسدية. هنا أنا بتكلم على أنه الرب عاوز يدينا قوة بدنية، عايزك تكون صحيح بدنيا. تقول لي دي تحصل إزاي دي؟ هل أنت هنا بتتكلم يا أسيس عن مثلا ما يسمى بإنجيل الرخاء؟ أقول لك إطلاقا طبعا لا، لكن أنا بتكلم على مبادئ ربنا عاوز يحطها في حياتي تقود إلى النجاح في حياتي الجسدية، في صحتي الجسدية، وصحتك وصحتك الجسدية. خلينا نقرب ونقرب.

عود لهذا الجسد. فمرات كتيرة زي بالضبط السيارة لما بتكون ليها وقود. لو انت عندك عربية غالية, لو انت معاك عربية او سيارة تمنها غالي جدا من ماركة محترمة جدا, انت اكيد اكيد مش هتسترخص في الوقود, لكن هتدخل ليها وقود غالي لانك بتحب السيارة دي وعايز تحافظ عليها. كم وكم جسدك؟ انت ممكن تكون حاسس انه جسدي ديني باكل اي حاجة, ديني بعمل اي حاجة. خلي بالك انه رسول يوحنا بيقول لغايس انا عايزك تكون صحيح جسديا. ممكن النهاردة تكون بتسمعني, ممكن تكوني بتسمعيني وعندك دعوة من ربنا انك تخدم الرب, انك تكون مؤثر في مجتمعك, انك تكون سبب بركة لغيرك. رائع رائع. بس السؤال هو ماذا لو جسدي تعبان؟ ماذا لو انا تعبان جسديا؟ ماذا لو انا مش عارف اعيش جسديا صحيح؟ عندي اشواق حلوة للرب بس جسدي ما عندوش القدرة انه يتمم دعوة الله. هنا الخطورة, هنا هعطل, هنا هيبقى في مشكلة. علشان كده الرب عاوز يتكلم معانا من شخصية غايس, يقول لي خلي بالك انا عايزك صحيح جسديا, عايز جسدك يكون صحيح, عايزك تكون بقوة جسدية. تقول لي اعملها ازاي دي؟ طبعا احنا مش في برنامج طبي هنا, يعني اعتقد احبائنا الاطباء لو في حد من الدكاترة معنا بليز شاركونا رأيكم يعني في الكومنتات وقولوا لنا. واحدة من الحاجات اللي محتاجين ندركها عن الجسد هو انه صحتنا الجسدية مهمة, ودي أمانة قدام ربنا, دي أمانة قدام الرب. صحتنا الجسدية هي أمانة قدام أمانة الرب ادهلنا عشان نكون مسؤولين عنها. واحدة من الشخصيات الجميلة اللي رب حطها في حياتي طبيبة مباركة غالية على قلبي اسمها دكتور ماريز أندراوس. دكتور ماريز الحقيقة الست دي المباركة رب حطها في حياتي وعلمتني درس جميل اسمه انه الجسم ربنا خلقه علشان يكون عنده ما يسمى بالسيلف هيلينج, انه يشفي نفسه بنفسه. احنا بوظنا الجسد من خلال عادات كتيرة غلط, من خلال اكلات كتيرة غلط. بس النهاردة الحقيقة رب في الحلقة بيكلمنا عن شخصية غايس, وزي ما قلنا انه بيقول له كده انا عايزك تكون صحيح وناجح زي ما صحتك البدنية. بصوا في احدى الترجمات جات كده ايها الحبيب اود ان تكون موفقا في كل امر وان تكون صحتك البدنية قوية ومعافات كصحتك الروحية. انا عايز اقول النهاردة من فضلك, وده مش رأيي, ده مش برنامج طبي لكن ده برنامج روحي, لكن زي أختي الغالية دكتور ماريز لما رب استخدمها في حياتي في وقت قالت لي كده يا سيس انه احنا ينفع نعيش حياة صحية, ينفع نعيش حياة نخلي بالنا من اجسادنا لانه دي مشيئة الله لحياتنا. عشان كده عايز شجعك ربنا النهاردة من خلال شخصية غايس في الحلقة عاوز يقول لك اهتم بصحتك الجسدية, ليك دور انك تكون بتخلي بالك من جسدك لانه ده الخيمة اللي شايلاك. ممكن يبقى عندك اشواق حلوة للرب, عندك دعوة واضحة انك تكون مؤثر في الخدمة في مجتمعك, ولكن ماذا لو جسدك تعب؟ ربنا النهاردة بيشجعك انك تكون بتاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من صحتك الجسدية. الحقيقة يعني مرة تاني بأكد انه هذا البرنامج مش برنامج طبي, لكن من كلمة الله بنعرف انه يوحنا بيقول لغايس, غايس انا عايزك تكون واخد بالك كويس جدا. عادات كتير غلط منها الأكل. أنا ممكن أكون زي ما كنت بحكي معاكم بدخل أي بنزين في العربية فالعربية تبوظ, لكن لو أنا النهاردة بتعامل مع جسدي مش كأنه سيارة, لكن ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده أمانة بيني وبين الرب. ده رسول بولس بيقول كده أنتم هيكل الله. فإذا كنت بتعامل مع حاجة رب الدهاني وكالة أمانة أنا محتاج أخلي بالي منها, أنا محتاج أركز أنا باكل إيه, أنا بشرب إيه. دي أمانة يا شعب الله, أمانة أحبائي, أمانة أنك تكون بتاكل حاجة تفيد جسمك مش تدمره. طبعا أتمنى أنه لو حد من الأفاضل الأطباء, لو حد معانا دكتور في المجال الطبي يقول لنا أكتر عن التغذية, يعني مش برنامجنا يعني برنامج تغذية, لكن أنك تاكل كويس اسأل, وبقت المعرفة سهلة.
تقدر تدور على الانترنت، تقدر تروح لأطباء التغذية.

تقدر تسأل وتتعلم وتشوف ريلز، تشوف فيديوهات على اليوتيوب، وتقرأ مقالات وتقرأ كتب مثلا عن التغذية الصحيحة، ازاي اني اغذي جسدي صح، لان ده امانة. انا التاني هأكد، ممكن يبقى عندي اشواق كتيرة للرب، ممكن يبقى عندي احلام نفسي احققها، بس ماذا لو جسدي تعب؟ مش هعرف احقق حاجة. غايس الرب بيقول من خلاله لكل حد فينا، كن ناجحا، كن ناجحا. احدى اوجه النجاحات اللي الرب بيتكلم عنها النهاردة هي النجاح الجسدي. انا عايز اصلي النهاردة ان الرب يدي لك معونة. من فضلك ركز ومتستهونش بهذا الامر. انتوا عارفين من ضمن الحاجات كمان اللي بتساعد انه الجسم يكون صحيح مش بس التغذية، لكن كمان الحركة. الحركة والرياضة. ممكن تقول انا لا انا مش بتاع رياضة، محدش طلب منك ان اكون شخص رياضي يعني مخضرم يعني زي ما بيقولوا، لكن ينفع في البيت اعمل بعض التمارين، ينفع في البيت اتحرك، اعمل اي تمرين بادوات بسيطة جدا جدا، مهما كان سنك مهما كانت حالتك، 10 دقايق في البيت اعمل شوية تمارين، حافظ على كتلتك العضلية، اتمرن في البيت، كل كويس، العب رياضة. تقول لي هو ده اساس مش ضد الايمان؟ الحقيقه مش ضد الايمان خالص، بالعكس، اني اكل اي اكل وعك في الاكل واني اهمل في جسدي هو ده اللي ضد الايمان الحقيقه، لانه الرب خلقني علشان اكون صحيح. والنهارده الرب بيجدد تاني صوته لينا انه تكون صحيح. غايس رسول يوحنا بيقول له انا عايزك، عايز صحتك الجسديه او صحتك البدنيه تكون بقوة أو تكون معافى يا غايس، أنا عايزك تكون بصحة جيدة. أنا نفسي أصلي معاك النهاردة أن الرب يزورك ويزور جسدك مهما كانت حالتك. أمين. تعالوا بينا نصلي النهاردة، يلا ارفع قلبك لرب وقول له أنا عايز جسدي النهاردة يكون ملكك بالكامل، عايزك تحط إيدك بالبركة على جسدي يا رب، عايزك تديني حكمة وتديني نعمة علشان أكون بسلك وبتصرف وعندي منهج كده في التغذية وفي الحركة يكون بيكرم اسمك، ما كنش بدمر في جسدي وانا مش واخد بالي. يا رب انا بشكرك لانك بتتكلم لينا النهاردة، بشكرك لاجل صوتك لينا في الحلقة. يا رب باركك جدا جدا لانه انت على قلبك ان احنا نكون اصحاء جسديا. يا رب اشكرك لانه النهاردة انت جاي تشاور لينا يا رب على كل أمور غلط إحنا بنعملها في الجسد. يا رب باسم يسوع يا رب أؤمن النهاردة أنه في نعمة خاصة أنت عايز تديها لكل حد فينا يا رب. أنا بصلي تدينا حكمة النهاردة يا رب إزاي نتعامل مع أجسادنا. يا رب سامحنا على كل مرة دمرنا فيها أجسادنا. يا رب أنا بصلي لو في حد بيسمعني دلوقتي بيدخن، أنا بصلي يا رب أنك تمد إيدك لكل حد حرية من التدخين يا رب. يا رب أنا بصلي النهاردة لو أي حد فينا بيأكل أي أكل وأكل غير صحي، أكل بيبوظ الجسد، يا رب ادينا نعمة النهاردة، ادينا نعمة ناكل بطريقة تكرمك يا رب. كلمتك بتقول إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله. يا رب بصلي نعمة خاصة في الأكل والشرب يا رب، ادينا نعمة يا رب، ادينا نعمة. يا رب بصلي كمان يا رب أنك تدينا نعمة في الحركة. يا رب صلاتي ان احنا نتحرك، نتعلم نتحرك ونبذل اي شوية مجهود بسيط يا رب، نعمل شوية رياضة في بيوتنا، ادينا معونة. انا بصلي لاجل كل حد جسده تعبان النهاردة، مد ايدك بلمسة خاصة، لمسة شفاء يا رب، لمسة شفاء باسم يسوع، معونة النهاردة من السماء لكل حد فينا، اصنع معانا آية للخير يا رب. يا رب من غايس انت بتتكلم لينا، من شخصية غايس انت بتتكلم لقلوبنا، وعاوزنا نكون اصحاء كمان بدنيا زي ما احنا اصحاء روحيا. اشكرك يا رب لانك بتمد يمينك بقوة لينا النهاردة. المس اجسادنا، المس اجسادنا لمسة خاصة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. تعالوا بينا نطلع لفاصل صغير، هفكركم ان النهاردة هنصلي علشان مصر، فبليز يلا المصريين الحلوين اللي موجودين معنا اللي متشجعين بالصلاة تعالوا هنصلي لأجل بلادنا، وكمان هنصلي مش بس لمصر بصفة عامة، لكن هنصلي كمان لأجل الأجهزة الأمنية. رب يديهم نعمة وحكمة، رب يديهم قيادة، فيلا تشجعوا هنصلي النهاردة من أجل مصر ومن أجل الأجهزة الأمنية. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنتكلم عن شخصية جميلة من كلمة الرب بعيدة عن الأضواء شوية، هي شخصية غايس. وعنوان حلقتنا النهاردة كن ناجحا. زي ما قلنا، أنا عايز أقول بس تاني عشان الناس اللي لسه داخلة معانا الهوى، إنه إنشاء رب وعيشنا خلال شهر أكتوبر كله هنتكلم تحت في سلسلة كده تحت عنوان كن النهاردة كن ناجحا. نقرب من شخصيات في كلمة الله، شخصيات مغمورة إلى حد ما، شخصيات بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير، وهنقرب منها وهنشوف إزاي ربنا بيتكلم لقلوبنا من خلال هذه الشخصيات. والنهاردة احنا بنقرب من شخصية جميلة، هي شخصية غايس اللي موجودة في رسالة يوحنا التالتة. يمكن كنت سألت سؤال، هل يا ترى غايس هو الشخصية الوحيدة في الكتاب المقدس ولا في ناس تانية؟ خليني أقول سريعا، الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في أربعة غايس. غايس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الموجود في رسالة يوحنا التالتة، في واحد اسمه غايس، ده موجود في سفر الأعمال أصحاح 19، هو مكدوني من مكدونيا. في غايس تاني من دربة في مقاطعة ليكاونية، ده رافق بولس في السفر، وده غير غايس الأول يعني. في غايس كمان من كورنثوس في أخائية، وده غير الاثنين اللي فاتوا أصلا. فعندنا الحقيقة أكتر من غايس، عندنا أربعة غايس في العهد الجديد. الحقيقة اتعلمنا أنه النهاردة تحت عنوان كن ناجحا، ربنا بيتكلم لينا عن أنه نكون ناجحين. خليني أقرأ تاني معاكم الكلمات اللي جات عن غايس في رسالة يوحنا التالتة، عدد 2: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. وشفناها في ترجمات مختلفة أنه بيتكلم عن، خليني أرها لكم مثلا: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. عايزك تكون موفقا في كل أمر، مش بس الصحة الجسدية، لكن رب عايزك ناجح في كل أمر. عايز أتكلم النهاردة ناس بيدرسوا، عايز أكلم طلبة، ربنا عايزك ناجح، ربنا عايزك تكون مؤثر في كليتك، في دراستك، من خلال أنك تكون ناجح. ربنا بيحبك وأوجدك علشان تكون ناجح. تقول لي أنا ابن للرب، أنا أهتم بحياتي الروحية بس، حياتك الروحية دي الأبقى ودي الأهم، لكن كمان وجودك في الحياة الزمنية، وجودك في دراستك، أنك تكون ناجح، ده هيدي المجد للرب، ده هيعود بالمجد على الرب. لأنه الرسول يوحنا بيقول لغايس: أنا عايزك تكون ناجح في كل شيء. منها ربنا النهاردة بيقول لكل طالب وطالبة: أنا عايزك تكون ناجح في دراستك. عشان كده دايما أقول لحبايبي ولادي الجمال للطلبة، أقول كده: Do your best and God will do the rest. اعمل اللي عليك، اعمل دورك، والرب عليه الباقي. رب عايزك تكون ناجح، عايزك تكون بترجع المجد للرب. رب يحب ولاده يكونوا موجودين في العالم ناجحين، وانت ناجح انت هتدي المجد للرب. الناس هتشوف فيك انك مجتهد، وان ولاد ربنا مش فاشلين، لكن ولاد الرب مؤثرين. عشان كده النجاح الزمني ما هوش خطية، النجاح الزمني ما هوش خطية. ربنا كمان بيتكلم لكل حد النهاردة عنده بيزنس. لو انت عندك شغلك الخاص، لو انت شغال في شركة، لو انت موجود في اي شغل ايا كانت نوعية هذا العمل، ربنا عايزك تكون ناجح وعايزك تكون مؤثر. لانه مش معنى انك ابن للرب انك تكون فاشل. الرسول يوحنا بيتكلم لواحد اسمه غايس وبيقول له: غايس، انا عايزك تكون ناجح في كل شيء، عايزك تكون موفق في كل شيء. من ضمن النجاحات اللي ربنا بيشاور عليها النهاردة انك تكون ناجح في شغلك، انك تكون موفق في شغلك. اعمل اللي عليك، اعمل دورك بأمانة. ممكن تكون موظف في شركة، ممكن تكون انت صاحب الشغل، ممكن تكون عندك شغلك الحر. ربنا عايزك تكون ناجح في شغلك. اسلك بأمانة، اكرم الرب في عملك، اكرم الرب في دورك الارضي كواحد عنده شغل، لانه ده هيمجد الرب. نجاحك الزمني مش بس الروحي، نجاحك الزمني هيمجد الرب. لما الناس تشوفك امين جدا في شغلك، بتراعي الرب جدا في شغلك، الناس هتكون بتتساءل هو ليه بيعمل كده. ممكن يكون الاغلبية بتسلك في طرق غير امينة، لكن انت مختلف. ده هيولد تساؤلات عند الناس ويخليهم يقولوا احنا عايزين نعرف هو ليه بيعمل كده. ده هيرجع المجد للرب. عشان كده شجعك، كن ناجحا في عملك، لانه هذا سيقول ويعطي المجد للرب الهنا. نجاحك الزمني مهم، زي ما نجاحك الارضي، زي ما نجاحك الروحي ايضا مهم. انك تكون ناجح، نجاحك ايضا العائلي مهم، نجاحك العائلي مهم، نجاحك في أسرتك مهم. إنك تكون زوج ناجح، إنك تكوني زوجة ناجحة، ده يمجد الرب. اوعى تكون بتظن لو انت ابن الرب او لو انت بنت الرب انه اوكي انا علاقتي بربنا كويسة، انا حياتي الروحية حلوة، لكني فاشل في علاقتي الزوجية. ربنا يهمه انه علاقتك الزوجية تكون ناجحة. الرسول يوحنا بيكتب لواحد اسمه غايس ويقول له كده، يا غايس انا عايزك تكون ناجح في كل شيء زي ما علاقتك الروحية بالرب ناجحة. رب عاوزك تكون ناجح في بيتك، رب عاوزك زوج ناجح مؤثر واخد دوره قدام الرب بالحق. ربنا عايزك تكوني زوجة ناجحة واقفة قدام الرب بقوة، واقفة روحيا فاهمة دورك وناجحة. ربنا عاوز ارتباطنا يكون ارتباط يمجد الرب، رب عاوز ارتباطاتنا تكرم اسمه، لانه مش بس علاقتك الروحية بالرب هي اللي ناجحة، لكن نجاحك الزمني في ارتباطك بيمجد الرب وبيعكس صورة المسيح، لأنه ده الموديل اللي الكتاب المقدس بيعلمه لنا. ربنا عاوز بيوتنا بيوت تمجد اسمه، بيوتنا تكرم اسمه. عشان كده افتكر كويس انه يوحنا بيكلم غايس بيقوله عايزك تكون ناجح في كل شيء. قول يا رب انا عايز بيتي يكون ناجح، عاوز ارتباطي يكون ناجح، لانه ده هيأدي انك تاخد المجد في حياتي. النجاح الزمني عمره ما كان خطية، النجاح الزمني عمره ما كان غلط، لكن ربنا النهاردة جاي يتكلم لناس ويقول كده انا عايزك تكون ناجح جسديا زي ما انت ناجح روحيا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة كتير جات لنا. أفكركم احنا نطلع لفاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل هنبدأ نصلي. عندنا طلبات صلاة، هنصلي من أجل مصر ومن أجل الأجهزة الأمنية، وكمان عندنا طلبات صلاة كتيرة جات لنا. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة كمان ابعت لنا، لسه ما زال الفرصة متاحة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، هنكون بنصلي علشانك، هنكون بنصلي من أجل الناس اللي بعتت طلبات صلاة. في ناس بعتت طلبات صلاة كتير من أجل الشفاء الجسدي، فلو حد عنده طلبة تاني من أجل الشفاء الجسدي أو أيا كانت الطلبة أشجعك ابعت لنا، هنكون بنتحد معاك في الصلاة. وكمان بذكركم لو عندك كمان استجابة صلاة ابعت لينا عشان نشكر الرب معاك. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ويلا بينا علشان نصلي النهاردة. وقت للصلاة النهاردة وقت غالي جدا، مميز جدا. يلا، فين الحبايب المباركين؟ رجال وسيدات، شباب وشابات، الصلاة فضلكم، خلونا نتحد مع بعض دلوقتي. عندنا طلبات صلاة كتير، هنبدأ صلاتنا زي ما قلنا من أجل بلادنا الغالية مصر. هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي، هنصلي من أجل الحكومة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء، هنصلي من أجل المحافظين، هنصلي من أجل المحليات، هنصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، هنصلي من أجل حماية لبلادنا، هنصلي كمان من أجل الأجهزة الأمنية. هنصلي كده النهاردة ونطلب لأجل مصر، لأن ده وقت نصلي من أجل بلادنا، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا كده. أطلب أول كل شيء أن تقام طلوات طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الذين هم في منصب. خلينا نصلي النهاردة، ده أمر كتابي، من أجل كل الذين هم في منصب. يلا بينا، أشجعك تعالوا نصلي من أجل بلادنا الغالية مصر. يا رب، بنيجي قدامك النهاردة نضع من إيديك بلادنا يا رب، يا رب نحط من إيديك بلادنا الغالية يا رب. يا رب بنصلي من أجل رئيس بلادنا، من أقامته على هذه البلاد يا رب، رئيس عبد الفتاح السيسي. من فضلك مد إيدك لابنك، أذكر ابنك بالبركة يا رب. يا رب إيدك على ابنك بالبركة يا رب. احفظ هذا الرجل، احفظ ذهنه، احفظه يا رب من مشورات اللي بتتقدم ليه. اديله يا رب مشورة حكيمة، اديله قيادة حكيمة، يعبر ببلادنا، يقود بلادنا يا رب في اسم المسيح يا رب. من فضلك احنا بنصلي من اجل هذا الرجل، بنصلي من اجل حكمة السماء ليه في هذه الايام يا رب. يا رب بصلي النهاردة يا رب لاجل رئيس الوزراء، بصلي من اجل قيادة لرئيس الوزراء، بصلي من اجل الوزراء يا رب، كل وزير في تخصصه يا رب، نعمة وحكمة لصناع القرار في بلادنا باسم يسوع. يا رب المحافظات كلها بين ايدك والمحافظين بين ايدك يا رب، اديهم نعمة حكمة يا رب، حكمة حكمة يا رب. تعالى بمعونة من السماء، تعالى بمعونة من السماء في كل القطاعات يا رب. تعالى النهاردة في كل المحافظات وفي كل القطاعات، كل الوزارات، تعالى اذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب، اذكر بلادنا الغالية بالبركة يا رب. نصلي طلبة خاصة يا رب لأجل الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك أنا بصلي يا رب النهاردة من أجل القيادة، إيدك بالبركة على كل الأجهزة الأمنية يا رب. بصلي أنك تبارك يا رب الشرطة بكل أجهزتها، والجيش بكل أجهزته يا رب. من فضلك تعالى بنعمة خاصة يا رب لأولادك اللي بيتعبوا وبيبذلوا مجهود وبيسهروا علشان بلادنا يا رب. تعالى، تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى أنت تحمي بلادنا في هذه الأيام. تستخدم أولادك رب، تستخدم الأدوات دي، الأدوات البشرية دي، عشان تكون بتبارك بلادنا وتحفظ بلادنا. احسن إليهم بنعمة خاصة يا رب، حماية يا رب من جلالك عليهم. تعالى النهاردة بمعونة ليهم يا رب في اسم المسيح. احنا بنصلي يا رب انك تبارك بلادنا في هذه الأيام، نعمة خاصة لبلادنا الغالية مصر في اسم يسوع بنصلي، ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا. عندنا زي ما كنت بقول طلبات صلاة كتير النهاردة. عندنا طلبة صلاة من أخت غالية علينا بدون ذكر اسم، تقول ماما بتعمل أشعة بالصبغة دلوقتي، هي عملت تحليل دلالات أورام وفي اشتباه في حاجة، والنتيجة تطلع بكرة اللي هي النهاردة، يعني المسألة دي من امبارح. فتعالوا نصلي كده ونتحد قدام الرب من أجل والدتنا الغالية. يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل هذه الأخت الغالية، ونثق أن الرب يمد إيده، نثق أن الرب يسيطر على الموقف، ونصلي النهاردة رب يطلق شفائه في جسد بنته الغالية. يا رب بنتحد النهاردة مع أختنا، وبنعلن ثقتنا فيك أنك يا رب أنت إله الشفاء في وسطينا يا رب. يا رب تعالى بنتك بين إيديك، احنا بنصلي أنك تقول كلمة يا رب، مد يمينك، اصنع معاها آية للخير باسم يسوع. يا رب الأخت نادية دي بين إيدك، احنا بنصلي لأجلها، بنتك بين إيدك، نثق ونؤمن تماما أنك تمد يمينك بشفاء غير عادي، تصنع معجزة مع بنتك الغالية باسم الرب يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة يا رب، ولكل المجد آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخونا الأخ رفعت. أهلا بك يا خرفعت، إزاي حضرتك؟ الأخ رفعت بيقول مساء الخير الأسيس جون، عندي كشف مع دكتور المنظار، هعمل عملية في المريء، رجاء أذكر صلاة لأجلي، الرب يحفظ كل الأمور بقوة اسمه القدوس، شكرا. أمين يا خرفعت، أمين، نصلي من أجلك. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا الغالي الأخ رفعت، الرب يمد إيده ويصنع معاه آية للخير، يصنع معاه معجزة. يا رب مد يمينك لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن أنك سامع الصلاة، نؤمن أنك تقول كلمة على جسد ابنك يكون صحيح لمجدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنه تخرج من ابنك شهادة حقيقية أن الرب عظم العمل معه. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أحبائنا البير ومريان وأبنوب والنونو الجديدة اللي لسه واصلة. أحبائنا أبنوب والبير ومريان والنونو، إزايكم؟ إيه الأخبار؟ أنتوا عيلة غالية عليا جدا، عايز صلي علشانكم، علشان أخويا البير وعلشان أختي مريان بعد الولادة والطفلة الجديدة، وكمان أبنوب ابننا الغالي. رب يحط إيده عليكم بالبركة ويديكم معونة ونعمة وسندة في كل تفاصيل حياتكم. يا رب أشكرك لأجل العيلة الغالية دي، أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة يا رب، إيدك بالبركة على البيت ده يا رب. أنا بصلي وأقفل كل مقاومة وكل استنزاف يا رب في حياة إخواتي، أنا بصلي أنك تصنع معاهم معجزات الوقت ده يا رب، إيدك عليهم بالبركة في كل التفاصيل وفي كل الاحتياجات، تملأ احتياجهم، تباركهم، تشددهم روحيا، ينتعشوا كمان، يقربوا منك أكتر يا رب، ونفسيا يبقوا مرفعين، لا ضغوط عليهم، لا أحمال، لا أعباء، كمان يا رب جسديا يكونوا أصحاء لمجدك، لا شكاية على أجسادهم باسم يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع صلاتنا يا رب ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم كبيت، والرب يبارككم باسم يسوع المسيح. الرب يمد إيده ليكم باسم يسوع. آمين. جات لنا طلبة صلاة من أختنا إيناس. أهلا بك يا أخت إيناس، إزايك؟ أنا مش عارف أختنا إيناس على الهواء ولا لأ. بتقول بابا تعبان جدا جدا، هو كبير في السن وحاليا مش بيتحرك خالص، هو نفسيته وحشة جدا بالرغم أنه يعرف الرب وبيخدمه طول عمره، بس صعبان عليه نفسه وبيبكي، رجاء ترفعوه في صلاة. أمين يا أختي ناس، احنا نتحد معاه دلوقتي، يلا بينا. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل والد أختنا إيناس دلوقتي باسم يسوع. الرب يمد إيده لي ويصنع معاه آية للخير. يا رب أشكرك لأجل والدنا الغالي، أنا بصلي باسم يسوع أنك تمد يمينك بقوة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب يهرب المرض من حضورك، يا رب حضورك يا رب يشفي ابنك، يشفي عبدك حتى لو كان مع كبر السن. نؤمن تماما يا رب انه الى الشيبة والى الشيخوخة انا احمل وانجي، دي كلمتك بتقول عن جلالك يا رب. نؤمن انك تسند عبدك بنعمة خاصة وسندة خاصة وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين هللويا. عندنا طلبة صلاة من اجل اختنا نانسي. يا نانسي ازيك، عاملة ايه، ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بخير. عايزين نصلي من اجل اختنا نانسي ليها والاسرتها، عايزين نصلي. هم عيلة غالية قوي على قلوبنا انا وزوجتي، هم بيحبوا الرب قوي وعايزين يخدموا الرب جدا جدا، عايزين نتحد معاهم كده النهاردة من اجل وقف لكل مقاومة، كل مقاومة من عدو الخير، كل حرب موجهة ضدهم، كل استنزاف كده من العدو لصحتهم ولنفسياتهم، عايزين نصلي ونؤازرهم بالصلاة. فتعالوا بينا نقرب كده و صلي. لو انت بتسمعني كده من اي حتة من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي علشان اختنا نانسي وعلشان اسرتها الغالية. يا رب من ايديك اخواتنا احنا بنصلي النهاردة انك تصنع معاهم آية للخير. يا رب بصلي النهاردة حماية وغطاء من جلالك عليهم، لا يقترب العدو ليهم. يا رب مكتوب لا تدنو ضربة من من خيمته، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. يا رب نؤمن في سندق ومعونة لأختي ولزوجها وللأولاد باسم يسوع. يا رب حماية خاصة للأولاد لنفسياتهم لأجسادهم، لا شكاية يا رب، لا شكاية عليهم، لا شكاية. تقف كل مقاومة من العدو على الأولاد بالذات، على الولد الصغير تحديدا. أنا بصلي النهاردة غطاء دمك عليه، نعمة خاصة، وقفل كل حروب باسم الرب يسوع المسيح. النهاردة يا رب نتحد في الصلاة من أجلهم ومن أجل الطفل ده بالذات. يا رب النهاردة يكون ممتلئ بالسلام، يكون في ملء البركة وملء القوة. إيدك على هذا البيت بالبركة يا ابن الله. نعلن ثقتنا في أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين يا نانسي، آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هللويا. جات لنا طلبة صلاة من أجل شاب عنده جلسة في المحكمة بكرة، الرب يتمجد معاه ويوصل إليه. آمين آمين. تعالوا نصلي من أجل أخونا. يا رب أشكرك لأجل ابنك، يا رب احنا بنصلي نعمة وسندة لي، يا رب حمايتك عليه باسم المسيح. رب مكتوب الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نعمة خاصة لابنك، يا رب أنت تجري عدلا يا رب مع عبدك في اسم المسيح. يا رب سندة خاصة، رفعة خاصة لي ولنفسيته يا رب ولجسده. يا رب تقابل معاه، التقي بيه وشجعه من فضلك. مد يمينك بقوة يا رب، مد يمينك بقوة لابنك في اسم المسيح. يا رب وليك كل المجد، آمين. جات لنا طلبة صلاة كمان من بدون ذكر اسم، لوالد واحدة من اخواتنا. هو اسمه الأخ سعيد، هو تعبان ولسه داخل العناية المركزة النهاردة. هو بيتعالج من ورم في الكبد مراحل متقدمة، كمان النهاردة تعب وكانوا مشتبهين في جلطة، بس الرنين بيقول ورم أو نزيف في المخ. صلواتكم تصنع فرق، الرب صالح. أمين أمين. أنا نفسي نصلي النهاردة الرب يكرم إيمان أختنا اللي طالبة الطلبة دي. يا رب أشكرك يا رب لأجل ابنك، أشكرك يا رب لأجل شفائك. يا رب يوصل لي دلوقتي باسم يسوع. يا رب أنا وإخواتي النهاردة بنتحد مع بعض، مع بعض دلوقتي قدامك يا رب من كل مكان في العالم. أي حد بيسمعنا دلوقتي احنا بنصلي لأجل أخونا. يا رب مد يمينك لي، اصنع معاه معجزة يا رب. زيارة زيارة لابنك يا رب. ما في اسم مرض، ما في اسم مرض يا رب، ما في اسم مرض يقف قدامك. احنا بنعلن انك انت الشافي، انت اللي تمد يمينك وتصنع معاه معجزة حقيقية يا رب في اسم يسوع. احنا بنصدق فيك، بنصدق فيك وبنصدق في قوتك. مد يمينك لي النهاردة، مد يمينك بشفاء كامل لابنك باسم الرب يسوع. شكرك لأنك تفرحنا بمعجزة حقيقية مع هذا الرجل يا رب في اسم يسوع. نثق أنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم. حروبات شديدة عليا جدا في البيت من إخواتي وأهلي، محتاجة جدا جدا الرب يفتح باب شغل، محتاجة شغل ضروري في مشيئة الرب. وبعدها طلب صلاة من أجل شخص وزوجته بقالهم 7 سنين بدون جاب، منتظرين معجزة من الرب. أمين أمين. تعالوا نصلي الأول من أجل أختنا بدون ذكر اسم، أنه الرب يوقف من عليها كل حرب. يا رب بنصلي نعمة خاصة لبنتك، وقف كل حرب النهاردة عليها في اسم يسوع. مد يمينك ليها نعمة خاصة، نصلي رب انك تدبر ليها شغل بحسب مشيئتك زي ما هي بتطلب في اسم يسوع. نثق انك سامع صلاتنا يا رب. يا رب كمان بنصلي من اجل الزوج والزوجة اللي بقالهم 7 سنين يا رب منتظرين معجزة من الرب. يا رب احنا بنصدق انك تمد يمينك وانك تقول كلمة وتصنع معاهم معجزة حقيقية. فرحهم يا رب. احنا بصلي باسم يسوع انك تفتح رحم هذه الزوجة باسم يسوع رب، ويستقبلوا مولود، وتكون هذه شهادة حقيقية عن جلالك في حياتهم. يتقابلوا يا رب مع جلالك من خلال ان هم يشوفوك يا رب متلامس ومتداخل وبتصنع معهم معجزة حقيقية في اسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين امين امين امين. خليني اروح اقرا طلبات حضراتكم وتعليقات حضراتكم الغالية كمان. هي دكتورة سوزان شوقي صديقتي البرنامج، يا دكتور ازاي حضرتك، ايه الاخبار؟ دكتورة سوزان بتقول يوجد اكتر من شخصية اسمهم غايس وكتب الشواهد. برافو دكتورة، برافو برافو، الرب يباركك. شكرا يا دكتور خالص خالص، الرب يباركك يا دكتورة سوزان. تحياتي لحضرتك وللوالدة الغالية. أختنا الغالية جيجي ماجد. أهلا بيك يا جيجي، زيك الأخبار؟ بتقول ربنا يبارك حط الأسيس ويستخدمك لمجد اسمه، آمين يا قديسة. شكرا ليكي، شكرا لمداخلتك وشكرا لصلاتك، وسلامي للعزيز الغالي الأخ ماجد، رب يحفظكم ويبارككم. الأخت فايزة شهيد، طنط فايزة ازاي حضرتك صديقة البرنامج الغالية، بتقول اذكرني في صلواتك باستر جون ضروري، ربنا يزيدك بركة ونعمة وصحة، أمين يا رب. بنتك بين إيدك، نثق إنك سامع الصلاة، نؤمن إنك تمد إيدك ليها تكون صحيحة لمجدك يا رب، نثق إنك تحفظها في ملء مشيئتك مع أولادها وأحفادها أيضا باسم يسوع، وليك كل المجد، أمين أمين أمين. دكتورة سوزان أيضا بتقول كده، نحن هيكل الله وروح الله يسكن فينا، لابد من المحافظة على هيكل الله. ده يعني مداخلة قوية قوي على الوقت اللي كنا بنتشارك فيه من شوية، احنا بنتكلم على الصحة الجسدية. برافو دكتورة، شكرا شكرا جدا جدا، امين امين. صديقة البرنامج الغالية الاخت جانيت فهمي، اهلا بيك يا دكتور. يا اخت جانيت ازاي حضرتك، عاملة ايه، وحشاني جدا. تقول كده، بأمانة الكلام ده ليا لاني مهملة جدا في حق جسدي، ربنا يباركك. تقول شكرا أبونا الغالي، أنا هاخد بالي من جسدي، أمين أمين، رب يحفظك ويحفظ جسدك وتكوني في ملء البركة وملء الصحة باسم يسوع، أمين أمين أمين، هاللويا. أختنا نهى، نهى نصيف هندي، يا نهى ازيك يا قديسة، إيه الأخبار؟ بعت نهى بتقول غايس، وبتقول كده، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، يوحنا 17-15، أمين يا نهى أمين. دي فعلا صلاة المسيح لأجلنا، الرب يباركك، شكرا خالص خالص لمدخلتك، سلامي للوالد الغالي، رب يبارك، مبارك اسم الرب إلهنا. أخونا البير أبو أبانوب بيقول مساء الخير حضرة القسيس، أوصل بالصلاة من أجل النونو لاتويا البير، هي لسه خارجة من الحضانة، كانت عندها الصفرة عالية جدا وسيولة في الدم، أمين. احنا صلينا من أجلكم كعيلة من دقائق كمان يا ألبير، لكن نصلي تحديدا من أجل لاتويا. يا رب لاتويا بين إيدك، البنت دي يا رب من الصغر تكون قدس لرب، شكرا لأجل خروجها من الحضانة. احنا بنصلي يا رب من أجل الصفرة تتظبط، من أجل السيولة في الدم تتظبط باسم يسوع المسيح. مد يمينك يا رب لبنتك الغالية باسم يسوع، أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب، وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. أختنا نهى، نهى الحقيقة ربنا يباركك نهى نصيف، يا نهى، نهى حطلنا الشاهد بالكامل، يوحنا الثالثة من عدد 1-8، برافو نهى، برافو برافو، يعني تحياتي ليكي، شكرا جدا على المشاركة الرائعة، وانك حط النص قدامنا في الكومنتات عشان الناس تبقى شايفة، برافو يا نهى ربنا يباركك. أختنا ليلى غالي بشاي، أهلا يا أخت ليلى ازاي حضرتك، بتقول ربنا يبارك فيك يا رب ويباركك يا أخت ليلى، رب يحفظك، شكرا جدا يا أخت ليلى. بسمة شحاتة، أخت بسمة زيك، ربنا يباركك، شكرا على الإيموجي الغالية، رب يباركك ويحفظك، أمين. أختنا ليلى بتقول كده، أذكرني في صلواتك، أمين أمين. يا رب نضع من يديك الأخت ليلى، نشكرك رب لأنك سامع الصلاة، مد يمينك بقوة خاصة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح، يا رب أؤمن أنك سامع الصلاة، يا رب بنتك بين إيدك يا رب، غطاء الدم الكريم نعمة خاصة جدا عليها باسم الرب يسوع، أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة يا رب، وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين، مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. رب صالح كل الوقت، رب صالح كل الوقت، هاللويا. مرة تاني بفكركم أنه الحقيقة الوقت اللي جاي شهر 10 كله، شهر أكتوبر إن شاء رب، وعشنا بداية من النهاردة، إحنا بدأنا في سلسلة اسمها كن، هنقرب زي ما عملنا النهاردة من شخصيات وهنسلط عليها الضوء، شخصيات يمكن إلى حد ما مغمورة أو خارج دائرة الضوء، هنقرب منها ونتعلم منها دروس عظيمة. النهاردة قربنا من شخصية غايس، وكان رب كلمنا كن ناجحا، أنا بشكر رب لأجل صوته لينا ولأجل أنه رب عايزنا مش بس ناجحين روحيا لكن فاشلين فشلة يعني في الأمور الزمنية, لكن كمان اللي هيمجد الرب ويرجع المجد الرب أنك تكون ناجح مش بس روحيا لكن كمان ناجح زمنيا, ناجح في شغلك, ناجح في ارتباطك, ناجح في دراستك, وكمان ناجح في صحتك البدنية زي ما رسول يوحنا كتب لغايس. أنا ببارك الرب جدا جدا وبثق في أن الرب بيسمع الصلاة في هذه اللحظات. في تعليقات على اللايف بس أنا مش أوكي أيوة في تعليقات على اللايف هقراها سريعا. الأخت جنيت بتقول كان رب ما يوسف كان رجل نجاحا. شكرا شكرا يا أخت جنيت. أختنا منى فرج بتقول أمين الرب يباركك ويبارك البرنامج. شكرا يا أخت منى الرب يباركك. أختنا نانا أنجل الموجي الجميلة أمين ربنا يباركك يا أخت نانا. أختنا منى فرج بتقول نصلي لأجل مصر قيادة وشعب من أجل الاقتصاد والزراعة والصناعة والتعليم وكل قطاعات الدولة. نصلي قيادة إلهية الرؤساء والمسؤولين. نصلي من أجل حدود مصر دم المسيح على كل شبر في مصر. بنصلي في اسم يسوع أمين يا أخت منى. أمين أمين باسم الرب يسوع الرب يباركك. أمين أمين يا أخت منى. أمين بنصلي لمصر وما زلنا كمان يعني محتاجين نصلي لبلادنا كتير جدا جدا. أمين أمين يا أخت منى ربي يباركك. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. أشكركم على كل الكومنتات الرائعة وكل المداخلات الرائعة, وخلينا فاكرين نصلي من أجل بعض. من فضلكم صلوا لأجلي وأنا كمان أكون بصلي لأجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. نتقابل بنعمة الرب الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة, وحلقة جديدة في هذه السلسلة كن. نتقابل الاثنين الجاي 9 مساء بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة. نشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.
2: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: ثبت صدقه فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
1: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
0: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
2: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
2: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
2: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافاً محباً للخير، متعقلاً عادلاً تقياً يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادراً على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصاً بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتاً بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح أتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جداً على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جداً. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي، بشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: لما بتكون الإرادة موجودة كل شيء ممكن يصير. المرأة بطبيعة الحال أعظم شيء ممكن تكونه هو أنه تكون أم وزوجة صالحة، بس حتى تكون امرأة كاملة لازم تقدر تثبت قدرتها بمجال العمل مهما كان صغير هيدا العمل، وتقدر تساعد جوزها على أعباء العائلة والولاد المادية. رح نلتقي اليوم بالكافيتيريا بست لبنانية صممت إنها تكون امرأة كاملة وإنه تثبت نجاحها بنطاق العمل مثل ما هي ناجحة كزوجة وكأم وربة بيت. فهل إرادتها وتصميمها بيكفوها يا ترى؟
1: شو حاسة؟
2: عالم جديد وغريب وحلو، حلو تكتشفيه.
1: وفي جزء منه خوف من اللي جاي؟
2: أكيد، ما في شك، أكيد كل عطول بخاف من كل شيء ناطرني جاي جديد ما بعرفه.
1: مستمعيتنا ما بيعرفوا أنه أنت أم لثلاث أولاد وأم شابة صبية لثلاث أولاد وعندك بيت مفتوح ومسؤوليات كتير كبيرة. من بعد ما وقفتي كان عندك مهنة بالمحاسبة ووقفتي وتجوزتي وخلفتي أولاد، وهلأ عم ترجعي تاخدي مهنة تانية بالنطاق القانوني. بدها شجاعة أو بدها تصميم أو شو بدها؟ في كتير مستمعات بالعالم العربي هلأ عندهم نفس وضعك، يعني عندهم حياة عائلية وهلأ مبلشين مهنة. خبريهم شو اللي مطلوب.
2: أكيد بدها شجاعة وبدها جرأة، بدها قوة قلب، وبدها شي عشرة حواليك يساعدوك.
1: مين هن الأشخاص اللي ممكن يساعدوا الست بأنه تقدر تقوم بالحمل؟ يعني أنت عم تقولي أنه ما حدا بيقدر يمشي بهالخطوة بدون ما يكون في حد ومساعدة.
2: أكيد.
1: يعني مثل مين هن أشخاص يعني بتحسيهم أنه كانوا حديك أو هن موجودين حديك؟
2: أكيد أول شيء الاتكال على الله. ما في شك، يعني لو ما منه ما كان بتصير أي خطوة بحياة الإنسان. والتاني شيء أكيد كل اللي بيحبهم وبيحبوه، مثل جوزك مثلا، شريك حياتك مثل أمك، أختك، أصدقائك، كل حدا بتحبيه أنه قادر أكيد يكون حدك. يعني
1: جوزك شو حاسس بالموضوع؟
2: كتير محمس أكتر مني.
1: إنه مش غريب، يعني لو كنا حكينا قبل بعشر سنين يمكن ما كنت تلاقي الرجل هالقد داعم لأنه المرأة يكون عندها مسيرة مهنية أو لا؟
2: حسب الأشخاص، يمكن حسب الأشخاص، بس كجوزة أنا بلا كان بحب
1: من الأول هو بحب. وهلأ يعني ما عم تحسي أنا ملعب دور إيجابي وعم
2: طبعا
1: بيشجع.
2: يعني لو ما منه ما كنت عطول كان واقف حدي بكل خطوة وبكل شيء كنت عم بعمله. يعني إيه أكيد.
1: أنا بحب تاخدي مستمعاتنا بتفصيل أكتر شوي، إنه هل أنت عم تنوي تقسمي نهاريك أو كيف بدها تصير القصة؟ إنه من بعد ما تصيري تشتغلي وعندك مسؤوليات البيت وعندك مسؤوليات العائلة وعندك الشغل، فكيف ناوية انه تقسمي الموضوع؟
2: طبعا هلأ للست بصير منظم، بصير حياة منظمة أكتر بكتير من أنه تكون موجودة بس بالبيت. ساعتها بصير تمشي حسب راحتها وهي كيف بدها تتصرف، بس بينما بيكون في شغل لا، بيكون في تنظيم أكتر، بيكون فيها كل شيء على الوقت، بتكون داعمة لجوزها أكتر. أكيد في تنظيم أكتر. طبعا
1: أكيد هلأ هالشي بأثر على الوضع المادي اللي هو رح يتحسن
2: طبعا.
1: هل بتحسي أنه عم تتخلي عن شيء مقابل شيء؟ هل أنه عم تتحسني وضع المادي لحتى بس مضطرة تتخلي عن أشياء تانية أو لا؟
2: بالرغم من أنه قبل كان يصير لي كتير شغل، يعني بس يكون دوامه كتير طويل ورفضه لحتى ما أثر على عائلتي وعلى عطائي لعائلتي.
1: حسيتي أنه هذه الوظيفة دوامة؟
2: أكيد، طالما هي وظيفة يعني وظيفة دولة ودوام من 8 إلى 2 يعني أكيد، بس أرجع بقدر أعوض عن كل شيء ما قدمت لهم إياه.
1: بغض النظر عن كل العوامل المتعلقة فيك أنت، هل شو حاسة؟ يعني هل حاسة بإحساس المغامرة؟ هل حاسة بعزم المسؤولية؟ أو عدة أحاسيس عم تنخلط فيكي مع بعض؟
2: اتنيناتهم أكيد، والسعادة معهم طبعا. سعيدة أكيد، لأنه حاسة أني بعدني قادرة أعطي شيء. يعني
1: اسمال عليكي بعدك، يعني بعدك طلعة من 30 جديدة.
2: لا، أنه مش أنه خلصت بيت وأم ثلاث أولاد وهيك وخلص، لا، أنه معها وكلهم قادرة بعد أعطي شيء وأتعلم شيء جديد. وأكيد في روح مسؤولية وأكيد في مغامرة، بس أنه في سعادة معهم.
1: حلو. بتعتبري هالشيء أساسي لكل ست إنه تاخد مسار بحياة مهنية مع كونها مسؤولة عن عائلتها؟
2: طبعاً ما فيها تختار بين الاثنين، ما فيها تترك عائلتها لتصير تشتغل، بس إيه كمان حلو،
1: كمان أساسي
2: حلو، حلو لأنه بتتغير نفسيتها، بتتغير حياتها.
1: قلتي لي مرة إنه أو أكثر من مرة قلتي لي إنه صليتي للموضوع وحسيتي إنه الرب خطوة خطوة عم بيرافقك بهذا المشوار،
2: صح؟
1: يعني كيف صارت إنه حسيتي إنه الرب معك؟
2: في تدخل، في تدخل إلهي كتير كبير، لأنه الوظيفة اللي زبطت زبطت على الأد بالعمر، يعني كان بعد في كم يوم بس ومعش بحق اللي أقدم عليها، وأنا قدمت عليها 3 مرات ونلغت 3 مرات، وبثلاث مرات السابقة ما كنت درسة وعطيتها وقتها مثل ما آخر مرة، يعني مثل كأنه الله لغى كل هال3 مرات وآخر مرة زبطت لأني كنت محضرة كتير منيح وعاملة كتير منيح.
1: بتتوقعي لنفسك النجاح؟
2: مثل ما الله بيريد، بس إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. نحن منصلي لكم ونقول مبروك وموفقة إن شاء الله.
2: ميرسي كتير.

بيقول الكتاب المقدس عن المرأة الفاضلة: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يدها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة.

خبريات الستات معودين عليها لدرجة بطلنا نسأل إذا كانت صحيحة أو غلط. رح نحكي عن بعض هالأشياء بخبريات الكافيتيريا. بيقولوا إنه التمارين الرياضية بتخلينا نحس بالجوع أكتر، بس العكس هو الصحيح، لأنه التمارين الرياضية بتقمع الإحساس بالجوع أثناء التمارين وبعد التمارين. ما تعتقدي عزيزتي المستمعة إنه إذا مشيتي لمدة ساعة رح تاكلي أكتر من قبل. الرجيم لوحده منه كافي لنقص الوزن. لما بنعمل رياضة مع الرجيم بيصير عنا عضلات، وهالعضلات بتاخد مساحة أقل من مساحة الشحم بالجسم وبتصرف سعرات حرارية أكتر. يعني كل ما كان عنا عضلات أكتر كل ما صرفنا كالوريز أكتر.

اليوم بمطبخ الكافيتيريا رح نقدم لك عزيزتي المستمعة وصفة كبسة الدجاج. انت محتاجة لكيلو دجاج من دون عظام، نص ملعقة من كل وحدة من هالبهارات: كمون، قرفة، كزبرة، زعفران، هيل، فلفل أسود. محتاجة كمان لأربع ملاعق زيت نباتي، أربع بصلات مقطعة، نص كيلو بندورة مقطعة، وأربع كبيات رز، وست كبيات مي. كمان فيك تضيفي الحر حسب الرغبة. خلطي الدجاج مع البهارات وقليه بالزيت. شيلي الدجاج وبنفس الزيت قلي البصل وضيفي البندورة ورجعي ردي الدجاج على الطنجرة. حطي فوقن الرز والمي وغلي الكل حتى يستووا، وألف صحتين.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم على السوشيال ميديا. بما انها بقت جزء اساسي ورئيسي في يومنا، اكيد اثرت على حاجات كتير زي الحدود والقيم والمبادئ والادمان وحاجات كتير قوي ممكن تكون عملتها وغيرتها فينا السوشيال ميديا، وده اللي هنكون بنحكي فيه طول الوقت. معنا الاسيس مين عوني، اهلا بيكي حضرتك.
1: اهلا بيكي استينا.
0: الموضوع بتاع النهارده في صميم حاجات انت بتعملها. الاسيس مينا بيدرس دكتوراه في جامعه فولر في امريكا، واللذيذ انه الرساله الاخيره بتاعته بتتكلم عن الضغوط اللي بيتعرض ليها مقدم الرعايه، صح كده؟
1: مظبوط.
0: وحلقه النهارده عن السوشيال ميديا والضغوط، مش بس لمقدم الرعاية لكن كمان للشباب والمراهقين. بس احنا هنروح نعرف الضغوط بتاعت مقدم الرعاية في الفصل اللذيذ اللي هنطلعه، وهنسمع رأي الناس واحنا بنسألهم في رأيك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط. فهنطلع فصل بسرعة نسمع رأيهم ونرجع مع بعض تاني. تفتكر ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط اليومية علينا كأهل وكمان على الأطفال؟
2: بقينا في صراع غير عادي ان ولادنا يطلعوا من اوضهم يقعدوا معانا، اللي هي كانت الحاجة المسلم بيها انه الولاد مش لاقين حاجة يعملوها بيقعدوا كلنا بنقعد مع بعض، وكنا بنلعب مع بعض ونحكي او نتفرج على حاجة مع بعض. دي بقيت أمنية مش موجودة. يعني حتى في مدارس الأحد الأمهات بيشتكولي انه ولادهم بيقولهم تعالوا نخرج، بيقولهم احنا مش عايزين نخرج، اخرجوا انتوا وسيبونا. فمأساة
3: من كتر الولاد ما بيشوفوا على السوشيال ميديا حاجات كتير بيبقوا نفسهم يقلدوها. إمكانيات الأهالي، مش كل الأهالي تقدر تعمل كده، فده بيبقى لود كبير على الأهل إن هم مش قادرين يعملوا كده، وفي نفس الوقت ده بيضايقهم لأنه مش عارفين يبسطوا أولادهم.
4: أعتقد يعني من موضوع المقارنات، من موضوع ان برضو السوشيال ميديا بتدي اللقطة الحلوة بس، لكن هي مش مجتمع حقيقي لحد الاخر، لكن هي جزء من الحياة وجزء من حياة الاشخاص، هي لقطة واحدة، لكن في باقي حياة الناس لقطات تانية، وده مش بيبان على السوشيال ميديا. فدايما بناخد اللقطة الحلوة ودايما نقارن نفسنا، وبنبقى شايفين كل الصور الحلوة لكل الناس لكن مش بنبقى شايفين باقي حياتهم. فاعتقد ده لو قارنا نفسنا ومخنا استقبله على اساس دي حياة الناس هيبقى ضغطنا قوي يعني، لكن مش دي الحياة الحقيقية يعني.
5: انا محجمة الموضوع من هم صغيرين وشايفة ان السوشيال ميديا ليها تأثير سلبي وتأثير ايجابي، فاحنا دايما بناخد الحتة الايجابية مش الحتة

0: سلبية. لو أنا حسيت أني ابني أو بنتي تعرضوا للضغط ما، أنا بقول لهم كده باتفاق أن احنا نوقف شوية الحاجة دي لغاية لما نرجع لطبيعتنا من الأول.
1: بصراحة السوشيال ميديا بقى مجتمع مفتوح ما لهوش رقابة، فده طبعا حط علينا ضغوط كبيرة جدا أنه أي حاجة ينفع تتقال، أي حد ينفع يقول أي حاجة في أي وقت، فأعتقد ده حطت علينا ضغوط كتيرة قوي.
2: السوشيال ميديا زودت الضغوط على الأطفال جدا، عشان هم دلوقتي عندهم موديلز لبس معين، شكل معين في الخروج، فأنا في ستايل معين بقى لازم أنزل بيه، مش إحنا البس وانزل. فطبعا ده زود الضغوط على الأولاد. بعدين في براندز كتير جدا بقى، ده لابس براند إيه وده لابس براند إيه وأنا هشتري إيه، فده زود ضغوط على الأولاد أكتر. الجيل اللي هم المراهقين دول متعذبين من السوشيال ميديا.
3: أعتقد نفس فكرة المقارنات، يعني أنه المقارنات بيت في كل حاجة في الحياة، يعني الأسرة بتتقارن بالأسرة التانية، الزوج بيتقارن بالزوج، الزوجة بتتقارن بزوجة تاني، العيال بتتقارن بعيال تانية، فالمقارنات دي أكتر حاجة بتعمل ضغط. يعني
4: برضو بقى الطموحات بتاعتنا عالية قوي، فأنا بشوف ابن فلانة وابن علانة والأطفال الصغيرين طالعين وبيعملوا كده وبيكسبوا مسابقات وبطولات وكومبيتيشنز في حاجات كتير، فأنا طالبة من ابني يبقى بيرفكت في كل حاجة علشان يبقى على نفس الليفل اللي أنا بشوفه، مع إن اللي أنا بشوفه في بوينت واحدة، لكن في بوينتس تاني كتير قوي مش باينة، بس انا بشوف البوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده، وعايزة ابني بس يبقى سوبر في كله. فده بقى اعجاز وتحدي للاهالي وللاطفال، وللأسف يعني بنحطهم تحت ستريس الوقت كله انه لازم تبقى بيرفكت، لازم تبقى سوبر، لازم تبقى ممتاز في كله علشان تبقى زي فلان في كذا وزي فلان في كذا وزي، ودي مش منطقية، لان مفيش حد بيبقى كامل بالشكل ده. ده بالنسبة للأطفال. وبالنسبة للأهالي، يعني أنا بشكر ربنا من أجل ابني، لأنه ابني الكبير، الطفلة صغيرة لسه ما وصلت لهاش في الحتة دي، بس ابني الكبير مش متطلب، ده حقيقي. بس بشوف أطفال تاني كل ما تشوف ليفل أعلى من موبايل مع أصحابها هي عايزة الليفل ده، كل ما بتشوف حاجة أعلى، يعني عموما لأننا بقينا شايفين كل حاجة، فبقى هو ده الليفل اللي احنا عايزينه في كل حاجة. فده بقى طبعا بيضغط على الاهالي انه لو ما جاش نفس الليفل ده في كل التفاصيل، في اطفال كتير بتبقى مش راضيه ومش قابله الوضع ودايما بتقارن نفسها بغيرها.
5: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا والضغوط اللي بتسببها لنا السوشيال ميديا، وهل هي فعلا عملت كده ولا ده اسم للحلقه وبس. ومعانا الاسيس مينا، اهلا بحضرتك.
6: اهلا بيك يا استينا.
5: انا عايزه اسال حضرتك نفس السؤال اللي سالته للاهالي، اللي كل حد فيهم قال التوتش بتاعه في انه ازاي السوشيال ميديا ممكن تكون زودت الضغوط والعبء اليومي علينا كاهالي وكمان كمراهقين.
6: بصي، انا عجبني قوي وانت بتكلمي عن مقدم الرعايه قلتي هنطلع فاصل نسمع عن مقدم الرعايه، فهو الحقيقه فعلا مقدم الرعايه هم بيشمل، هي دايره واسعه قوي، بتشمل كل شخص بيقوم برعايه اخرين، فتشمل الاباء والامهات، تشمل الناس اللي شغالين في منظمات خاصه بالاغاثه، تشمل ناس شغاله في مجال خدمه ان هم بيرعوا ناس حواليهم، تشمل حاجات كتير قوي. الحقيقه ان واحده من الاخطاء الفظيعه اللي بتحصل في حياتنا ان واحنا بنرعى الاخرين بننسى ان احنا نرعى نفسنا، وكمان رعايتنا للاخرين في حد ذاتها بتشكل قدر من الضغط. الوعي لإمتى نكون مضغوط وإيه العلامات اللي بتحصل ونتعلم إزاي أعيش لايف ستايل معين يساعدني على التعامل مع الضغوط بشكل صحيح، ده بيساعدني إن أنا أقوم بالدور اللي أنا مفروض أقوم بيه بأفضل طريقة ممكنة وبأقل تأثير من النتائج السلبية اللي بيتأثر بيها الضغوط على حياتنا. فإزاي يقدر يتعامل الأهل مع الضغوط؟
5: هو أصلا في حاجة اسمها كده، يعني في حاجة اسمها إن السوشيال ميديا زودت عبء وضغوط مثلا، إيه اللي ممكن يكون حق؟
6: يعني أدي أمثلة كتير قوي لإزاي السوشيال ميديا بتأثر على أولا أنا كبابا وماما زمان كان اللي بيطلبوا مني أولادي محدود، مرتبط باللي بيعيشوه الأولاد اللي هم في مدرسته، واللي غالبا الأولاد اللي في مدرسة الطفل غالبا بتبقى في نفس الكوميونيتي بتاعه، والعيال
5: الطبقة الاجتماعية
6: مظبوط، والعيال اللي قاعدة في الشارع أو المكان اللي هم بيروحوه. النهاردة بقى تطلعات الأولاد للحياة مفتوحة جدا ولا تنتهي، فبي الأطفال أو الشباب بيطلبوا أهليهم بمستوى معين من الحياة ومن الممتلكات ومن البراندات ومن كل حاجة، ساعات الأباء والأمهات ما بيعرفوش يجاروا هذه المتطلبات بشكل سليم فبيضغطوا. دي حاجة. الحاجة التانية إن بيئة الريتم السريع اللي موجود في الحياة اللي احنا عايشينها وكم الحاجات اللي بتبث لينا من خلال السوشيال ميديا عن مفاهيم النجاح ومفاهيم التميز ومفاهيم حاجات كتيرة قوي مختلفة، بتعمل ضغط بشكل ما على الأباء والأمهات واللي بيقدموا الرعاية للناس حواليهم.
5: في حد من الأهالي قال كده فعلا، انه من كتر ما بنشوف اللي حوالينا ناجح في كذا وكذا وكذا انا عايز ابني ينجح في كلهم.
6: برافو. وده بيخليني كمان نضغط على الشباب.
5: أوكي.
6: يعني انا بتضغط فانا بضغط عيالي بشكل مش سليم او شكل مش صحيح.
5: هو انا ينفع اسال حضرتك يعني ايه بضغط؟ يعني انا عايزه ايه، بتخنق يعني ولا بحس اني ايه؟
6: طيب خليني اقول لك تعريف رسمي وبعد كده هبسطه لك.
5: اه ده زي كل الحلقات
6: بنقول الصعب وبعد كده انا بميل للبساطه عامه.
5: حلو جدا.
6: بس يعني لازم نقول التعريفات الرسميه. التعريفات دي مش بتاعتي، ده جايبها من ناس متخصصين.
5: أوكي.
6: بتقول كده ان هي حاله من الانهاك الضغط، يعني حاله من الانهاك النفسي والبدني والشعوري المستمر.
5: أوكي.
6: نتيجه محاولاتنا لضبط اوضاعنا النفسيه والبدنيه والشعوريه في مواجهه التغيرات والتحديات مع محيطنا الخارجي. طبعا انا شايف الفيس بتاعك
5: انا متوقع يعني كانوا مش انا بس اللي يسمعونا كمان.
6: يعني انا بعتذر على التعريف الطويل ده.
5: هتبسطها
6: في تعريف ابسط وبعد كده هقول ما هو ابسط.
5: اوكي.
6: التعريف الابسط بيقول ايه؟ ان هي عمليه تعارض تفسد على المرء سعادته وصحته النفسيه والبدنيه. نبسطها اكتر. اوكي. ببساطه خلينا كل واحد فينا بيشوفنا دلوقتي يكتب ورقه بايه الحاجات اللي يتمنى انها تكون موجوده في حياته علشان يكون عايش الحياه بشكل جيد، وكل واحد يكتب بقى الورق دي. لو كانت اتكتبت من 20 سنة فاتت أو 30 سنة فاتت قبل السوشيال ميديا كانت هتبقى ورقة غالبا بسيطة قوي.
5: صح.
6: أي مرتب يزيد شوية، مش عارف يحصل إيه يحصل إيه وهكذا. النهاردة لو أنا هكتب الورقة دي هلاقي كم من المتطلبات عالية جدا، فأنا بدل ما هيزيد شوية أنا عايز يزيد شويتين، عايز أعيش الحياة بشكل ما، عايز أجيب لأولادي كذا وكذا وكذا، محتاج أدخلهم مدارس معينة وهكذا. ده الجزء الأولاني من الورقة. الجزء الثاني من الورقة اكتب الواقع اللي انت بتعيشه. كل ما زادت الفجوة ما بين ما أحلم بيه وبين الواقع اللي بعيشه والمسافة زادت بشكل كبير، كأني مسكت ورقة وقطعتها نصين.
5: ده مش طموح؟
6: هذا المسافة الكبيرة قوي أوقات ما تكبش طموح وأوقات تشكل ضغط عالي. عايز أقولك على معلومة، مش كل الضغوط وحشة. يعني ساعات في ضغوط ليها تأثير إيجابي على حياتنا.
5: تمام.
6: بتساعدني أن أنا أطور من نفسي، بتساعدني أن أنا أكبر، بتساعدني أن أتغير للأفضل، بتخليني أكتشف مهارات وإمكانيات فيا أو في أولادي أنا ما كنتش متخيل أنها موجودة فيهم. ياما ضغطنا واكتشفنا حاجات فينا ما كناش متخيلين أنها تكون موجودة فينا. أوكي. لكن كمان الضغوط الغير محسوبة أو اللي زيادة عن اللزوم، الفجوة الكبيرة جدا ما بين نعيشه ما نعيشه وما بين اللي نتمنى أن يحدث واللي غالبا مش هنعرف نحققه بشكل سريع، معرفة من الحياة السريع يعمل هذا التعارض اللي بيفسد علينا صحتنا وسعادتنا النفسيه والبدنيه وهكذا.
5: ينفع اخد اللي حضرتك قلته على بقى السوشيال ميديا؟ فكانه انا خبطه فيا قوي جمله عمليه تعارض، كانه انا الفجوه اللي انا طلعتها في الورقه دي اجي افتح بقى السوشيال ميديا الاقي فيديوهات وصور ومش عارف ايه، كانه عربيه بتيجي في اتجاه معاكس الاتجاه اللي انا ماشي فيه فتخليني حاسس بالضغط.
6: مظبوط.
5: اوكي. طيب بكل وضوح وصراحة الضغط ده ايه مشكلته؟ يعني ايه مشكلة انه انا بشوف ليفل من الحياة مختلف؟ ايه مشكلة اني بشوف افكار جديدة؟ ما انا بتعلم، عيني بتتفتح على ثقافة جديدة، فين المشكلة هنا؟ ليه بيحصل الميكس بدل ما تبقى متعة لضغط؟
6: اذا السوشيال ميديا ساعدتني ان انا انفتح على ثقافات مختلفة بشكل جيد وبشكل واعي وبحللها وبفهم ايه المناسب معايا ومش مناسب معايا وهكذا، دي حاجة كويسة قوي.
5: أوكي.
6: وإذا وأنا بتفرج على السوشيال ميديا شفت حد متميز في نقطة معينة وحبيت أتعلم وأكون متميز هذا التميز وضغط نفسي شوية عشان أتميز في الحتة دي، برضو حاجة كويسة مش وحشة. لكن لما تكون السوشيال ميديا هي العلامة أو هي المراية اللي بتخليني أشوف مدى نجاحي كأب أو أم ومدى تحقيقي نفسي في الحياة كشاب صغير، واكتشف ان انا عايز اعمل ده وده وده وده وده وعايز اكون بالشكل الفلاني والشكل الفلاني والشكل الفلاني، فانا كل المتطلبات المطلوبه مني بعيده خالص عني بشكل ما، والمستوى اللي انا عايز اعيش فيه او احقق فيه ذاتي او نفسي في فجوه كبيره جدا ما بينه. وساعات ده يخليني بقى اضغط اكتر فاشتغل اكتر فاعمل حاجات اكتر اللي تقودني بقى شويه لما يسمى بالبرن اوت، الاحتراق، فقد الشغف، الشعور بالياس والاكتئاب، الاحساس ان انا ما بقتش الام اللي مفروض تكون، ومع مفاهيم التربيه الايجابيه وكل حد بيشارك بالمشهد اللي فيه كان واو. انا شخصيا كبابا ما كنتش في حياتهم واو طول الوقت، كان عندي اخطائي اللي اعتذرت عنها وتعلمت منها وهكذا. كل ده بيسبب ضغط رهيب على الاباء وبيسبب ضغط رهيب على الشباب اللي بيحاولوا يطلعوا للحياة ويكتشفوها ويحسوا ان الحياة بعيدة جدا عن ما يعيشوه الآن. والضغط لما بيزيد ليه أعراضه، لما بتظهر بتقول اني انا بدأت ادخل في مرحلة مش إيجابية في الحياة.
5: حضرتك قلت حاجتين، واحدة منهم هسألها لك سؤال والتانية هحتاج تأكيد حضرتك على الفكر. من شوية وإحنا بنسمع حد من الأهالي قال إنه السوشيال ميديا بتجيب اللقطة الحلوة، أنت ما شفتش اللي ورا اللقطة الحلوة. حضرتك من شوية لسه بتقول إنه هما شافوا اللقطة الواو على السوشيال ميديا، فأنا ما كنتش طول الوقت واو، وهم كمان أنا شفت أطفال تانيين بيحققوا حاجات قد كده، فأنا ما بقتش راضي أو مقتنع. فإزاي أنا أشوف اللي ورا اللقطه الواو؟ فاهم قصدي
6: يعني؟ طبعا طبعا. بصي، هو فعلا هو السوشيال ميديا بتسجل غالبا مش دايما لكن غالبا اللحظه اللي فيها العداء بيوصل للشريط ويقطع شريط الانتصار.
5: اوكي.
6: وبتركز على العداء اللي في الاول رغم ان في عداء وراه في التاني والتالت والرابع والعاشر، ودول برضو شطار، ما كانش لازم ان انا اكون دايما الاول وانا اللي اعدي الشريط. ورا العداء اللي عدى الشريط او العدائين اللي وراه كان في مجهود وكان في بذل حاجات كتير قوي مختلفه
5: وصلت
6: لهذه اللحظه اللي فيها. بصور من فتره كده صورت يوستينا فيديو لمده 3 دقائق عن ازاي قدرت اعدي الامتحان بتاع الانجليش اللي ساعدني ان انا اتقبل في الكليه. بس الفيديو ده ما قلتش بس فيه ان انا عديت الامتحان، لكن قلت ان انا كان بقالي 5 سنين بشتغل واخد كورسات وباخد حاجات، بيجي لي لحظات من الاحباط ولحظات ودخلت الامتحان كذا مره وما جبتش النتيجه كويسه. امتى انا حملت الفيديو؟ لما طلعت النتيجه الكويسه.
5: صح.
6: لكن المرات اللي دخلت فيها الامتحان وما جبتش النتيجه والمرات اللي حاولت وفشلت ما طلعتش بعديها عملت فيديو.
5: صح.
6: فالرحله اللي بنمشيها بانتكاساتها بلحظات الهزيمه بلحظات الضعف بلحظات اللي بنعيط فيها غالبا مش بتتسجل، احنا بنسجل اللقطه الحلوه. ومش مطلوب من كل الناس انهم يعدوا امتحان الانجليش، في ناس تانية ممكن يكون طبيعه حياتهم ان هم يعدوا حاجات تانية مختلفه، ومش لازم اكون متميز في كل حاجه. احساسي بان طول الوقت مفروض اكون متميز واحساسي اني طول الوقت لازم اكون واقف على رجليا بيخليني افقد امكانيه كوني ادراكي ان انا انسان. انا انسان بكل ما يتحوي معنى كلمه انسان، ليه ضعفاته وليه تحدياته وليه لحظات انكساره وهكذا. فالسوشيال ميديا غالبا بتركز على اللحظه الاخيره على اللقطه الاخيره مش بتركز على الرحله، وبتخليني اشوف نماذج مختلفه كلهم متميزين فبتطلبني ببار عالي قوي انا مش عارف اوصل له فبيضغط بشكل ما.
5: قبل ما اروح لراي الشباب عشان انا كلامهم خضني وولد جوايا اسئله كتيره، انا لسه عايز افضل هنا عند مقدم الرعايه واسال حضرتك. اتفضل.
6: انت كنت قلت لي من شويه ان في حته هتاكد منها.
5: انا لسه
6: احب ان انا اعرفها هي ايه، ومعاها هشاركك بايه الاعراض اللي لما تيجي تقول ان انا بقيت مضغوط بدرجه عاليه.
5: ده عامه السؤال اللي انا كنت هساله لحضرتك، ايه المؤشرات اللي بتقول ان انا هنا في خطر، انا هنا بجد بتعرض لضغط مش بيولد جوايا طموح، مش بس فكرة ان انا اللي عايز اكون واقعي، لكن ده بقى ضغط، بقيت مش راضي على اللي انا بعمله. ايه الحاجات اللي بتقولي انا فعلا هنا مش كويس؟
6: في شوية علامات. واحد، شعور بالندم طول الوقت، الندم على اللي راح والندم على القرارات اللي انا عملتها، الندم، حاسس بالندم. حساسية مبالغ فيها، يعني انا مش بتكلم على الاشخاص الحساسه، بتكلم على اشخاص بقى طول الوقت حاسس انه مش قادر يستحمل اي خطوه اي حاجه، حساس بشكل مبالغ فيه. الحاجه اللي بعديها العزله، ان انا ما بقتش عايز اتواصل مع حد، مش عايز اكلم حد، مش عايز اشوف حد، فانا بقيت في عزله. ردود الفعل العنيفه، اني الموقف ده كان يحتاج رد فعل بشكل معين. ما كانت تيجي ام تقول لي انا بتنرفز على العيال من اقل حاجه، انا طول الوقت بضرب اولادي ورغم انا مش عارف اضربهم، مش عايز اضربهم لكن مش عارف اعمل غير كده. واحده من الاسئله الاساسيه اللي بحب اسالها دايما لنفسي واسالها للناس اللي حواليا، انت بتعمل ايه عشان ترعى نفسك؟ لو انا بتعصب طول الوقت وبتنرفز على اولادي طول الوقت، انا محتاج ارجع خطوه لورا واسال نفسي سؤال، هو انا طول الوقت بدي لاولادي او بدي للناس اللي حواليا لدرجه ما بقيش عندي وقت اهتم فيه بنفسي او ارعاها بشكل صحيح؟ ما الطبيعي ان انا هنهار بعد شويه. واحده من الحاجات التانية المهم ان انا بقيت فاقد الاستمتاع بالحياه، ما بقيتش قادر اتبسط بالحياه بشكل كويس، بقيت فاقد الشغف، احساس طول الوقت بالفشل، ان انا شخص فاشل، سواء كنت شاب وحاسس ان انا فاشل او كنت اب وام وانا حاسس ان انا فاشل وهكذا. كل العلامات دي لما يبدا يحصل يا يوستينا ان انا يحصل عندي اعراض في جسمي بتقول لي ان انا مضغوط، زي مثلا القولون العصبي، بقت معدتي متوتره طول الوقت. الشباب الصغير او الناس الكبار اللي بيجزوا على اسنانهم طول الوقت، طول الوقت بيجز على سنين، بيطحن سناني ببعض. الناس بيجي لها صداع او يجي له سكر او ضغط بسبب مش حاجه في الجسم لكن بسبب حاجه نفسيه. الثعلبه، سقوط الشعر، في حاجات كتيره جدا جدا بتقول انه لا، الكوابيس والاحلام المزعجه، كل ده بيقول انه في حاجه غلط ما انا محتاجة اتعامل معاها، وكاني بتنبهني او اشارة حمراء، لمبة حمراء بتقول لي في خطر، انت محتاج تودي العربية للصيانة.
5: انا اسفة لو هكون بعترض حضرتك في الحتة دي، بس انا حاسة الموضوع عمل شوية زي الامهات لما بنقعد نقول مش عارف انا عملت ايه، اصل قعدة الموبايل، انا مش عارف ايه، اصلك ما كلتش برتقان ده فترة الشتاء. فحاسة انه انا، هل فعلا كل حاجة من الأعراض اللي حضرتك قلتها دي بتقول إن الضغط السوشيال ميديا، ولا السوشيال ميديا هي عامل مساعد لده؟ يعني فاهم قصدي يا أسيس؟ أنا
6: هو هي بصي، هي الحياة ضغط، زودنا عليهم الضغوطات اللي جاية من السوشيال ميديا. مرة تاني، السوشيال ميديا فيها حاجات كويسة، مش كل حاجة فيها وحشة، لكن إذا بيئة أصبحت إن هي بتضغطني بشكل كبير. على فكرة، متابعة الأخبار الحوادث طول الوقت، الناس اللي بتحب تتابع أخبار حوادث واللي بتحب يتابعوا الناس بتقتل ناس وحاجات زي كده، ما دي كله بيعمل عليا ضغط بشكل ما، ما بيجبش ضغط صحي وبيقود لحاجة مش كويسة. مش كل برضو مش كل واحد حاسس بفقد استمتاع بالحياة بقى مضغوط. في لو أنا مجتمع عندي كذا علامة من العلامات اللي قلتهم من شوية، ده بيقول ان في مشكلة انا محتاج اشتغل عليها.
5: ده هيخليني اروح للأسئلة اللي سألناها للشباب، وحركت تسمع هم قالوا ايه، واحنا كمان نسمع ونرجع بقى نسأل على اللخبطة اللي بتبقى عندهم او اللي بقت في اذهانهم طول الوقت. فاحنا هنروح فاصل بسرعة، نسمع الشباب كانوا بيجاوبوا على ايه لو تعرضت لمشاعر مختلفة في فيديو واحد او كذا فيديو انت بتتفرج عليه. فاصل وهنرجع. بتحسي ايه لو اتفرجتي على ريل في فرح وبعد كده ريل في حاجة تضايق وبعدها شفتي في فيديو يضحك؟
7: بحس لو ايه الباي فوق، يعني حس لو ايه المرض ده. مش عارفة بصراحة، زي ما بقول وقت بيقلب بسرعة يوم ما بركز، يعني بحس لو اللي بعده
8: لما بشوف حاجة حزينة بتأثر شوية، بس مش اللي هو بعيط وبسكرول عادي. لما بشوف حاجة بتضحك او عجبتني بعملها سيف او like.
9: انا لو اتفرجت على ريل اللي بيضايق هرجع للي بيفرح، وبعد كده لما اللي بيفرح يخلص هروح على اللي بعد اللي بيضايق، يعني مش هتفرج على اللي بيضايق.
10: ما بحسش في حاجه، بنام عادي.
11: يعني اغلب الوقت ببقى بفضل اكمل ضحك عشان ما متاثر من الريل اللي في الاول، بس مش بحب حاجات قوي اللي هي الدراما والحاجات الضايق فبعديها.
12: ساعتها هرجع للحاجة اللي بتفرح، ببقى متلخبطة أزعل ولا أفرح،
13: هرجع تاني للي فيه بيضحك أو اللي فيه نكتة عادت.
14: يعني أنا مش لاحقة أحس بالحاجة، أنا مرة بضحك وبعدها على طول بتضايق. طب يعني أنا ما اديتش الحاجة فرصتها.
5: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي على السوشيال ميديا والضغوط اللي ممكن تكون سببتها لنا واحنا مش مركزين. قبل الفاصل كنا بنقول اعراض لو عندنا بتقول ان احنا عندنا ضغوط، مش شرط تكون بس من السوشيال ميديا، لكن وارد تكون السوشيال ميديا مزوداها او مكتراها يعني. وكنا بنسمع يا أسيس رأي الشباب. اهلا بيك مرة تاني.
6: اهلا بيكي.
5: وانا كنت بسالهم بصراحه كنت حاسه انه انا لقيت اجاباتهم واحده في نفس الجزء، انه لو انت اتفرجت على ريل في حاجه بتضحك وبعد كده حاجه بتضايق وبعد ايه المشكله، ما انت كده كده بتسكرول، يعني انت ايه المشكله في ذهنك. صراحه اجاباتهم كانت حقيقيه شويتين ثلاثه. في ناس قالوا احنا هنرجع زي ما حضرتك سمعت انه انا هرجع اشوف الحاجه اللي بتضحكني عشان مش عايز اشوف حاجه بتضايق. خلينا نتكلم على النقطه دي برضو. والنقطه الثانيه انه وهو اصلا هل ممكن كم السكرولينج اللي فيه مشاعر متضاربة طول الوقت يكون بيعمل حاجة بترفلكت بضغوط حياتنا؟ هما سؤالين.
6: مليون في المية. لو أنا بتفرج على حاجات تشكل ضغط، الضغوط اللي أنا بتفرج عليها بكأني باخدها وبتترمي جوايا. شوف فيديو تاني، واحد بيقتل واحد، اترمى الضغط جوايا، حد وقع عليه قنبلة وانفجر ومات، فانا هو وقتها شعر بعدم امان، انا عدم الامان اللي هو شعر بيتنقل ليا بشكل ما، وكله بيتسجل جوه عقلي ومشاعري وحتى عضلات جسمي اللي بتجيب اثر سلبي عليا في على المدى الطويل. فبالتاكيد ده بيحصل. لما مثلا بتفرج على فيديو فيه فرح وفيديو فيه حزن، الشفتات السريعه دي اولا مش بتساعدني ان انا اتلامس مع مشاعري او احسها، وبعد كده بتعمل تبلد في مشاعري. ما هو أنا مشاعري مش هتعرف تتحرك رايح جاي بالسرعة دي وبهذا الشكل، فكلها عبارة عن ضغوط شديدة بتأثر علينا وبتنعكس بشكل سلبي في حياتنا إذا لم نكن منتبهين ليها بشكل صح.
5: طيب المفروض وأنا بتفرج على حاجة زي دي، في حد من الشباب كان بيقول إنه أنا مش بلحق أحس الشعور، مش بلحق افهم ايه اللي حاصل، وكانه دي كانت حد من الكبار شويه. الاصغر كان عندهم اللي هو قشطه احنا مش عايزين نحس بمشاكل، يعني هرجع للحاجه اللي ضحكتني او اشوف حاجه تضحكني تانية. هل ده ليه علاقه بالسوشيال ميديا؟ هل ده خلى الجيل اللي جاي ده مش عايز يحس بمشاعر مش كويسه، او زي ما انا ما بحبش مصطلح المشاعر مش كويسه، بس مشاعر زي غضب زي حزن، هل الجيل ده كده مثلا؟
6: طبعا انا احييك انك قلت الجمله دي اللي هي بتاعت ايه، انا مش بحب استخدم تعبير مشاعر مش كويسه، لانه بالفعل كل المشاعر كويسه، هي الفكره كيف يمكن ان نتعامل مع هذه المشاعر. فاحنا ما عندناش طبعا، مازال في كتاب كبار النهارده بيتكلموا عن ان في مشاعر سلبيه ومشاعر ايجابيه،
5: صح.
6: لكن في نظريات تانية كثيره بتتكلم عن ان كل المشاعر هي مشاعر ايجابيه بما فيهم الغضب والضيق والحزن، هي الفكره في كيف يمكن ان نتعامل معاها بشكل صحي وبشكل حقيقي. فانا مثلا لو انا اتفرجت على فيديوهات مؤلمه بشكل ما، وكده رحت لواحد صاحبي شاركته بمشاعري واحاسيسي وعبرت عنها، او رحت كتبت مشاعري واحاسيسي، اديت لنفسي فرصه ان استوعب هذه المشاعر وان انا اعبر عنها، ده شيء ايجابي. لكن لو انا مش مستوعب المشاعر ولا مستوعب ان الحاجه دي بتاثر عليا بشكل مش كويس، وأدت إن هي أنتجت في حياتي إنتاج مش كويس زي اللي أنا قلته من شوية، زي إنه بدأ يأثر على جسمي، بدأ يأثر على صحتي، بدأ يأثر على تعاملاتي مع الناس اللي حواليا، هنا في خطر بشكل كبير جدا. الأمر كمان مرتبط بالكم، يعني في فرق ما بين إن أنا بتفرج كل يوم نص ساعة على ريلز فيها القصة دي، فالنص ساعة في تضربيها في دقيقة اتفرجت على 30 ريلز، وما بيننا بعد كل يوم 3-4 ساعات، في فرق ما بين دي ودي. الحاجة التانية، الوقت اللي مش بتفرج فيه على السوشيال ميديا بعمل ايه؟ لو انا بعمل حاجات صحية جيدة بتساعدني اني حتى الوقت اللي انا بتابع فيه حاجات مش افضل حاجة يكون فيه قطر من الشفاء. لكن لو انا هنا مضغوط واطلع على الضغط في حتة تانية فكلهم يكملوا على بعض، ما مش حاجة صحية.
5: حضرتك قلت حاجة لفتت نظري، واسمح لي ارجع تاني لمقدمي الرعاية، بما انه خليني اقتصر شويه مقدمه الرعايه في الحلقه دي عن الاهالي. حضرتك قلت دلوقتي انه لو انا مضغوط وارجع اتفرج على حاجات بتضغط ده مجهد، فانا محتاجه حضرتك تاكد او تنفي، فهل معنى انه الاب والام اللي بيبقوا مسؤولين في الشغل ولا في مسؤوليات البيت ولا في المشاكل بتاعت الشغل انه يروح يفضل ماسك الموبايل يقول لك انا بريح دماغي، ده بيعمل ايه؟
6: في العموم رعايه النفس مرتبطة أكتر مش بالوقت قد ما هي مرتبطة بالوعي. يعني أديكي مثل لرعاية النفس، مثلا أن أنت تتعلمي إزاي في يومك تاخدي نفس عميق، ده رعاية نفس. فأنت ممكن وأنت شغالة في شغلك أو أنت رايحة مواصلات وأعمل ده مرتين ثلاثة، ده رعاية نفس. خد إيه وقت؟ ما خدش وقت كتير. ان انا اتعلم ان انا وانا قاعد على اللابتوب بتاعي او قاعد شغلي كل نص ساعه او كل تلت ساعه اقوم الف حوالين المكتب وارجع مره تاني ده رعايه نفس. أوكي. انا اتعلم ان انا انام بدري واصحى بدري، ما هما كده كده عدد ساعات هنامهم، بس اخد بالي ان انا بنام بدري واصحى بدري ده رعايه نفس. ان انا اكل اكل صحي واخد بالي من نوع الاكل اللي انا باكله. في اكل صحي على فكره مش غالي، مش كل الاكل الصحي هو مش عارف ايه ببذور الايه اللي ب 70 جنيه، مش لازم. في اكل صحي ممكن اكله ويكون سعره ارخص او رخيص. هي الفكره هنا فيها قدر من الوعي لايه اللي انا بعمله، وهل انا برعى نفسي ولا لا. يعني ساعات كتير قوي في امهات واباء لو هو في شغله وراح زموه على حاجه حلوه يعمل ايه؟ ياخد الحاجه الحلوه دي يشيلها
5: للعيال
6: ويقول ايه خلي العيال تاكلها. اي بس انت كمان محتاج تاكلها. النهارده لو انا موجود مع اولادي مثلا في النادي عشان منتظر ان هم يكونوا بيخلصوا التدريب، انت موجود بتعمل ايه؟ قاعد حاطط ايدك على خدك ومنتظر خلاص التدريب، وقاعد متوتر وانت مركز معاهم في كل حركه بيعملوها في التدريب، ولا ممكن وهم بيعملوا التدريب انت تروح تلف حوالين التراك او في المكان اللي انت اوريدي موجود فيه، فانت هم بيتدربوا وانت بترعى نفسك.
5: كأنه أنا نفسي نوجه بجد رسالة لمقدمي الرعاية اللي هم الأهالي أو حتى مقدمي بقى رعاية أوسع زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية عن أنه بداية الوعي أنك تدرك أن السوشيال ميديا مؤثر عليك. ورسالة تانية للشباب اللي بياخدوا الحاجة وعكسها، أنا محتاجة زي ملخص للحلقة بتاعت السوشيال ميديا والضغوط يطلع بيها حد يقول أنا تعلمت نقطة.
6: طيب هي النقط كتير قوي اللي محتاجين ممكن نطلع بيها في الحياة،
5: اتعلمت كذا حاجة بس
6: لكن
5: نقطة.
6: لكن ملخص لبعض الحاجات، اننا ندرك ان الضغط هي حاجة موجودة بتأثر علينا، نكون واعيين ليها، نبدأ نقرأ جسمنا ونشوف قد ايه الضغط مأثر عليا في حياتي، ان انا امارس قدر من الرعاية الذاتية لنفسي سواء كنت بابا وماما او كنت شاب بتفرج ما عنديش حد برعاه، ان انا اعبر عن اللي جوايا لو مش لاقي حد اعبر معاه عن اللي جوايا. حلو ان انا امسك ورقه وقلم واكتب، امارس تدريب الامتنان اللي فيه انا بدور على حاجات حلوه وبعبر عنها، ان يكون ليا اصدقاء بشاركهم، ما يكونش كل وقتي في قدام السكرينز، انا يكون ليا وقت انا بتواصل فيه مع ناس حقيقيين، ان يكون عندي حاجات انا بحبها بمارسها في يومي. يعني العب رياضة معينة، أتمشى، أسمع موسيقى، أعزف موسيقى، أرسم،
5: أتنفس. في ناس
6: أتنفس بعمق، برافو عليك. ناخد إن أنا أمارس تدريب اسمه تدريب الابتسامة، إن أنا أقرر بقرار إرادي زي ما باخد وقت بعيط فيه إن أنا أعمل كده، مجرد إن أنا أعمل كده ده بيساعدني إن أنا أكون ريلاكس أكتر. كل ده لما بعمله بشكل صحيح ده بيساعدني لاقي إن أنا عملت كل ده ولسه مضغوط أو الضغوط مأثرة عليا، أروح لحد متخصص يكون بيمشي معايا رحلة.
5: والمراهقين والشباب تنصحهم بايه؟
6: نفس الكلام مليون في المية. نقي اللي انت بتتفرج عليه، لو مش عارف تنقيه حاول تدخل على صفحات معينة بتعمل بتتابعها بتساعدك انك انت تكون بتتفرج على حاجات بشكل كويس. قلل الوقت اللي بتتفرج فيه على ريلز وتكبر الوقت اللي بتتفرج فيه على فيديوهات اطول شوية. دخل مواهب وامكانيات وحاجات تانية تحب انك تعملها في يومك غير ان انت تتفرج على السوشيال ميديا، قراية، موسيقى، اي حاجة تكون بتحب تعملها. دور على زي ما عملت علاقات من خلال سكرينز، دور على علاقات حقيقية في تواصلك مع الناس اللي حواليك، كل ده بيساعد بشكل إيجابي على المدى الطويل.
5: شكرا جدا يا سيس. في نهاية الحلقة اكتشفت وهرجع مع حضرتك بسرعة أنه أوقات إحنا بتبقى فيه في حياتنا مشاكل صحية ونفسية سببها مش أنه التغذية وحشة ولا أي حاجة وحشة ولا أنه الضغوط اليومية بقت كتيرة، لكن أوقات جزء من ده أن إحنا مش بنعالج الضغوط دي صح، وأن بتترملنا أفكار ومشاعر وإحنا مش مركزين من السوشيال ميديا، فاحنا محتاجين نركز. تفضل.
6: وعايز اقول لك انه يسوع المسيح كان بيمارس الرعايه الذاتيه بشكل صحيح جدا، وكان مهتم قوي بانه التلاميذ يمارسوها. يعني في مرات يقول الكتاب انه هو قال للتلاميذ تعالوا انتم الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، وبقيه النص يقول ايه في مرقس 6:31 يقول كده لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم يتيسر لهم فرصه للاكل، فهو كان عايز يخليهم يروحوا يريحوا وياكلوا. اهتمامنا بنفسنا بيساعدنا نهتم بالآخرين بشكل صحيح،
5: ودي مش أنانية خالص. شكرا جدا يا أسيس. شكرا جدا ليكم، وبتمنى تكون الحلقة دي شوية حطت إيدينا على المشاكل اللي محتاجة تتعالج. مش بنقول الحلول لكن بنفكر بصوت عالي شوية، يمكن حد يكتشف النهاردة أنه بجد السوشيال ميديا بقت مصدر ضغط لينا في حياتنا من غير ما ناخد بالنا. نستناكم في حلقة تانية من سما بودكاست.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: لو بصينا على الكتاب المقدس هنلاقي انه في اماكن كتير بيقول لنا افرحوا افرحوا طول الوقت، وحس انه هو الكتاب ده مش عايش معانا دلوقتي ولا ايه؟ ازاي افضل فرحان طول الوقت والعالم اللي انا عايش فيه ده صعب؟ طب مشاعر الحزن اللي عندي هل هو مش شايفها ولا مقدرها؟ الافكار دي كلها حقيقيه، فتعالوا النهارده نفكر فيها مع بعض وناخد ناحيتها خطوه جديده في بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
2: أنا كريم.
1: الأخبار؟ كله كويس؟
2: كله جميل حبيبي.
1: أنا فرحان إن إحنا مع بعض النهاردة.
2: وأنا أكتر.
1: وبالحديث عن الفرح، كذا مرة حتى أنت في الحلقات اللي فاتت كنت تتكلم عن الرسول بولس كان فرحان وهو في السجن.
2: أيوة.
1: ما عرفش مين كان فرحان وهو فين، إنه رغم الظروف الصعبة نفرح. ولما نيجي نحط الحاجات دي كلها جنب بعضها، دايما أول سؤال هيجي في بالي، يا عم ماشي حاضر، بس الحياة مش كلها فرح.
2: ده حقيقي. ليه بنقول الحياة مش كلها فرح؟ لأن احنا عندنا مفهوم يمكن يكون خاطئ شوية عن الفرح. الفرح بالنسبة للناس اللي حوالينا هو شعور بيجي نتيجة حاجة حصلت مفاجأة بالنسبة له. يعني مثلا حد جاب لك هدية، أو أنت مثلا كلت أكلة حلوة ما كنتش متوقعها قبل كده، خرجت في مكان جديد. فالفرح قايم على عوامل خارجية بتحصل في حياة الإنسان بشكل أو بآخر. ولكن الفرح اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس مختلف. فهو فرح مش مرتبط بالظروف اللي حواليك شكلها عامل ازاي من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه هو مش مجرد مشاعر. يعني ممكن انا اعمل معاك موقف النهارده كويس تفرح، بكره اجي انكد عليك فتحزن. لكن بالنسبه للكتاب المقدس هو بيقول لنا انه احنا كمؤمنين مسيحيين فرحنا مختلف. ليه؟ لانه رقم واحد الفرح ده مش مصدره الظروف اللي حوالينا ولا مصدره الناس، لكن مصدره الله نفسه. فبولس في غلاطية 5 بيتكلم انه الفرح هو احد ثمار الروح القدس، انه لما انا بآمن بالرب يسوع وبتبعه وبصدقه واتملي بروحه القدوس، اللي بيحصل ان الروح القدس يبتدي يدخلني في مرحلة من الفرح المستمر. فالفرح يتنقل من كونه شعور او حالة وقتية لكنه حاجة مكملة معايا على طول، بكون فرحان على طول بعمل ربنا في حياتي.
1: فكأنه الفرح احنا طلعناه بره دائرة المشاعر
2: بالظبط،
1: ودخلناه في دائرة تانية اعمق
2: بالظبط.
1: بس انا ده يلخبطني شويه، امال الاحساس اللي انا بحسه لما ببسط ده ايه؟
2: برافو عليك. في فرق ما بين الانبساط والسعاده اللي احنا بنحسهم وبنشعر بيهم، وفي فرق ما بين انه الثقه الكامله في ربنا والارتباط بيه اللي بتخليني دايما حاسس بحاله الرضا وحالة الفرح. زي ما قلت وأقول تاني معاك، هذا الرضا وهذا الإشباع اللي بنتكلم عنه، يقول ده شخص مثلا مشبع وحاسس بشبع بشكل كبير لأنه عنده في داخله قوة كامنة من الفرح نتيجة علاقته بالله. فممكن بقى تصعب أو تسهل في حياته، ممكن بقى تضيق أو توسع، ممكن الدنيا تبقى فيها غنى مادي او فيها فقر، لكن هو في كل الاحوال فرحه مرتبط بشخص مش بظرف. فالفرح الالهي ما يميزه انه مش مجرد انبساط وسعاده، مش احنا قضينا وقت حلو يا جماعه، يعني نايس دي يعني النهارده كده ونايس تايم قضيناه مع بعضينا وخلاص. موضوع اكبر من كده بكتير. وده اللي خلاني اقول وهفضل اقول انه ده سر فرح بولس، انه كان قاعد في السجن مقيد ومستقبله ممكن يكون محاط بالغموض شوية، ممكن يكون هيتقتل ويموت نتيجة سجنه لأجل اسم المسيح، لكن يوصي ناس لهم افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا. ليه؟ لأنه فرح الرب بنفسه هو قوتكم. أنا فرحان بشخص مش فرحان بحاجة، لأنه لو أنا علقت فرحي بأشياء وأمور ممكن تظهر وممكن تختفي، ممكن تكون موجودة وممكن تضيع في وقت من الأوقات. لكن لو انا علقت فرحي بشخص، فنشكر الله انه شخص المسيح ثابت ولا تغير، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. فانا فرحي هنا وبهجتي بيه لانه هو موجود، لانه هو حاضر، لانه هو ثابت مش بيتغير، لانه في استمرارية لحضوره في حياتي، فانا شبعان بيه بشكل كبير جدا.
1: طب خليني اتحداك كده فكرة يا كيرو، انه لو احنا بنقول انه الفرح هو من الرب وفرح الرب هو قوتكم وبصينا على كل الحاجات الجميلة دي، انا الصراحة هاجي بقى من كلامك اللي احنا عندنا نحكي فيه فترة واقول لك انت قلت قبل كده ان السيد المسيح بكى.
2: ايوه،
1: منين بقى هو بيحزن وبيبكي ومنين عايزني ابقى فرحان على طول؟
2: حلو قوي السؤال ده. فكرة ان ابقى فرحان على طول مش انا عندي حالة نفسية كده وبله وماشي اضحك في كل حتة وها ها ها ومثلا تيجي تقولي مثلا ما نعرفش ان فلان مريض، معقوله مريض ازاي؟ مش هو ده معنى الفرح. معنى الفرح اني بتفاعل بمشاعري مع كل الظروف الموجوده، لكن عارف ان كل ده في الاخر هيقول لامر معين مختلف، هتبقى نتيجته تمام ان هبقى شبعان بربنا وربنا يحول المشهد لمشهد فيه فرح ومشهد فيه حب ومشهد فيه سلام. هدي مثال مثلا زي ما انت قلت لما يسوع بك. اوكي، يسوع بكى طبعا، بكى وقلنا بكى لانه كان حزين على العازر وصديق عمره وميت. لكن يسوع كان عارف ان عمر العازر، لكنه بكى لانه بيتشارك مع الناس اللي حواليه، وده اللي بولس قاله فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. تمام، هنا احنا بنتكلم ان احنا بنشارك الناس احزانها ومشاعرها ومخاوفها وقلقها، لكن احنا بنعمل حاجه زي كده بيبقى عندنا يقين وايمان انه مجيء الحل العام. في فرق ما بين الحالة العامة وفي فرق بين الاستثناءات اللي ممكن تحصل في الحياة في النص. فأنا حالتي العامة أني شبعان بالرب، حالتي العامة أني مؤمن به واثق فيه وقريب منه، لكن إيه اللي ممكن يحصل في النص؟ ممكن تحصل ضربة تمام تقلمني شوية، ممكن يحصل موقف مثلا يحزنني ويكئبني، ممكن تحصل حاجة تفاجئني وتخليني مخضوض شوية وخايف، كل ده اللي يحصل. لكن في الآخر بقول إنه حالتي العامة شكلها عامل إزاي. زي مثلا واحد مثلا صحيح جسديا أوكي، لكن في أوقات بيمرض، فاسبوع مثلا عنده دور برد او انفلونزا مثلا، اسبوع تاني مثلا كل اكله مش كويسه فحصل تسمم، بس بيرجع في الاخر ويسترد صحته. ده المؤمن الحقيقي بيتفاعل مع الناس، بيتفاعل مع الظروف، لكن بيرجع يسترد فرحه تاني في المسيح. فاحنا بنأكد وبنقول الفرح مش مجرد حاله نفسيه احنا بنتحط فيها، لكنه قرار ارادي نابع من ايمان وتبعيه المسيح. فانا هقرر النهارده ان اعيش فرحان، هقرر النهارده اعيش في سلام، هقرر النهاردة أنا عندي رجاء. تمام، وده اللي قاله أيوب في وسط الأزمة، أما أنا فقد علمت أن ولي حي، إلهي اللي أنا بعبده حي. تمام، ولأنه حي فأنا بستلهم منه، بستمد منه معنى الحياة في حياتي ومعنى الفرح ومعنى السلام والرجاء والمحبة وهكذا.
1: عارف يا كريم، أنت بتحكي كده نطت فكرة في بالي ويمكن تكون تأملية بسيطة يعني مش أكتر، بس دايما الحاجة الإبليس يحب يلعب فيها نشوف دايما النسخة البايظة بتاعتها. فمثلا عندنا مرض اسمه الاكتئاب،
2: أيوة.
1: ما عندناش مرض اسمه الفرح.
2: حلو قوي الفكرة دي يا كريم، صح،
1: يعني ما عندناش حاجة اسمها فرح مفرط لدرجة، أيوة، المرض،
2: أيوة صح،
1: لكن عندنا حزن مفرط لدرجة الاكتئاب، وكأنه أنت المفروض الطبيعي بتاعك هو حالة الفرح، ولكن الحزن المميت ده مش طبيعي ولا عادي، وحالة الحزن دي مش عادية.
2: أيوة.
1: والاكتئاب فعلا حقيقي لأنه ملوش دعوة بالحزن. أنا ممكن أحزن بس مش معناه مكتئب.
2: أيوة.
1: مش معناه أنا مريض بالاكتئاب.
2: صحيح.
1: بس خليني أنا أحط بقى الفصلة دي وأحب إنك أكتر توضحها. إنه إزاي أحزن صح علشان ما أقولش إن أنا مش فرحان. مدرك الفرق؟ يعني أنا على طول فرحان بس حصل موقف زي ما أنت قلت والمسيح بكى، واضح ان في حاجات ينفع احزن عليها او يجوز اني احزن عليها، وحاجات تانية حزني فيها يبقى لا يجوز.
2: يعني هلخص الاجابة في كلمة واحدة بس، احزن على الحاجة اللي تستاهل. يعني ايه؟ يعني ما تحزنش مثلا على فلوس ضاعت، تمام، ما تحزنش مثلا على خطيئة انت عملتهاش، ما تحزنش مثلا على علاقتك مؤذية في حياتك بشكل من اشكال مش موجودة، لكن افرح ان الرب انقذك، افرح ان الرب افتقدك في هذا الامر. دور دايما على كل ما هو ايجابي في دائرة حياتك شكله عامل ازاي وافرح بيه. ولكن لو حصل مثلا حالة فقد مثلا في حياتي، انه حد قريب مني مثلا مات او حد مثلا قريب مني مرض، لو وقتها احزن معاه فعلا وتشارك معاه، ودي بنسميها مشاركة الوجدانية. لكن في نفس الوقت خلي حزنك في رجاء، يعني وانت حزين معاه وتتعاطف معاه وبتشاركه وجدانيا في ألمه وحزنه، قوله بس أنا متأكد أن الرب صالح، أنا متأكد أن الرب مش هيسيبك، أنا متأكد أن الرب هيعوضك الوقت اللي جاي، ويخرجك من الأزمة دي وانت كويس. أنا عملت إيه؟ أنا قررت أن أنا مش هستسلم للحزن، وقررت أن أنا هكون مصدر رجاء وأمل وإيمان وفرح للناس اللي حوالي. وده دوري كمؤمن أن أعمله، أن أمشي أنشر الفرح والأجواء دي وسط الناس. فأنا مش بستسلم لأي حاجة تافهة، يعني مثلا أنا ماشي في الشارع مثلا فبنطلوني مثلا اتوسخ وقعت عليه حاجة مثلا بسيطة. في مثلا ناس وزاره البنات يقول لك انا يومي اتقفل، انا يومي باظ خلاص النهارده، تمام. تخبط مثلا خبطه صغيره في صباعه يقول لك لا خلاص انا
1: يعني اروح انام
2: اروح في اليوم خلاص بقى يكفي اليوم شره. لا لا انا اسف، دي اسباب تافهه كلها، تمام. طبعا في حد ممكن يسمعني يقول لي طب والشخصيات الحساسه اللي بتتاثر بالامور سريعا جدا،
1: اللي بالنسبه لك يضايق ممكن يبقى بالنسبه لي ما يضايقش، او العكس اللي بالنسبه لي ما يضايقش ممكن يبقى بالنسبه لك كبير.
2: أشكرك. هنا بقى هقول له انه اربط نفسك دايما بشخص المسيح الاغلى والاغنى من ده كله. فكل ما المسيح يكون غني وغالي في عينيك، كل ما الامور دي تكون مش مهمه بالنسبه لك او اهميتها تقل بشكل كبير. لكن الشباب بالذات اللي متمسكين بالخروجه والفسحه واللبس والشكل والميك اب والكلام ده كله، وبيقيسوا دايما حالتهم النفسيه على هذا الاساس، واللي يقوم مثلا يلاقي عنده مثلا حبايه هنا فيتضايق، واللي تقوم مثلا تلاقي مش عارف رمشها في ايه فتزعل. الامور دي كلها تمام اقدر انا احطها في حجمها ومساحتها الحقيقيه. فمن فضلكم يا شباب اللي بتسمعوني، هقولها بالبلدي كده، بلاش افوره، بلاش نكبر الامور، وبلاش نتفه الامور، تمام. المسيح دايما كان بيعودنا ان احنا نحط كل حاجه في حجمها ووضعها الصح، تمام،
1: ووضعها الصح مقارنه بالله شايفها ازاي
2: بالظبط، وبقدرتنا احنا على تحويل كل امر في كآبة او حزن لفرح. ده المسيح دايما كان بيعمله، يعني يخش بيت مثلا زي البنت الصغيرة بنت ييروس لما كانت مريضة وتعبانة وماتت في الاخر، يقول لهم ما تحزنوش، لماذا تبكون وتهلولون، لم تمت الصبية لكنها نائمة. فهو كان عنده رجاء يحطه جوه الناس. بقول دايما قد لا يكون عندنا نفس القدرة بتاعت المسيح في تحويل الأمور أو صنع المعجزات، لكن دايما الرب يسوع المسيح مدينا قدرة أن احنا نحول الأمزجة بتاعت الناس والأفكار بتاعت الناس والحالة بتاعت الناس بحاجة جوانا كبيرة وحاجة جوانا عظيمة. فنقدر أن احنا نحول الحزن لفرح، نحول الكآبة لبهجة، نقول للناس أن ربنا بيعزي، ربنا بيشفي، ربنا بيتدخل يا جماعة، ربنا قريب لنا بشكل أو بآخر.
1: انت عارف يا كيرو، وانت بتحكي وانت بتقول انه انا محتاج احزن على الحاجات اللي تستاهل فعلا، ووسط حزني اكون بشوف في الحزن رجاء وامل، فكرتني جدا

0: يبان بالنسبه لنا كبير. يعني اقول لك انت تتضايق لو دخلت السجن؟ اكيد
1: اكيد
0: اكيد ده مش حاجه يعني محتاجه سؤال. طب تتضايق لو عرفت ان في ناس ما تعرفش ربنا؟ تحس انه انا شخصيا رد فعلي اختلف على الاثنين.
1: ده اسمه حزن بحسب مشيئه الله. الله بقى يفرح لما ليك انت كمؤمن موجوع، وزي ما بولس قال كده في قلبي يعني حزن ووجع لا ينقطع بسبب اخواتي اقربائي وانسبائي في الجسد اللي لسه ما عرفوش المسيح. ده الحزن بقى الجميل قوي اللي خليك فعلا دي حاجه تستاهل، انه في ناس لسه ما عرفتش الرب، لسه في ناس ما امنتش، انه في ناس بتبعد عن المسيح كل يوم، ان في ناس بتنكر المسيح كل يوم. دول بقى انا ان وتوجع امام الله بسببهم. ده حزن مطلوب جدا، لانه الناس دي لما هترجع بفضل صلواتي وبفضل تشفعي قصاد ربنا اللي يحصل انا اكون فرحان جدا جدا
0: طبعا،
1: والسماء هتفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 مره يحتاجوا للتوبه. فالحزن اللي بحسب مشيئة الله دوت بينشئ بعد كده فرح ابدي لا ينقطع. ليه؟ لانه الله بيقدر جدا هذه المشاعر وبيتعامل معاها وبيكافئ هذا الحزن بفرح حقيقي.
0: يعني خليني كده اخد من اللي انت بتقوله ده معناه ان الله بيحزن وبيتوجع
1: جدا جدا. قال كده في الكتاب المقدس في كل ضيقهم تضايق. وعمل ايه بقى؟ وملاك حضرته خلصهم. فنتيجة ان الله بيحزن لما بيشوف ولاده وبناته مؤمنين بيه واتباعه بيتألموا في الحياة بيتدخل. وارجع اقول تاني، الحزن بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. الفرح بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. كل الامور اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية ليست شعور، مش انا النهارده فرحان، مش انا النهارده خايف، مش انا النهارده قلقان، مش انا النهارده حزين، مش انا النهارده مكتئب. اوكي، القصه الموديه او المزاجيه دي مش موجوده بشكل كبير، لكن دايما الكتاب بيقول لنا انه ده قرار ارادي انا بعمله. فانا بقرر ان احزن لان احس بناس وقرب منهم، وبطلب من ربنا ان هو يفرحهم ويعزيهم ويشجعهم. فرق كبير جدا من شخص بيحزن ويستسلم لحزنه. في ناس كتير حوالينا احنا عارفينهم يا كريم بيحبوا انهم يعيشوا دور الضحيه
0: جدا،
1: وانا موجوع وانا متالم وسيبوني ومحدش يكلمني وانا هفضل كده شويه وهقعد في الزون دي شويه واكتر احزاني. مش ده ربنا عايزه مننا. ربنا عايزنا نحزن بس الحزن ما نطولش فيه. الله محتاج مننا ان احنا نتعامل مع المشاكل اللي احنا بنعيش معاها باكثر نضج وباكثر فعاليه وباكثر رجاء ويقين ان الله موجود وهيتدخل ويحلها ويعطينا فرح حقيقي.
0: واو، انت انا بحكي الحلقه دي كتير، بس انت كل ما تقول حاجه
1: قول يا حبيبي
0: على طول ترن في
1: دماغي تشارك سوا
0: في قصه. بس افتكرت برضو وانت بتتكلم موقف دايما بيوقفني في الكتاب المقدس لما بيحكي عن السيد المسيح لما بيسمع عن موت يوحنا المعمدان اللي هو كان يعني قريب ليه جدا، كان انتيمو يعني هما اتولدوا تقريبا مع بعض، وهو شاور عليه وقال انه اعظم مواليد النساء وكان بالنسبه له شخص عظيم فعلا. وفي الاخر يوحنا المعمدان اتقتل بطريقه هزليه جدا، بطريقه سخيفه جدا، بطريقه فيها قسوه وظلم. ويسوع حزن.
1: ايوه،
0: والطبيعي انه يحزن واختلع على جنب علشان يقدر مشاعره. بس على طول اللي يحصل بعدها انه يشوف جموع جايين وراه ومحتاجين وتعبانين وعايزين، فيقرر انه انا شفتكم محتاجين فابتدى يعلمهم ويشفيهم. كانه ما اظنش ان احنا وقتنا هيتقال له كده، هيتقول لا انت محتاج تقدر مشاعر الحزن اكتر من كده، خد وقتك وخد بريك وارتاح شويه ومحتاج تفصل شويه واعتزل ما يؤذيك. احس انه فين الكلام ده في القصه دي؟
1: ايوه،
0: وما ظنش ان يسوع كان بيعمل كده متضايق. حاسس انه يسوع اكيد كان فرحان وهو بيعلم الناس ويشفيهم.
1: بالظبط، وده اللي مطلوب من كل حد فينا، ان احنا نكون فرحانين وبننشر الفرح ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ودايما بقول الشباب بخدمهم كده، احنا لو دورنا على سبب واحد الحزن هنلاقي 50 سبب،
0: صح،
1: ولو دورنا على سبب واحد الفرح مش هنلاقي اسباب خالص. لكن الشاطر اللي يعرف يبقى عنده العين اللي تدور على الحاجه الايجابيه والحاجة الجميلة في وسط عالم مليان بظلام وعالم مليان بحزن وكآبة وخوف وانعزال الناس عن بعضها بشكل كبير. احنا محتاجين نكون موجودين جنب بعض عشان نسند بعض ونفرح بعض ونشجع بعض. ممكن افرحه بكلمة، ممكن افرحه بآية مقدس.

0: ممكن افرحه بصلوه، ممكن افرحه بترنيمه، ممكن افرحه بعمل يدخل البهجه والسرور لقلبه. فلازم نبحث ان احنا نكون مصدر للبركه والفرح في حياه بعض.
1: طب انت اكيد في الاول كنت قلت جمله كده انه الفرح هو واحد من ثمر الروح القدس.
0: نعم.
1: يعني
0: يعني انا مش بجتهد علشان خاطر افرح، لكن انا بصلي وبطلب من الرب ان هو يغرس هذا الفرح في قلبي.
1: يعني مش انا اللي بجيبه لنفسي، مش انا خالص. اللي بجبر نفسي عليه،
0: مش انا اللي بصطنعه. تمام. ممكن واحد يقولك انا عايز اقدر اروع على نفسي، عايز اخرج خروجه جديده، اشوف ناس جديده، اكل اكله جديده، عشان خاطر يعمل ايه موده يتغير. حلو، وانا بعمل كده على فكره، اكيد انت بتعمل كده. تمام. فانت هنا بتتكلم عن المود، فانت بتربط مودك بحاجه خارجيه،
1: واحنا اتفقنا انه الفرح ده مش شعور.
0: بالظبط. لكن ارجع تاني واجيب سيره بولس، ازاي كان في السجن وفرحان؟ ازاي كان في السجن بيوصيهم يفرحوا كل حين؟ ده يقول حاجه مهمه جدا، ان بولس فرحه ده مش نابع من هو شخصيا، لكنه نابع من عمل الروح القدس في حياته.
1: وكانه الفرح اللي انا باخده ولا جاي مني ولا جاي من حاجه في العالم، فلا انا اقدر زي ما بنقول يعني انزعه مني لو الله ادهوني، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه في العالم تقدر تاخده لان العالم ما ادهوليش.
0: بالظبط.
1: فاللي جه من الله باقي وابدي
0: حقيقي، ويفضل مكمل ومستمر رغم كل التحديات والصعوبات في الحياه، ما يخلصش ابدا. ويفضل نبع شغال ويزيد جواك ويفيد باستمرار.
1: طب هقول لك على تحدي بقى جوايا. انا هصدق في الكلام ده، هختار اني هصدق فيه، وهختار انه اقرر اني افرح بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن الوجع اللي ممكن اعدي فيه. ازاي انا اقدر انقل ده للناس اللي حواليا؟ يعني انت قلت طريقه عمليه انه اشاركهم بتسبيح وايات من الكتاب وما الى ذلك، بس برضو انا ازاي اقدر اعمل ده من غير ما بلهم متوهم؟
0: اوكي.
1: لانه ببساطه ممكن اقول لحد موجوع نفس وجعي، حتى اقوله على فكره في امل، في حاجه جديده، في حاجه ربنا بيعملها، فيقول لي يا عم انت
0: مش معانا هنا،
1: انت مش معانا، انت ربنا يعينك على دماغك مثلا.
0: الحقيقه لازم الشخص الفرحان بالرب لازم يكون واقعي في نفس الوقت. فانا مش بفرح وانا بنكر الوجع، لكن انا بفرح بالرغم من الوجع. دي حاجه مهمه جدا. يعني مش بنكر، بقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها حروب في العالم، العالم ما فيه سلام دلوقتي، فلازم نفرح. فواحد يقول انت بتكذب يا ابني على مين؟ على علينا ولا على نفسك؟ او يا جماعه لا، ده الحمد لله الواحد معاه فلوس كتير وفرحان ومبسوط، انا في غايه السعاده. انت جبت منين الكلام ده؟ لكن الشخص المؤمن الحقيقي هو اللي بيقول يا جماعه الوضع الاقتصادي صعب، والوضع السياسي اصعب، وضع الاجتماعي أصعب وأصعب، لكن رغم ده كله أنا قادر أن أنا أفرح بالله. ده بيفكرنا بواحد اسمه حبقوق في الكتاب المقدس. الراجل ده كان عنده شبه اكتئاب، لأنه شايف أنه الشعب اللي هو عايش وسطيه خلاص كلها أيام معدودة وساعات، ويدخل ملك غريب وياخد الشعب ده ويسبيه ودي أرض غريبة تانية بعيدة. فحسس أنه مفيش ما يدعو الفرح بأي شكل من الأشكال. فرح قال الكلام دوت، وصراحة يعني الآيات دي تلحنت وكتبت ترانيم لأنها آيات حقيقية. فالراجل دوت بيقول على الرغم من، فمع أنه لا يزهر التين، يعني ما فيش زهور موجودة، ما فيش إثمار، ولا يكون حمل في الكروم، يعني الكروم اللي فيها العنب دي مش مليانة، الأغصان كلها فاضية عبارة عن ورق فاضي، يكذب عمل الزيتونة. أشجار الزيتون على فكرة من أكتر أشجار بتطلع ورق كتير قوي،
1: صح؟
0: لكن يقول لك، فانت لما تشوف ورقة تفتكر ان هي مثمرة، تقرب تلاقي ده مجرد ورقة ما فيش ثمر. مش بس كده، الحقول لا تصنع طعاما، يعني الحقول دي اللي بيبقى فيها مثلا البهائم والبقر والخرفان والمعيز اللي تاخد بقى منها اللبن والزبادي والجبن والحاجات دي، يقول لك لا تصنع طعاما. ينقطع الغنم من الحظيرة، كان زمان ثروة الناس هي البهائم اللي عندها، يقول لك الغنم دي بطلت تولد وتجيب اي صغار يعني، ولا بقرة في المزاود، مفيش تكاثر بيحصل. تمام. بيقولك فمع ان بقى كل الوضع الحالي السلبي والسيء ده، يقولك في اني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. انا شايف في وسط الغمامة السودة دي كلها بصيص من النور. انا شايف زي ما إلي كده شاف غيمة قدر كف في وسط ده كله. انا شايف إلي حاضر في وسط ده كله، وعلى فكره الفرح ده بيكون حقيقي لانه بيكون فرح بالرغم من الظروف. يعني تخيل كده لو انا قلت لك انا هشيل من حياتك كل حزن وكل اكتئاب وكل قلق وكل خوف واحط بس افراح وبهجه وسعاده، تمام؟ انت مش هتحس بطعمهم بعد وقت، اللي يحصل هتزهق. لكن لو شخص رغم كل الظروف دي قادر بنعمه المسيح وبمعونه الروح القدس يفرح بالرب ويفرح بإله خلاصه، ده بقى بيبقى فرح مميز جدا، فرح قوي، فرح ثابت لا تزعزع. ويكمل وبيقول ان ايه سر الفرح ده في حياتي، ان الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي. انا عندي اله غلب الموت، عندي اله غلب الشر، عندي اله غلب كل الامور اللي ممكن تاذيني باي شكل من الاشكال. فعشان كده لما الرب يسوع المسيح قام الموت وظهر التلاميذ يقول الكتاب انهم لما راوه فرحوا فرحا عظيما جدا. ليه؟ لان وجود الرب وحضور الرب نفسه بيطرد كل هذه المشاعر السلبيه من حياتي.
1: يعني يا كيرو كلامك شجعني قوي، واحب قوي انه في ختام الحلقه نصلي باخر جمله انت قلتها، انه حضور الرب في حياتنا يطرد كل حزن ويملى حياتنا بفرح.
0: امين.
1: وفرح حقيقي، فرح أيوه. باقي، فرح ابدي، مش حاجه تتاثر بالظروف.
0: امين
1: امين.
0: يا رب انا جاي قدامك وبرفع يا رب كل شخص النهارده بيسمعنا يا رب محبوس في حزنه، محبوس في كآبته، حياته كلها نكد وفشل وخنق الوقت اللي فات. يا رب بصلي يا رب الصلوة الجميلة داود قالها، يا رب اقترب إلى نفسي، فكها فكها يا رب على نفوس وناس كتير يا رب عايزة تعيش معاك يا رب، وعايزة تفرح بيك يا رب، وعايزة تختبر يا رب أمور جديدة وعظيمة في حياتها. يا رب بصلي يا رب أنك تزور يا رب قلوب مكسورة ونفوس مجروحة وبيوت يا رب فيها ناس بتبات يا رب ودمعتها على خدها كل يوم. تعالى وفرحنا بشخصك، فرحنا بحضورك، تعالى يا رب ودينا الفرح لنبع الروح القدس يا رب وحده. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود، لأنك حي، لأنك حاضر، لأنك يا رب بتشبع قلوبنا فرحا وبتملأ قلوبنا نعيما يا رب. خلينا دايما بصين عليك، متمسكين بيك، فرحانين بشخصك الغالي، وليك الكرامة وكل المجد. أمين
1: أمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا ليك،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست ده والحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه ايا كان اللي مضايقك، او ايا كان التحدي اللي قدامك، او ايا كان ايه الحاجه الصعبه اللي بتعدي بيها، صدق انه المسيح عدى بكل ده. ولما العالم حب يجيب اخر المسيح ما جابش اخره، لما وصلت للموت المسيح قام من الموت. وده الشخص اللي احنا بنصدق فيه، وده الشخص اللي احنا متحدين بيه، هو ده الشخص اللي بيدينا فرح ونصرة زي ما تكلمنا قبل كده. فشجعك انك افرح بالمسيح وانشر الفرح ده للناس اللي حواليك، واستنانا في حلقات تانية وجديدة من البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. هل عمرك مشيت تحت المطر؟ هل عمرك جربت إنك تمشي في الوحل أو في الطين نتيجة أمطار شديدة، أو مشيت في غابات مثلا فيها طين شديد أو وحل شديد؟ الحقيقة مرات كتيرة لو حد فينا جرب كده يلاقي إنه رجليه بتنغمس في الوحل. الانغماس في الوحل هو واحدة من المخاطر اللي بتوقف المسيرة. خليني النهاردة أفكر معاك بس بطريقة روحية في الانغماس في الوحل، ولكن من منظور روحي. هل يا ترى ممكن تكون في حاجات عايزة رجلية تغرز فيها وتعطل مسيري وراء الرب؟ خليني أقرأ معاك آية موجودة في كلمة الله في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والعدد 1. بيقول كتاب بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول الكتاب المقدس بيتكلم عنهم إنه فيهم ناس متغربين، وبطرس بيكتب لهم رسالة. كل مدينة من دول معناها بياخدني إلى حاجة بتعطلني، إلى دايرة من الدوائر الإبليس بيحاربني فيها عشان يخليني أبعد عن الرب وأبعد عن تبعية الرب. آسية. آسية هي مدينة تحمل معنى طين أو وحل. وآسية بتكلمني عن الانخراط في الوحل أو الانغماس في الوحل أو الانغماس في المشاكل. أنا ألاقي نفسي وأنا ماشي مع الرب مقرر أني أتبع الرب، مقرر أني أمشي مع المسيح وأسير وراءه، لكن مشاكل ويرتها بتخلص، مشاكل كتيرة، مشاكل متكررة، مشاكل صعبة بتخلي رجلي تغرس جوه الوحل. كل شوية تلاقي نفسك غرست في مشكلة، فمش عارف تصلي، مش عارف تشبع بالرب، مش عارف تتشدد بالرب. ايه اللي حصل ده؟ في مشكلة، اصله في حاجة كبيرة. خلي بالك من هذه النوعية من الحروب، لأنه إبليس عاوز يعطل مسيرك وراء الرب. إبليس عاوز يعطلك عن أنك تمشي مع إلهك، فبيحاربك بمشاكل، فتلاقي المشكلة بتاخد أكبر من حجمها، تلاقي المشكلة كمان بتاخد وقت أطول من وقتها. إيه ده؟ ده آسية، دي حرب روحية اسمها الانخراط في المشاكل. ألاقي نفسي دخلت في مشاكل، ونفسي أحذر قوي ناس ممكن تكون بتدخل في مشاكل مش بتاعتها. يعني يبقى ربنا مش عايزك تدخل في المشكلة دي، بس تلاقي نفسك اتورطت فيها. خد بالك كويس جدا، إبليس عاوزك تغرس، إنك تنغمس في الوحل، رجلك تبقى تقيلة، المشكلة تبقى كأنها وحل، تبقى تقيل قوي، فتحاول تطلع منها مش عارف تمشي إزاي، مش عارف تاخد قرارات، فبتاخد قرارات غلط، بتاخد قرارات عكس ما الرب عايز، وتلاقي نفسك بتنغمس أكتر في المشكلة، فمشكلة تجيب مشكلة، مشكلة تجيب مشكلة، وتلاقي في الآخر الأمور ازدادت صعوبة ومش عارف تشوف الرب. وأنا النهاردة جاي بكلم ناس كتيرة بقالها وقت مش عارفة تشوف الرب نتيجة إنها مغروسة في المشاكل. النهاردة في وقت يمكن بتسمع الانبوكس وانت حاس انه خلاص فاض بيك الكيل، وانك خلاص يعني زي ما بيقولوا كده رفعت الراية البيضة، بس عندي خبر كويس. الرب عاوز ينقذك، الرب عاوز يشددك، عاوز يمسك بايدك كده ويطلعك، زي ما قال الكتاب الذي يفدي من الحفرة حياتي. الرب ينقذني من الحفرة، ينقذني من الطين، ينقذني من كل مؤامرات ومكايد إبليس اللي ممثلة في مشاكل. قد تكون مشاكل في بيتي، مشاكل في العلاقات، مشاكل مع زوجي، مشاكل مع زوجتي، مشاكل مع أولادي، مشاكل مع أبويا وأمي، مشاكل في الشغل، مشاكل حتى في الخدمة. في مشاكل كتير حوالينا ورجلي كل شوية بتغرز، كل شوية بتغرز، وأنا عيني مش على الرب. بفتكر معاك رسول بطرس لما كان بيغرق وهو ماشي وباصص على يسوع، ماشي على المية،
طول ما باصص على يسوع كان كويس، بس أول لما عينه تحولت بدأت رجله تغرز في المية، تغرز في المشكلة. وقتها صرخ وقال: يا رب نجني. أقصر صلوة، صلوة سريعة، لكن يقول كتافة في الحال مد يسوع يده وأمسكه. أنا بصلي النهاردة أنك تصلي الصلوة دي: يا رب نجني. يمكن رجلي غرزت، لكن النهاردة إيماني أنك تنقذني. يا رب تعالى بإنقاذ غير عادي. يا رب تعالى الناس النهاردة المشاكل واصلة معاها لدرجات صعبة قوي. أنا بصلي لناس حريتها مهددة، لناس حياتها يا رب في خطر. بصلي النهاردة من أجل إنقاذ سماوي. يا رب مد يمينك، يا رب مد يمينك، تعالى النهاردة بإنقاذ، تعالى النهاردة بحلول سماوية. يا رب بنتكل عليك وعلى نعمتك. يا رب حلول الأرض خلصت، لكن النهاردة بنرفع إيدينا ونقول لك بنستقبل حلول من السماء. يا رب لا تسمح النهاردة إن احنا نكمل كده، لكن وقف كل حرب فيها انغماس، فيها انخراط في المشاكل. يا رب شددنا بقوة جديدة النهاردة لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده، انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لوقا 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده؟ أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك ودي لك القوة والسلطان ودي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الارض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 3 من تلاميذه، والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم. وحصلت حاجة غريبة قوي، يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيثبت، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا، فلم يقدروا. طب ما يسوع اداهم السلطان واداهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده، نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، واحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير،

الله بيأتمنى على حاجة بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول لرب احنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول لرب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوعن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس ان احنا بقينا عارفين نعملها بتبان في ايه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا انه يساعدنا، لان احنا فاكرين ان احنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش ان ربنا يكون معانا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحده واحده بتتسرسب مننا الامكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركه للي حوالينا، فنكون في اشغالنا زينا زي الباقيين، بقى ما كناش اسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا في الوقت اللي فيه. يسوع باصص ومتوقع ان انا اكون قناة بيتدفق منها الحياة. عايز اقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة انه لو فات عليا الزمن وانا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقول لك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقول لك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك فحفح فيا، ان حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول ايه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول يا رب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على الهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف أنا بطلت أن أنا أجوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك. أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل اللي قلبك بيشتاق بوجع أن يوصله من خلالي. تعلم من تاني يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بفكرة جديدة بموضوع جديد.
4: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراء. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
4: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكم معنا.

0: ام نبيل افتحي افتحي بسرعه. ام نبيل
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: باب
1: اجا ابو عجقه. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعه، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني خوفتني، في شي صاير؟
0: هلا ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلت لي بالي عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عم بركض عم بركض. عبي لي كاسه مي. الله يخليكي، تعبت تعبان تعبان.
1: وهي كاسه مي بارده، احكي لي لشوف شو القصه.
0: ما في شي ما في شي، هاتي كيس الاسود لهون هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو؟ شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: اي طبعاً بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط البحر. إيه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون.
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني قمت سرقت منه 4 مليون؟ رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عظامه.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم تراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، انا مالي خايف من حدا وانا اخذت حقي، فهماني؟ هذا حقي حقي. ام نبيل في صوت برا، اجت الشرطه. ام نبيل خبيني، بوس رجليك خبيني.
1: روق روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الاباجور شوف شو القصه.
0: روحي انت، رجلي مو حامليني. الله يخليكي روحي انت.
1: خلاص اهدا رايحه شوف شو القصه.
0: ام نبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البنايه.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا احكي؟ جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمان، هي سياره اسعاف مو سياره شرطه، طمان.
0: متاكده يا ام نبيل؟
1: متاكده. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي.
1: راسك رح ينفجر قلت لي، ماشي الحال. فوت نام، صارت الساعه 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة، سيارة إسعاف.

0: قلت لك هي شرطة مو اسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني، خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدي اكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا استريحوا، الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم، ظلم. ليش اعدام؟ طول عمره السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ام نبيل، انا بريء، بريء ام نبيل، بريء.
3: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم، قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الاسود ام نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
3: اي كيس اسود واي مصاري؟ شو بك عم بتخبص بالحكي ومغسل وشك لتصحصح؟
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. اخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: اخ يا ام نبيل على حلم، يا ويلي، حلمت اني سرقت مكتب ابو طارق واخذت له كل مصرياته.
3: لساتك عم تفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما تجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغلة البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون، 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي أعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي أعمل ولا بدي ساوي. وانتي كمان أم نبيل الله يرضى عليكي، وانتي طالعة على درج البناية دعاسة أرض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي، كفاها الله وغنانا.
3: أها، هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا والأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوف فوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راسي على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عم نام بدي خطط باشياء حلوه اعملها تاني يوم، مو بسرقه ورشوه وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، عشان ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني، وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمه الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم بتدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد، في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر كانت نتيجة لاستسلام هون للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطية، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل آية: ثم الشهوة إذا حملت طلت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان إنه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعلب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطيئة صغيرة في حياتنا تفسد صفوة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكر ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بيكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بيكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بيجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخذها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، أعطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، تذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله لهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجب له. عكس اللص المصلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام أخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخل المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ، وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: صباح الخير يا أخي صالح، كيف أنت؟
1: ما لي شيء الحمد لله، بس فراق أبوك تعبني قوي. قد ظالم من حين مات أسبوعين، وأنا عاد أنا بين أسمع صوته وحسه جالس ملان البيت.
0: الله يرحمه، صدقني يا أخي، حتى أنا وخواتك بنشعر بنفس الإحساس، وغاثين قوي على موت أبونا.
1: بس أنا بين شعر بالقهر أعظم منكم، هو عايش عندي طول عمره، وأنا الذي تعبت معه في مرضه، أنتم ما كنتوا تبصروه إلا زياره، ولا واحد منكم قال يبزع عنده ويكسب في الثواب في آخر عمره، وما ساعدني إلا عيالي ومرأتي الله يحفظهم.
0: وإحنا يا أخي ما قصرناش في حق أبي، لكن أبي ما كان يحب يجلس إلا عندك، وقد تعود عليه. أما بالنسبة لأولادي ومرأتي، فكان أكبر أمني لهم إن أبي يجلس عندنا ويعيش بيننا.
1: قد سار الله يرحمه، قد سار الكل بكله، وارتاح لهم من هموم الدنيا هذه.
0: أي والله صدقت، ساروا وارتاحوا من وجع القلب. والآن يا أخي خواتك يشتن يرجعين القريم مع زواجهن وعيالهن، وكان نشتين نجتمع ويشوفن ما لهن من حق.
1: نجتمع؟ ليش؟ قد خلص العزاء، خليهم يمشوا، الله معاهم وعظم الله أجرهم.
0: كيف يمشوا وما قد عرفنش ما لهن من حق؟
1: ما بش عندي حق لحد. أبي طول عمره ما قصر معاهن وزوجهن وشرط لهن ذهب خيره، ما عاد يشتين أكثر من هذا. ما بقى هو من حقي وحدي. أيوة أنا تعبت مع أبي واشتغلت وسرت وجيت، لو ما اكتصر ظهري، وذا حين تجي تقول لي حق؟ أي حق هذا اللي بتحاكى عنه؟ الحق حقي وحدي.
0: صلي على رسول الله، بس هذا مش وعد، احنا لنا حق في ميراث ابونا مثلنا مثلك.
1: قلت ما بش لهن، وهذا اخر كلام عندي. اما بالنسبه لك انت يا اخي، لا تقلقش، انا عددت لك الارضيه الذي في البلاد، واكتبها باسمك، ازرعها واحصدها. بعد لا تنساش اني انا وابوك اشترينا ارضيه وبدأنا به وتعبنا فيها واشتغلنا، لو ما كوننا هذا الترك كله. هي سير قول لخواتك إن ما بش لهن شيء ناهي، وفهمهم بالحرف ما قلت لك. هي خاضرك، أنا تاعب، خليني أسير أرتاح.
0: أرتاح يا أخي صالح، أرتاح، لكن أنا وخواتك لا يمكن ننسى حقنا طول العمر، ولا يمكن ننسى إنك استوليت عليه، وربنا لا بارك لك، وعتشوف كيف يحرق الله قلبك مثل ما بتحرق قلوبنا.

0: مالك يا حج علي؟ خير؟ بين أشوف وجهك مهموم ولك أسبوع ما تشي تتكلم مع أي واحد فينا. خير؟ مالك بإيش بتفكر؟
1: بين أفكر كيف انتقم من أخي صالح إنه بعد العمر هذا كله وعيالي قد مطول مني ومعي أحفاد يفعل بي هكذا ويعطيني أرض أبدع أشتغل فيها من البداية وكأن عمري 20 سنة. للما وليش هذا المال كله لي نصف فيها ولا ماشي لي ولأخواتي مشوا لأخي ومرته وجهال بس.
0: اهدأ اهدأ يا علي، هو كل أمرك لله ولا تخلي الشيطان يلعب بعقلك.
1: الشيطان هو أخي مش أنا، وأنا لازم أحرمه من كل الفلوس الذي معه وأخلي على الحديدة، وهذا مش كفاية لأنه ظالم ومستبد ويستحق العقاب هو أولاده ومرته.
0: وما دخل أولاده في القصة، لا تخليش الفلوس تعمي على عيونك وتسبب كراهية وحقد بينكم.
1: هو الذي خلاني أكرهه وأنا فعلا أكرهه وأحقد عليه وأتمنى له الموت اليوم قبل غدا. اسمعي، قولي لابنش أحمد يطلق بنت أخي صالح ويبز الجهال عليها ويخليها تصير وحدها بيت أبوها، يحرق قلبها زعما أبوها قهر قلبي.
0: بس حرام، إيش ذنب الجهال وأمهم؟ هي ما لهاش ذنب وبتحب ابنك قوي، وابنك بيحبها وما عايقبل انه يطلقها.
1: قلت ليش يطلقها؟ واذا ما طلقها لا هو ابني ولا عرفه، وانا متبري منه من اليوم ليوم الدين.

0: أنا طلقت عبير يابه، هي ما لهش ذنب بس أبوها هو الذي بدأ الحرب عليني، وأنا صعب خالف أوامركم. أنا لحم كتفي من خيركم علي أنا وجهالي يابه.
1: رجال يا أحمد، رجال من ظهر رجال، تستاهل هي وأبوها. خليهم الآن يكتهوا بالنار ويعرف أبوها أن الحرب عادي ما بدأتش بيننا. آه أيش بايص فيه يا نار حقدي وغضبي، ومش جهاش تطفى إلا إذا دمرت أخي صالح وشب سلف في الشوارع يدور ما يأكل هو جهاله ومرده.
0: باقي يتنبه كل أخوتي يابه يقطعوا علاقتهم بعيال عمي صالح، حتى ابنك حسين ما بيصير ويجي إلا مع حسن بن عمي، فلازم هو الكل يفكر كيف ينتقم منه.
1: حسين يا حسين،
2: هابه
1: جيله أنا شي أتكلم معك.
2: هابه ما هو أمر؟
1: اسمع يا حسين وافتح اذنك وقع رجال وانتبه لما شا أقول لك.
2: حاضر يا أبو ولا يهمكم، خير ما عندكم قولوا لي.
1: أولا تقطع علاقتك بابن عمك صالح، ثانيا اشتك تدبر لي مكيدة تودي ورا الشمس تودي في داية. أبوك النار في قلبي يا حسين، بدشتعل لها أسبوعين مش عارف أنام ولا عارف أكل ولا عارف أشرب، وطول الوقت وأنا بين أفكر كيف أنزقم من أخي صالح.
2: سلامتكم يا أبي، بس المشاكل الذي بينك وبين عمي صالح إحنا ما لناش دخل فيها، وحسن نفسه مش موافق على الذي عملها أبوه فيكم وعاده معترض، وأنا بصراحة حسن مثل أخي وصعب أقطع كل شيء معه، هو ابن عمي من لحمي ودمي.
0: قلنا لك عاد قطع، أنا طلقت بنتك على ما دبي، وقل لي إذا هو معترض يعني خلاص قدو صديق مش وعد ومه، وفي النهاية حبيبي بياخذ فلوس من أبوه الذي هي فلوس أنا وبيصرفها وقال لك معترض. هي أنا سر لك من هذا الخبر. اسمع يا حسين، إذا ما عملش الذي طلب منك أبي لن تخي ولا نعرفك، وعدكم بيننا عداوة وشب سرك مثلهم وحرقك مثل ما بيشتي يحرقهم.
2: اسمع يا أحمد، الذي تشتي تسوي تسوي، أنا مع ابن عمي لأنه ما سواشي ومستحيل أفلته، وإذا أنت حتربط أخوتي بك على أني أفعل شي غلط فأنا مش موافق يا أخي.
1: إذن خذ لذاتك واخرج من بيتي، لن تبني ولا نعرفك، وسر عش يا حسين في بيت أعدائي، لن تبني ولا نعرفك، وثق إن غضب الله من غضبي لأنني أنا أبوك والواجب عليك طاعتي يا حسين.
2: حاضر يا أبي، أنا شخرج من البيت بس علشان ما أسوي شيء أندم عليه طول عمري، وأذكرك يا أبي إن الحقد هذا عيدمركم، وما تعيشوا ولا يوم وأنتم مرتاحين، لأن الكراهية تولد الحقد، والحقد مثل السرطان بياكل في أرواحكم لدرجة أنه يحطمكم وعمركم ما تشوفوا الراحة إلا لما تسامحوا ولو أخطأتوا في حق بعض، لأن الشر عمره ما يولد الخير، خلي الخير يطرد الشر يا أبي، وهذا نصيحتي لك ولأخي. خاضركم، أبشركم على خير إن شاء الله.
0: خاضرك معاك، وأنا وعدك إنك عتشوف كيف بنتك ملبي، وباخذ حق لأني رجال من صلب رجال مش مثلك تدور على الخير في الزمن أشبه عمك. الله معاك.

0: لك شهر وانت على هذا الحال يا علي، لا انت قادر تنام ولا تاكل، انت عايش بس على سب تفكر كيف تاخذ حقك. اخوك عمل بيع وشراء من ابوك بكل شيء، يعني صعب تثبت ان هذا حقك، والشيطان جالس بيلعب فيك ويدمرك انت والجهال. ابنك اصبح مثلك، كانه فيه لعنه، تحول من شخص ناجح وطيب لشخص يجري وراء الانتقام لدرجه ان الكراهيه قد صارت فيه. وابنك احمد اليوم بيقول لي ما هو اخي حسين عدو لي ولازم اتخلص منه مع عمي وعياله. عمري ما كنت اتوقع ان ابنك بيقول هكذا على اخوه. العيال يتعلموا منك، هم بيشوفوا اخوك صار عدوك، فعادي عندهم انهم يصبحوا اعداء البعض، لان القدوه حقهم الذي هو ابوهم بيفكر هكذا.
1: وابنش احمد بيفكر صح، ابنش احمد رجال بس مش قادر يطلع في يد الشي. انا فكرت انني اخليه يقتل ابن اخي محسن الصغير علشان يحرق قلب ابو وامه علي.
0: ما هو وصلت للقتل؟ حرام عليك، ما ذنب هذا الطفل؟
1: ذنبه ان ابوه بدا معي حرب هو مش قدها، وانا لازم احرق قلب باي شكل من الاشكال مثل ما احرق قلبي. وعلى فكره انا اعطيت السلاح لاحمد حقي وقلت لي ينظفه، وجالس الان ينظفه في الديوان، لان قد لك كثير ما استخدمتش. الشيء يكون جديد علشان حين تخرج الرصاص منه تمشي ساني في قلب محسن طاط يموت على طول. وهذا الضربة الثانية للأخي، وما عاد كنش الأخيرة، وانت عاد تشوف يا صالح والأيام بيننا.
0: يا الله ابني أحمد، أحمد مات يا علي، هذا كله بسبب الانتقام حقك، خرجت الرصاصة لأبوك ابني وسار. قلت لكم من البداية هذا طريق إبليس، لا تمشوا فيه.

0: الحمد لله يا به. الرصاصة جت في كتفه وعرفوا يخرجوها والله كتب لأحمد عمر جديد.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا يا ابني مش قادر أتخيل أيش الذي حصل. كنت أخطط أقتل ابن أخي، كان ابني عايزر فيها. آه لو وقع في الشيء والله لا كان أموت بعده.
0: بعد الشر عنكم يا به، عاد احنا محتاجين لكم جنبنا. أنا قلت لكم من البداية إنكم عاد خسروا بعض بسبب الحقد، وهذه كانت العاقبة. وعاد الله بيحبكم، رحمنا وخلى هذا درس لك أنت وأحمد أخي.
1: فعلا يا ابني حسين، هذا كان درس. أنا يا ابني النار بداخلي، وبين أقول لكم النار بدا كلني، النار بدا كلني، ما حد حس فيني، وكنت أخليها تسيطر علي، وفعلا سيطرت على كل حياتي. يا ابني أنا تعبان ونفسي ارتاح بس مش قادر.
0: لأنه يا ابا عمر الشر ما يريح، وهذا مش حل. الحل الوحيد إنك تسامح عمي وترمي حمولك للذي خلقك. سر قول لعمي في وجهه إنك مسامح له مثل ما عماتي سامحوا، وقل له إنك تشيد رجع عبير لأحمد والجهالها. حرام، هي ما لهاش ذنب، وأخي أحمد يحتاجها، هو بس بيكابر علشان مشاكلكم يا به. وطول ما هو مخدر هو بيذكر اسمها يا به.
1: خلاص خلصناها يا حسين، تعال معي الآن نصير ندي عبير لهانا، وأقول لعمك هذا الكلام في وجهه، لعل وعسى مثل ما قلت يمكن ارتاح فعلاً.

0: اسمع يا أخي صالح، أنا جيت لهنا علشان أقول لك سامحك الله فيما شليت علي، وش أتركك لضميرك. أما بالنسبة لي خلاص، ما عبش في قلبي من ناحيتك أي شيء. أهم شيء يا أخي صالح ترجع بنتك عبير لابني أحمد، وتصير الآن تبصر زوجها في المستشفى، وتكون بجنبه وجنب جهالها.
1: أنا سمعت ما وقع بابنك أحمد، إن شاء الله ما يشوف شر. وبالنسبة يا أخي العبير فهي بنتك، شل لها أين ما اشتيت. وهذا الكلام يا أخي الذي قلته مشكور عليه، لأنك ريحت ضميري. وأنا أبشرك، حقك وحق خواتك أيرجع لكم، لأن هذا حق ولازم يرجع. أنا من يوم ما أخذت الفلوس وأنا مش مرتاح، ولا افتهنت ولا شيء، ونفسيتي تاعب قوي يا أخي. فالله يريح عليك يا أخي مثل ما ريحت علي.
0: أولا وأخيرا إحنا أخوة، وعمر الظفر ما يطلع من اللحم. وأنا آسف يا أخي، آسف عن كل الذي صدر مني، وأوعدك إنني شبقى متمسك بأخوتك إلى آخر يوم في حياتي.
2: يا الله كم أنا فارح بكم، وفعلا أنتم بحبكم لبعض أنا أعرف نعيش ونقدر نبني بالتسامح أسرة ومجتمع ووطن.

0: نادر،
1: أيوة يابا.
0: شوف كيف جيت اليوم أزورك للغرفة، شجنت عليك يا بني.
1: الله يخليك يابا، تشرفني زيارتك المفاجئة.
0: الحين إيش جالس وحدك تفعل؟ أشوفك ومكرس جهودك ومنهمك زيادة على أخوتك.
1: يابا أنا حريص على استغلال الوقت، لأننا أعتبر أن الوقت أوفى صديق إذا تعاملنا معه بما يخلينا نستفيد منه.
0: يا سلام يا سلام على رد جميل، هذا قد ورد واحد أكاديمي مش طالب أساسي. ما شاء الله ما شاء الله.
1: العفو يابا، أنا أشتي أنجح بجدارة، وعلشان أنجح بجدارة لازم أعرف أن نجاحي يتوقف على مدى انتفاعي من الوقت بقراءة الكتب والدروس.
0: صدقني صدقني إنك زي ما يقول المثل الشعبي، الفرخ الفصيح من البيضة يصيح. طيب طيب، هذا الكتاب عندك، هذا مش من المنهج حق هذه السنة صح؟
1: لا، هذا جابته لي عبير علشان الثقافة، لأن تنوع الثقافة يفيد العقل مثلما يفيد الجسم تنوع الغذاء.
0: كلام كلام يا نادر، لو جينا للصدق أنا مقصر بحقك يا بني.
1: أشكرك يابا، عبير ما تخلينيش أحتاج لشيء.
0: عبير عبير، لازم على عبير تهتم ببقية إخواني. طيب كيف طريقتك في القراءة؟
1: القراءة عندي لازم تكون بتمهل وبطء علشان أفهم واستفيد، لأن القراءة بسرعة زي المسافر على سيارة بسرعة، يشوف المناظر تجري بسرعة ولا يحفظ منهم شيء، لكن لو هو يمشي بالبطيء بيتمتع بكل المناظر.
0: أصلحك الله يا نادر، أنت نادر زي اسمك، أنا أشجعك واشتيك تحاول تجلس مع إخوتك علشان يتأثروا فيك ويقتدوا فيك.
2: كيف تشوف يا عماد؟
3: إيش؟
2: أسرتنا الكريمة مربين الأفاضل تلقوا كلهم بالتركيز على نادر،
3: يعني سلطوا كل الأضواء.
2: أيوة.
3: طيب والحل؟
2: تعال معي عشان نصير نتمسخر على شوية. هيا
3: وليش لا؟ يلا.
2: السلام عليكم يا أستاذ نادر.
1: أهلا وعليكم السلام، تفضلوا.
3: هاي حلوة، تفضلوا. إيش نتفضل؟ كتب؟ قد إحنا ضابحين منهن،
1: لأنكم ما تقرأوش الكتب والدروس حقكم برغبة، فهذا يخليكم تكرهوا الدراسة ما تسعبوش اللي تقرونه. لكن لو قبلتم على القراءة مثل الذي يقبل على المائدة برغبة أكيد بتحبوا الكتب والدروس.
2: يا فيلسوف صغير بلاش فلسفة.
1: صدقوني أنتم للأسف تأثرتم في فترة المراهقة وعشتم الفترة دون رقيب ولا حسيب، ومع ذلك مستمرين.
3: هاي حلوة قصة المراهقة هذه يا حبيبي. اسمع يا حسام، يتكلم عن المراهقة وعاده ولا أعرف منه حاجة.
2: صبرك شوية، عاده كله صغير، سنة بالكثير وبعد تجي معنا.
3: عاد كله صغير، عاد كله صغير، بدري عليك الهوى.
1: يا أخواني أنتم لو نظرتم لأنفسكم قد أنتم رجال، خلاص تجاوزتم سن الضياع وقربتم كل الطرق، المفروض تستفيدوا من أخطائكم وتصحوا.
3: هاي حلوة تصحوا.
2: اسمع يا أخونا، ممكن تتوسط عند الوالد بخدمة؟
3: أيوة، ما دامك الآن معك شعبية واسعة توسط لنا.
1: وإيش هي الخدمة؟
2: مش نتزوج.
1: تشو تتزوجوا؟ وأنا مدخلني، كلموه أنتم.
3: خلاص بس بلاش منك، بنكلم الوالدة تكلمه.
2: عادك الله صغير.

0: أنتم مجانين أو إيش؟ هي اسكتوا اسكتوا اسكتوا، لو يدري أبوكم بيموت من الضغط، خصوصا والسكر هذه اليومين عنده زيادة.
1: يما أنت داري إنكم لو زوجتونا بيكون إني يساعدونكم بأعمال البيت.
2: مش بس مساعدة يما، بنخليهن هن يتحملن المسؤولية، وأنتي ولا تفعلي حاجة.
0: امشوا يلا من قدامي يا عيال، امشوا اهتموا ول بدراستكم، عادكم مش توصلوا لهين إلا بعد ما تتخرجوا وتشتغلوا.
1: وإذا ما تخرجناش
0: ما فيش زواج.
2: اسمعي يما، كل ما في الأمر إن إحنا نشيك توصلي الموضوع لعند أبي بس.
1: أيوة، ولا عليك أي مسؤولية، نحنا بعدين بنتصرف معه.
2: ما نش شعبي بتدخل بالموضوع أبدا.
1: أيوة.
3: عيالك يما تعودوا على الاستهتار، اتفاقهم الاثنين على خطة واحدة مش لصالحنا لأنهم بلا عقول.
0: طيب أني الآن اشي رأيك، هل أوصل الطلب لابوهم زي ما طلبوا ولا قاني اسكت لي سكتة؟
3: إذا سكتي يما بيتعندولك وبيطفحوا حالك، هذوم ما يحترموش حد، عناديين بنفس الوقت.
0: لا إله إلا الله. طيب إيش الحال؟
3: تعالي عند نادر نستشيره، نناقش معه الموضوع، ممكن نخرج بحل.
0: نادر الصغير، نادر الصدق انه فضيحة بحقنا، نرجع نستشير الصغير.
3: ولا فضيحة ولا حاجة يما، الأمور تقاس بالعقول مش بالأعمار. تعال تعالي تعالي بس.
0: يلا هي مرحبا.
3: شوف يا نادر يا أخي، ولو إنك الصغير لكن مع احترامنا لمكانتك عندنا، قررت أني وأمي ندخل لك لغرفتك بدل ما نستدعيك.
4: أنا أشكركم على هذا الاحترام، وهذا يضاعف احترامي لأمي ولك يا أختي.
0: إحنا يا ابني واقعين بمشكلة.
4: مشكلة إيش؟
0: أخوتك يا ابني عماد وحسام ألزموني بلغ أبوهم إنهم اشتوا يتزوجوا، وأنت يا ابني تعرف حالهم وحالنا.
3: ها إيش رأيك يا أخي؟ بنستشيرك أنت الصغير، هل تبلغ أمي الرسالة؟
4: أيوة.
0: ليش يا ابني؟ عادهم ما كملوا دراستهم ولا حتى اشتغلوا.
4: بلغ الوالد علشان يعرف أنه بيستمر يحصد مشاكل إهمال ومتابعة أولاده، لأنه لو ما بلغتوش أنت يما بيبلغوهم، عندهم القراءة والوقاحة.
3: رأيك صحيح يا أخي، سمعتي يما؟
0: أيوة أيوة، بس أبوكم عنده سكر واني خايف لا يفطس علينا من القهر.
4: القهر مستمر يما بكل الأحوال، ما دام إخواني ما عقلوش، ولو كلنا حزم أمره من البداية ما كان حصل هذا.
3: المهم يا أخي أنت رأيك أنه أبي لازم يعرف.
4: أيوة، بحضور جميع أفراد الأسرة، ولازم يكون أساس الحاضرين عماد وحسام.
3: يا سلام يا سلام يما، شوفي رقاحة العقل فين.
0: الله يصلحك وينور قلبك يا ولدي.
5: والله جينا على قولة المثل الشعبي، آخر الليل تأتيك الدواهي. هذا كله يصدر منكم يا عماد؟
6: من حقنا يا با، إيش رأيك نجلس عازبين طول العمر؟
5: لا لا ما قلناش هكذا يا بري، بس كل شيء بوقته.
6: يا با نشي الفرح يدخل بيتنا، إيش بيتنا محروم من الفرح؟ لا رضي تزوج عبير ولا تشي تزوجينا.
3: هذا مش شغلكم ولا حدا له دخل.
4: خلونا في المهم.
5: ها إيش رأيك أنت يا نادر؟ بل حاكمك أنت الصغير.
4: أنا أشوف يا أبا إنك توافق مبدئيا وتعتبر المشروع قيد الدراسة.
5: كيف يعني؟
0: ولا توافق يا رجال، هذا ابن عادو جاهل ما يدريش.
3: لحظة يما.
5: ها نادر كيف قلت؟
4: مشروع زواجهم الاثنين مشروع عملاق.
5: أكيد يشتيلوا ميزانية ضخمة يبني.
4: تمام، لكن ما ندريش كم تكلفة هذا المشروع.
0: هذا يكلف ملايين، وأبوكم من الله ولا مدرس مو وزير.
3: قلنا لك اسكتي يما لو سمحتي.
5: ايوه ايوه ايوه يا نادر، ها كمل.
4: وعلشان نعرف تكلفة المشروع، انا من رأيي تكلف عماد وحسام بوضع الدراسات الكاملة عن التكلفة من الإبرة لا الطائرة.
5: ايوه، وبعدين؟
4: بعدين بنشوف كيف نجيب الفلوس، اما زواج عشوائي ما يصلحش.
5: اذا اتفقنا
3: هذا هو الصح.
5: إذن يلا يا عماد نكلفك أنت وحسام بعمل كشف كامل بالتكلفة.
1: الليلة هذه بنسم الله أصف.
3: صباح الخير يما.
0: أسعد صباحك بكل خير.
3: ما شاء الله عليك، قد الصبوح جاهز؟
0: قد جاهز.
3: وهذه إيش الورقة؟
0: هذه الورقة حق أخوتي.
3: جهزوها، والله نشيطين العرسان.
0: قمتوا صلي الفجر وعادهم يشتغلوا،
3: طلعوا 5 مليون
0: مجانين.
3: لا يما، بهذه طلعوا عقال، هذه التكلفة قريبة من الواقع. وينهم الآن؟
0: سلموا للورقة وشربوا شاي وسرحوا يرقدوا. بس تقولي من أنا بنجيب 5 مليون؟
3: مش شغلك يما، معانا عقول تفكر. وقت الصبوح مع أبي ونادر بتعرفي كل حاجة.
0: يلا ها يلا صبوح، قد وقته.
5: إيه 5 مليون ما بالله جامد، من أين نجيب 5 مليون؟
4: ولا جامد ولا حاجة يا أبا، التقديرات قريبة من الواقع.
3: خلينا بالتمويل يا نادر.
0: أني أشتي أبوكم ينزلهم يشتغلوا ويوفروا فلوس.
5: هذا ضروري يا زعفران، أما أنا الآن من فين أجيب لهم؟
4: لا لا يا أبا، لو ألزمتهم بفلوس بتدفعهم للغلط دفع، بمعنى إنهم بيسرقوا أو بيضطروا لارتكاب أي جريمة لا سمح الله.
3: طيب يا نادر، كيف تشوف أنت الحل؟ قل لنا.
4: أنا رأيي تقول لهم يا أبا إن هذا المبلغ كبير وما فيش مصدر تمويل لهذه الزواجة دفعة واحدة، علشان كذا أنا أشوف إنه يكون تنفيذ المشروع على مرحلتين.
5: يعني كيف؟
4: يعني نبدأ نزوج واحد.
5: أيوة، بس هذا بيجيب لنا إشكال، وكل واحد بيقول أنا أشتري الأول.
0: كيف كيفاش تخلوهم يتقاتلوا بينتهم البين؟ لا لا لا لا، اعملوا قرعة.
4: ولا قرعة ولا حاجة.
3: أنا أشوف نرجع للمرحلتين، مرحلة خطوبة ومرحلة الزواج.
4: ولا كذا.
5: طيب كيف؟
4: أول شيء نعتمد على المفاضلة، واللي بيجيب أكبر معدل بدراسته يكون هو الأول.
5: يا سلام يا سلام عليك يا نادر، وصلت الفكرة، وبهذا نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، يعني بنخليهم يتنافسوا بالدراسة بدون ما يحسوا.
4: أيوة بالضبط.
3: الله ينور عليك يا نادر.
0: ها وبعد ما ينجحوا؟
4: بعد ما ينجحوا يما لكل حدث حديث، نحن الآن نشتيهم يلتزموا ويدرسوا.
3: شوف التعليم إيش يصنع من عقول يما.
5: شوف التعليم إيش يثمر يا زعفران.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف منخاطبة مشكيلة، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

0: يا رب ما أعظمك، جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب إني أتضرع لك أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله إني أمسك أطراف الأيام وألملم ساعات العمر، أستجمع أشتات اللحظات، أتوارى خلف الحب الدهري المكنون في صدرك لي. فاكشف لي بالصوت الهادئ أسرار خلاصك وطريق قبولك. أنقذ نفسي من سجن الذات، من سجن الحس، من قيد المألوف المتكرر. إني أقبلك اليوم إلها لي، تملأ قلبي بالإيمان، تغفر قلبي بالإيمان، تفتح باب الأبد لروحي بالإيمان. يا رب آمين.
1: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخوة العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح الرابع عشر.

وقال الله لموسى: هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي يطهر عندما يحضر إلى الحبر. يخرج الحبر إلى خارج المخيم ويفحصه، فإن وجد أنه شفي من البرص يأمر الحبر بأن يحضروا للذي شفي عصفورين حيين طاهرين، وخشب أرز، وخيطا أحمر، وغصنا من نبات السعتر. ويأمر الحبر بأن يذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ثم يأخذ العصفور الحي وخشب الأرز والخيط الأحمر والسعتر ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح على الماء العذب، ويرش على المتطهر من البرص 7 مرات ويطهره، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المخيم، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه وذقنه وحواجب عينيه وكل شعره، ويغسل ثيابه ويستحم بماء فيطهر، ثم في اليوم 8 يحضر 2 خروفين صحيحين ونعجة 1 صحيحة عمرها 1 سنة وقربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت 0.75 لتر، ويوقف الحبر المطهر الشخص المتطهر وقرابينه أمام الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الحبر 1 الخروفين ويقدمه قربان ذنب مع قنينة الزيت، يقدمهما هدية أمام الله، فيذبح الخروف في المكان المقدس الذي يذبح فيه قربان الخطيئة والقربان الذي يحرق، لأن قربان الذنب هو مثل قربان الخطيئة يكون من نصيب الحبر، إنه طاهر جدا. ويأخذ الحبر من دم قربان الذنب ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يأخذ الحبر من قنينة الزيت ويصبه في كفه اليسرى، أي كفه هو، ويغمس إصبعه اليمنى في الزيت الذي في كفه اليسرى ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر

يكفر عنه، ويحضر أيضا قربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت حوالي 1/3 لتر، ويمامتين أو حمامتين صغيرتين حسب إمكانه، فتكون إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق. في اليوم 8 لتطهيره يحضر كل هذا أمام الله إلى الحبر عند مدخل خيمة الاجتماع، فيأخذ الحبر خروف ضحية الذنب وقنينة الزيت ويقدمهما هدية أمام الله، ثم يذبح خروف ضحية الذنب ويأخذ من دمه ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يصب الحبر من الزيت في كفه اليسرى أي في كفه هو، ويأخذ بإصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر يضعه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الله، ثم يقدم اليمامتين أو الحمامتين الصغيرتين حسب إمكانه، إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق مع قربان الدقيق، وبذلك يكفر الحبر عنه أمام الله. هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي ليس في إمكانه تقديم القربان العادي عند تطهيره. وقال الله لموسى وهارون: متى دخلتم أرض كنعان التي أعطيها لكم ملكا، فعندما أضرب دارا في تلك البلاد بعفن الملابس، يأتي صاحب الدار ويخبر الحبر ويقول له: يبدو أن داري فيها عفن الملابس، فيأمر الحبر بإخلاء الدار قبل أن يدخل ليفحص العفن، وإلا فإن كل شيء في الدار يعتبر نجسا، وبعد ذلك يدخل الحبر ليرى الدار ويفحص الضربة، فإن وجد في حيطان الدار نقرا لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر ومنظرها عميق في الحائط، يخرج الحبر من الدار ويغلق الباب 7 أيام، ثم يرجع في اليوم 7 ليفحص الدار، فإن وجد أن الضربة امتدت في الحيطان يأمر بأن تقلع الحجارة المضروبة وتطرح في مكان نجس خارج المدينة، وتقشر كل حيطان الدار من الداخل، ويرمى التراب المقشور في مكان نجس خارج المدينة، ويأخذون حجارة أخرى ويضعونها مكان الحجارة المقلوعة وترابا آخر ويطينون به الدار، فإن ظهر العفن في الدار مرة أخرى بعد قلع الحجارة وقشر الدار وتطيينها، يأتي الحبر ويفحصها، فإن وجد أن العفن امتد في الدار فهو عفن مفسد وتكون الدار نجسة، فيجب أن تهدم الدار بما فيها من حجارة وأخشاب وتراب، ويؤخذ الكل إلى مكان نجس

0: خارج المدينة، ومن دخل الدار طول الأيام التي تغلق فيها يكون نجسا إلى المساء، ومن نام فيها أو أكل فيها فيجب أن يغسل ثيابه. لكن إن جاء الحبر وفحصها ووجد أن العفن لم يمتد في الدار بعد تطيينها، يحكم الحبر بأن الدار طاهرة لأن الضربة زالت، فيأخذ لتطهير الدار عصفورين وخشب أرز وخيطا أحمر وغصنا من نبات السعتر، ويذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ويأخذ خشب الأرز والسعتر والخيط الأحمر والعصفور الحي ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح وفي الماء العذب، ويرش الدار 7 مرات ويطهرها بدم العصفور وبالماء العذب وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالسعتر وبالخيط الأحمر، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء خارج المدينة، بذلك يكفر عن الدار فتكون طاهرة. هذه هي التعليمات بشأن كل أمراض البرص والقرع والعفن في الثياب أو الدار، والورم والطفح والبقعة اللامعة، لتعرفوا أن تميزوا بين ما هو نجس وما هو طاهر. فهذه هي تعليمات البرص والعفن.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: صحتك بالدنيا،
3: صحتك بالدنيا.
2: عزيزي المستمع،
3: عزيزتي المستمعة،
2: الصحة أغلى ما لينا،
3: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
2: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
3: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
2: وعشان الصحة غالية علينا
3: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
2: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
3: طب قول من اللي عندك وهات.
2: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
3: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
2: الترنيمة والفقرة الروحية،
3: وفيها كمان التمثيلية.
4: الواحد عايز ينام مش قادر. انت صحيتي يا أحلام؟
5: يا صباح الفل، قوم بقى بطل كسل، أنا حضرت الفطار.
6: صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما.
5: صباح الخير يا حبيبي، يلا تعالى افطر بسرعة، يلا عشان ما تتأخرش على مدرستك. هي أختك صحيت؟
6: لا لسه نايمة هي.
5: قومي يلا يا سهر بسرعة، قومي علشان تلحقي تفطري.
7: أنا عايزة أنام شوية بقى يا ماما مش قادرة.
5: يلا عشان ما تتأخريش يا حبيبتي يلا.
4: الأكل فين يا أحلام؟
5: جاهز أهو يا حبيبي، محطوط عندك.
4: طب يلا يلا تعالوا كله معايا. هو أنا هاكل لوحدي يا جماعة؟
6: أنا جعان قوي يا بابا، عايز أكل.
4: مش عارف، كل الناس بتصحى ملهاش نفس للأكل، بس أنت بتحب أول ما تصحى تاكل على طول. طالع لي يا واد على فكرة.
5: إيه ده؟ مالك؟ زي ما تكوني شفتي عفريت كده.
7: هو كل يوم فول وطعمية، مش هنغير بقى، أنا زهقت.
6: انا بحب الفول موت، لو ما اكلتش فول اكني ما اكلتش اساسا.
4: الواد ده جدع طالع لابوه.
5: بس التغيير مطلوب برضو، ابقى هات لنا حتة جبنة بيضة ولا اي حاجة نحطها في التلاجة. ما تاكل خاص يا سميق،
4: انا مش بحب الخضار ولا السلطة خالص.
6: ولا انا يا بابا صدقني،
5: ده كده الاكل عمره ما يتهضم، وعلشان كده عندكو امساك.
4: الامساك احسن من الاسهال،
5: الاتنين وحشين.
4: الشاي بقى وحياتك يا احلام. صباح الخير يا صلاح.
8: صباح الفل ابو سمرة، اخبارك ايه؟
4: الحمد لله، بس الواحد عايز ينام كالعادة يا اخي.
8: انت لو تنام بدري شوية يا اخي تصحى اخر تمام وميت فل.
4: بقولك ايه، انا تعبان قوي يا صلاح، انا عايز اروح الحمام بسرعة.
8: يوه كل ده وسمير لسه ما جاش.
9: صباح الخير يا استاذ، مش دي المحفوظات؟
8: اي خدمة يا سيدي.
9: انا كنت عايز اخلص الورقات دول، قالوا لي اجيلكم هنا.
8: هو المسؤول عن الورق ده استاذ سمير.
9: إيه؟
8: زمانه جاي دلوقتي.
9: هو هنا؟
8: ايوه موجود.
9: طيب هيتاخر؟
8: لا يا سيدي، اصله في الحمام.
9: لا مؤاخذه اصلا انا مستعجل ورايا حاجات كتيره.
10: صباح الخير يا استاذ، هو حضرتك الاستاذ سمير؟
8: لا يا فندم، الاستاذ سمير في الحمام وزمانه جاي. اي خدمه؟
10: اصل كنت عايزه اخلص كده ورق، وقالوا لي ان الاستاذ سمير هو اللي هيخلصه.
9: انا يا استاذ بقالي اكتر من ساعه واقف على رجليا، والاستاذ سمير ما جاش. هو تلاقيه مزوغ وانت بتقول لي في الحمام.
8: جرى ايه يا سيدي، انت مش مصدقني ولا ايه؟ هو انا هكدب عليك يعني؟
10: لا فعلا يا استاذ، احنا بقالنا كتير قوي واقفين ومستنيين، مش قادره، رجلي وجعتني من الوقفه، ورايا حاجات ومشاوير كتير عايزه اقضيها.
9: بصوا انا محدش استغفلني ابدا، ده اكيد مزوغ، تلاقيه جه مدى الصبح وطلع يشتغله على تاكسي ولا حاجه. ما انا عارف الحاجات بتاعت الموظفين دي.
11: ايه يا استاذ صلاح، ايه اللي بيزعق عندك ده؟
8: لا يا فندم، ده واحد عايز الاستاذ سمير.
11: وفين الاستاذ سمير؟
8: هو فندم قال ان هو رايح الحمام حضره المدير ولسه ما جاش.
9: حمام ايه يا بيه، تلاقيه مزوغ ولا شغله على تاكسي ولا حاجه.
10: انا يا فندم بقالي اكتر من ساعه واقفه على رجليا والاستاذ ما جاش.
11: خلاص خلاص خلاص، انا هتاكد من الموضوع ده بنفسي، انا هروح اشوف في الحمام ولا لا. يا استاذ سمير.
4: ايوه، مين بره؟
11: مين بره؟ انا المدير يا استاذ سمير، انت بتعمل ايه عندك؟
4: عادي يعني يا فندم، بعمل زي الناس.
11: طيب مش قصدي، انا اقصد بقالك كتير يا استاذ سمير، ما يصحش كده.
4: معلش يا فندم، اصلي تعبان قوي، بعد عنك.
11: طيب حاول تطلع بسرعه، في ناس عايزينك تخلص لها شغلها، وبعدي عليا.
12: الله عطانا اجسادنا امانه، لازم نرعاها ونهتم بيها.
13: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني، نسمع منها المشورة الطبية.
14: أهلا بيك يا دكتورة أماني في حلقة اليوم.
15: أهلا بيك
14: دكتورة أماني. بنسمع أن في ناس عندها إمساك مزمن، يعني بيشتكوا بصورة أو بأخرى، يا ترى إيه هو الإمساك؟
15: هو الإمساك حاجة من اتنين، إما صلابة في البراز، براز صلب وناشف بيمر بصعوبة، أو عدد مرات التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع، أو ممكن يكون الاتنين مع بعض، ده اسمه إمساك.
14: طب إيه اللي بيخلي البراز صلب وصعب مروره؟
15: لما بتقل نسبة المية في البراز بيبقى ناشف وصلب وصعب مروره، ده لأن الكمية العناصر اللي بتحفظ الماء في البراز قليلة، أو إن البراز بيقعد فترة طويلة في المستقيم اللي هو آخر جزء في الأمعاء.
14: طب ده وصف الإمساك، إيه أسبابه بقى؟
15: في إمساك له أسباب وظيفية، وفي إمساك أسبابه عضوية، لكن المنتشر قوي الإمساك اللي أسبابه وظيفية، وده سهل جدا.
14: يعني إيه أسباب وظيفية؟
15: نوعية الأكل من أهم أسباب الإمساك. في ناس بتعتمد في أكلها على الرز واللحمة، ومعروف إن الرز واللحمة ده من أقل المأكولات في احتوائها على الألياف، وكمان فضلاتها أقل، عشان كده الناس دي بتعاني من إمساك مزمن. الألياف أصلا بتخلي نسبة السوائل في الفضلات نسبة كويسة عشان تحافظ على طراوة البراز. الناس اللي مش بتحرك كتير، زي الناس الكبار السن أو المريض طريح الفراش اللي مش بتحرك، ده بيكون عنده ضعف في عضلات القولون، فبينتج إن في إمساك أو براز صلب. في أدوية بتسبب إمساك، وأشهر حاجة منها الحديد، كتير قوي من الناس عارفة إن الحديد بيسبب إمساك. في سبب مهم جدا اللي هي كبت الرغبة في التبرز. كبت الرغبة في التبرز بيخلي البراز يقعد أطول فترة في المستقيم، كل السوائل اللي فيه بتتمص، فبيبقى براز ناشف. ممكن يحصل نتيجة أمراض زي نقص هرمون الغدة الدرقية بس بيكون معاه أعراض تانية بقى، وممكن نتيجة قلق أو توتر.
14: في أسباب عضوية، يعني إيه أسباب عضوية؟
15: الأسباب العضوية دي أقل بكتير من الأسباب الوظيفية، بس أكتر خطورة، زي أورام القولون اللي بتسد سكة البراز، زي ضيق الأمعاء، زي الانسداد المعوي، زي البواسير والشرخ الشرجي اللي بتخلي المريض مش قادر يتبرز من الألم فبينتج عنه براز صلب.
14: طيب دكتورة أماني، يا ترى في مضاعفات للإمساك؟
15: الإمساك في حد ذاته مش مشكلة كبيرة ومش مرض خطير، لكن لو طالت مدته ممكن يعمل بعض المضاعفات زي البواسير والشرخ الشرجي، ممكن يزود الضغط جوه البطن فيحصل فتاء أو دوالي خصي عند الرجالة، وكمان ممكن يسبب صداع متكرر.
14: طب يا دكتورة، إزاي نتجنب حدوث الإمساك؟
15: أولا لابد من عدم كبت الرغبة في التبرز، وكمان لازم يكون في وقت معين للتبرز حتى لو ما كانتش في رغبة. تاني حاجة، نوعية الأكل مهمة جدا، لازم يكون الأكل فيه نسبة عالية من الألياف، وده بنلاقيه في الخضار والفاكهة زي الخس والجرجير والبقدونس. كمان مهم قوي شرب كميات كبيرة من السوائل بما يعادل من 10-12 كوباية مية في اليوم، وطبعا في الحر بتكون كمية المية أكبر. السوائل بتساعد على تليين البراز، وعلى فكرة عادة شرب المية على معدة خالية بتساعد قوي في تجنب الإمساك. كمان ممارسة بعض التمارين الرياضية مهمة جدا، ولا سيما رياضة المشي بتساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.
14: طب لو حصل بقى الإمساك فعلا أعمل إيه؟
15: في بعض العقاقير الطبية بتساعد على تليين البراز زي سكر اللاكتوز، ده بيتحط مع العصير أو بتشرب منه معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم، ده بيساعد على تكوين براز لين فبيسهل إخراجه.
14: معلش يا دكتورة، إيه اللاكتوز ده؟
15: ده سكر اسمه سكر اللبن، لاكتوز جاي من اللبن، ده أما بيدخل في الأمعاء بيمص مية، أما بيمص المية بيخلي البراز لين وطري وسهل إخراجه. وعلى فكرة ده موجود في الصيدليات كلها. ممكن كمان استعمال لبوس جليسرين قبل التبرز بنص ساعة، ده بيساعد برضو على تليين البراز. ممكن تناول بعض الزيوت الطبيعية زي زيت البيرافين أو زيت الخروع، ده بيتاخد منه حوالي 3 ملي قبل النوم بالليل على طول، بيساعد على تليين البراز، بس ممكن يمنع امتصاص بعض الفيتامينات، عشان كده مش مستحب أبدا الإفراط في استعماله. كمان في أدوية كتيرة قوي في السوق، السوق مليان أدوية ملينات، بس بنحذر من الإفراط فيها لأنها بتعوق امتصاص بعض العقاقير الطبية.
14: دكتور أماني مشكورك في نهاية حلقة اليوم، شكرا جزيلا.
15: العفو يا فندم.
10: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
12: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
10: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
16: أحيانا الإنسان بيحسب الأمور بطريقة عجيبة. تخيل كده لو دكتور قال للمريض خد برشامة واحدة كعلاج في اليوم لمدة شهر، لكن المريض قعد يحسبها مع نفسه وقال طيب ليه أستنى، أنا هاخد 30 برشامة مرة واحدة عشان أخف بسرعة. طبعا عارف يا صديقي إيه اللي ممكن يحصل للراجل دوت، بدل ما يخف ممكن يموت. والإنسان بيتخيل الحياة مع ربنا بالشكل دوت، بيتخيل إنه بكتر صلواته وأصوامه إنه كويس، وإن علاقته حقيقية وحية مع الله سبحانه. في الواقع هو ميت روحيا، ميت في علاقته مع الله. اسمع المثل اللي قاله السيد المسيح عن راجل فريسي متدين، يعني شخص من رجال الدين اليهود، هو وكان كمان معاه شخص تاني خاطي، الاتنين دخلوا بيت ربنا علشان يصلوا. الراجل اليهودي المتدين كان عمال يصلي ويقول اللهم أشكرك، أنا لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزناة، ولا حتى زي الراجل الخاطي دوت، أنا بصوم لك يا رب 2 مرات في الأسبوع، وكمان بقدم عشر كل فلوسي ليك يا رب. لكن الإنسان الخاطي اللي دخل معاه وقف من بعيد وهو شاعر بالقلب المكسور، وقف يصلي بكلمات قليلة بتعبر عن قلب صادق، وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. بيقول الإنجيل إن الله قبل صلاة الإنسان الخاطي اللي قدم نوعية صلاة بحسب قلب الله بتعبر عن توبة حقيقية، بعكس الراجل اليهودي المتدين اللي مع صلواته الكتيرة وأصوامه وأمواله لكن قلبه كان متكبر، وصلواته كانت مجرد واجب وأصوامه مجرد تعود لكن قلبه مليان بالدينونة ونقد البشر اللي حواليه، كأنه متخيل أنه أحسن من كل الناس. يا صديقي، الله يهم اتجاه قلبك أكتر من مجرد شكل عبادتك، الله بيهم طاعة قلبك الحقيقية أكتر من مجرد شوية الأعمال الكويسة اللي تفتخر بيها قدام البشر. في دايما رجاء لكل شخص بيتواضع ويقبل كلمة الله، في دايما رجاء لكل واحد بيقدم صلاة بحسب قلب ربنا، مش مجرد واجب ولا فروض. آمين.

أرحبكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية،
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم، ومع أختنا العزيزة رباء سالم.

0: المرأة اليوم افتحي قلبي.
1: أسرة المرأة اليوم بترحب فيكم مستمعينا، واليوم حلقتنا رح تكون عن الحميمية في الزواج.
2: شكرا بسمة، لا تنسوا مستمعينا تضلوا معانا بعد الدراما عشان تسمعوا رأي السيد منذر خليل وهو مختص في الإرشاد النفسي.

0: ايه ولا عليك امر يم خلف، ناوليني صحن هاللبني.
1: تامر تفضل، بس اسمع في شوية حكي ودي احكيها انا وياك.
0: ها خير ان شاء الله، شو بي حكي على هالصبح؟
1: لا بس سمعت عن شيء حاب نروح انا وياك عليه.
0: على وين ان شاء الله؟ قدامك سفر؟
1: اي لا سفر ولا شيء، اطمن. بس مركز عناية الاسرة اللي عندنا بالحي مسوي ندوة عن العلاقات الزوجية وبعثوا لنا دعوة.
0: يا حرمة يا حرمة، علاقات زوجية هسه متأخرين علينا جدير.
1: شو متأخرين هذي؟ بعدنا بأول عمرنا.
0: أقول لك روحي لحالك انت وجارتك، من هو مانعك؟
1: أنا وجارتي؟ وأنا متجوزك ولا متجوز جارتي؟
0: ومن عقلك أروح معك انتي؟
1: وشلون يكون منظري وكل واحدة منهن ما حجوزها؟
0: يعني ودش تقولي لي إن أبو رايد وأبو خالد رايحين؟
1: ولا ليش لعاد نحكي لك؟
0: ايه زين لعاد نروح، وامرنا لله، وزي ما يقول المثل لاحق العيار الباب الدار. اقول لك ناولين صحن هالزيتون جاي، ترى كل شي حاطيته عندك.
1: ايه ابي منك يا ابو خلف، ما همك غير بطنك. تامر خذ، ايه شو هالعيشه هذه كلها وامر بوامر.

0: يا ويلي، قال الواحد مفكر حاله متجوز يا ابو خلف.
1: شفتي يا ام خلف شفتي، ترى وجهي صار اسود وانا جاوب بالاسئله.
0: شفت السؤال الخامس والسادس؟ قالك تبي اخر كلمه تشجيع قلتيها لزوجك.
1: ولا يوم سالوا متى قلت اخر كلمه حلوه لحرمتك وفاجاتها بهديه، تراني تركت الجواب فاضي.
0: طبعا ما انت عمرك ما قلت لي كلمه سر القلب، يعني حبيبتي او يا عمري. والهديه انسى، ترى من يوم عرسي ما شفت منك شيء.
1: تراني كنت افكر اني هي شاف قد رجولتي واكون ضعيف قدامك، وبعدين ماني متعود عندها لانه زلمه يهدي زوجته.
0: تعرف يا ابو خلف يوما قالوا قيسوا حراره زواجكو، ترى طلع خاف الله خاف الله تحت الصفر مسقع، وطلع ما عندنا نتفه حميميه.
2: السيد منذر، ما هو تعريفك للحميميه؟
3: الحميميه معناها حرفيا ان اعرف شخص وهذا الشخص يعرفني، والمعرفة هاي ما تكون معرفة سطحية عامة، بس فعلا أعرف الشخص بشكل كامل، أعرف قوته، أعرف ضعفه، أعرفه على حقيقته. هذا باختصار معنى الحميمية. هلا إذا بدنا نيجي بعض التطبيقات إلها، شو يعني الحميمية؟ معناها أني أستطيع أني أتواجد في محضر شخص بدون حاجة أنه ألبس أقنعة أو أخفي أمور عني، أتواجد بحرية. وبنتذكر كلنا بسفر التكوين 2:25 العدد من الكتاب المقدس اللي بيحكي عن آدم وحواء، كانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. إذن الحميمية أني أتواجد في محضر شخص بحقيقتي على حقيقتي دون أن أشعر بالخجل أو في شيء لازم أخبيه. وهذا بيقودنا لنقطة ثانية، أنه إذا الشخص الثاني عرف عني هاي الأمور، الحميمية تعني أنه ما زال يقبلني، ما زال يرحب فيه. أنا مرحب أني أكون حقيقي في محضر شخص ثاني. هاي الحميمية، وهذا هاي الحميمية المطلوبة في العلاقة الزوجية.
2: أخ مندر، ما الذي يعيق أن يكون في حميمية بالعلاقات الزوجية؟
3: الحميمية بشكل عام هي عملية، لازم نكون عن قصد نشتغل حتى نقوي هاي العلاقة أو هاي الحميمية في هالعلاقة. بمعنى آخر، إذا أنا ما بشتغل عليها، إذا ما بصرف وقت حتى أطورها، ممكن تفتر الحميمية وتصير علاقة سطحية ما فيش إلها معنى. الأمور اللي بتشغلنا عادة عن أن يكون لنا وقت نوعي حميمي مع الشخص الآخر، مثلا الانشغال بالعمل، الشغل كتير، في ناس كتير تصرف وقت بالشغل لدرجة ما فيش عندهم وقت لبعضهم البعض. في ظاهرة جديدة بلشت تغزو بيوتنا ومجتمعاتنا، اللي هي التكنولوجيا الحديثة. مرات كثير بنقعد نصرف ساعات طويلة إحنا على الإنترنت. أنا بلاحظ من نفسي مثلا ديش مرات مرتي بتحكي معي أنا مش فاضي مركز، ببعث إيميل، عم بشتغل بطريقة معينة، أو التلفزيون ممكن واحد يقعد 5-6 ساعات وهو بس مشغول ذهنيا، موجود جسديا عم بيصرف الوقت، ولكن ما فيش هالحميمية. وفي كمان لابد ما في عوامل تنشئة، بجوز احنا ربينا بطريقة زي اهلنا، كان الابو مش كثير يعني، كان قليل الكلمات، ما في تواصل، فغالبا التنشئة اللي ربينا عليها بتأثر على طريقة تعاملنا اليوم مع نسانا او مع ازواجنا. فهي الامور عادة ممكن تضعف شوي من موضوع الحميمية في العلاقة.
2: في ناس بيربطوا الحميمية فقط بالعلاقة الجسدية، شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: أنا بعتقد أنه الحميمية فيها جزء بالعلاقة الجسدية أو تحديدا العلاقة الجنسية، ولكن خطأ أني أربط كل موضوع الحميمية بس في الجنس. الجنس جزء من هذه العلاقة وجزء الله أعطانا إياه حتى نستمتع فيه ونقوي علاقتنا، ولكن ليس كل شيء هو الجنس. نوعية الوقت اللي بصرفه، قدرتي على الاستماع، هيك انه نفرح مع بعض، انه نلعب مع بعض، انه نمشي مع بعض، في اكثر من وسيلة انا مستخدمها تقوي العلاقة الحميمية او تقوي الألفة والود والشراكة الحقيقية بين الزوج وزوجته، مش بس الجنس. زي ما احنا مرات بنغلط بنحصر الحميمية بالعلاقة الجنسية.

0: أعزائي المستمعين، سؤال يطرح نفسه وما تزال الإجابة عليه غير كافية، ألا وهو: لماذا نجد الكثير من الأزواج متباعدين بعد أن كانت علاقتهم حميمة ووثيقة أثناء فترة الخطوبة، على الرغم من أن أحد أهم الأسباب التي تدفع الإنسان للزواج هو تكوين علاقة حميمة دافئة وشخصية مع الآخر، لكن مع مرور الأيام يصبح لسان حال الأزواج وعذرهم الدائم هو المشغولية ومواجهة تحديات الحياة ومسؤولياتها المختلفة كالعمل والعناية بالأولاد وتأمين سبل الحياة المادية، متناسين أهمية الإبقاء على علاقتهم الحميمة كأولوية تضمن لهم استمرارية نجاح علاقتهم. أما جذور المشكلة كما يقدمها لنا الكتاب المقدس، فهي الأنانية والسعي لإرضاء الذات قبل الآخر، كما تقول كلمة الله في سفر أشعياء الأصحاح 53:6: ملنا كل واحد إلى طريقه. فالأنانية هي أحد الأسباب التي تدفع بالزواج إلى البرود والجفاء بدل الاقتراب والانفتاح العميق والتعبير عن المشاعر بحرية وصدق. ونجد أن التحفظ الشديد والخوف من كشف الذات بشفافية أمام الآخر يخلق أجواء من البرود والعزلة، وعندها يكتفي الأزواج بمشاركة بعضهم البعض واجبات الحياة اليومية والاهتمام بشؤون الأسرة المادية وتربية الأطفال، متناسين علاقتهم الحميمة والتواصل الوجداني العميق الذي يسدد حاجتهم من الحب والمشاركة. أعزائي، أستطيع أن أؤكد أن كل من أسس زواجه على أساس المحبة النازلة من فوق لا محبة العالم المشروطة، قد نجح في تحقيق الحميمية كما أرادها الله أن تكون. فأول وصية أعطيت للأزواج المقدمين على الارتباط جاءت في سفر التكوين والأصحاح 22:24، وهي: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يؤكد أهمية انصهار كلاهما بالآخر وتحقيق الوحدانية والحب المطلق الذي ذكر أيضا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح 25:29، إذ يقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة. وللمرأة أيضا وجه الرسول بولس كلمته لكي تعيش دورها الذي يحقق المعادلة الإلهية من الانسجام والتفاهم، عندما قال لها في 24 من نفس الأصحاح: ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. فالحب الذي يقدمه الزوج مقابل الخضوع والاحترام هما مفاتيح لتحقيق الحميمية المنشودة من الزواج. إن المقياس العظيم الذي وضعه الله للزوج والزوجة سويا هو أن يؤسسا بيتهما على أساس كلمة الله والعيش بمقتضاها، كما قال الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24:25: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. أعزائي، تقدم لنا كلمة الله كل ما نحتاجه من أدوات بناء وحجارة لنؤسس زواجا مفعما بالحب والحميمية والانسجام. إن لقاءنا مع الله والعودة إليه والدخول في علاقة حميمية معه عن طريق التوبة وقبول عمل المسيح الكفاري بموته على الصليب لأجل خلاصنا هو السبيل الوحيد ليعيدنا عن طرقنا الردية وعلاقاتنا المدمرة الفاترة. فصلاتنا لكل مستمع أن يقبل ويتصالح مع الله ويلتصق بكلمته التي تؤهلنا لزواج أفضل وعلاقة أكثر حميمية مع شريك الحياة. وإلى لقاء قريب، نترككم في رعاية الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع، وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
0: عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك. وإذا كان لديك أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودين مشاركتنا فيها، يرجى الكتابة إلينا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 145.

أعظمك اللهم أيها الملك، وأسبح اسمك إلى أبد الآبدين، أسبحك كل يوم وأبارك اسمك إلى أبد الآبدين. ربنا عظيم ويستحق كل تسبيح، وعظمته لا حدود لها. كل جيل يمدح أعمالك للجيل الذي بعده، يخبرون عن قدرتك، يتحدثون عن جلالك ومجدك وبهائك، وأنا أتأمل أعمالك العجيبة. يتحدثون عن قوة أعمالك الرهيبة، وأنا أخبر بعظمتك. دائما يذكرون خيرك العميم، وبصلاحك يرنمون. ربنا حنون ورحيم وحليم وكثير الحنان، ربنا طيب مع الكل، ورحمته تشمل كل خليقته. تسبحك كل خليقتك يا رب، ويباركك الذين يتقونك. يتحدثون عن جلال مملكتك، ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرف الكل أعمالك القديرة وجلال ومجد مملكتك. مملكتك هي إلى الأبد، وسلطانك يدوم إلى كل الأجيال. ربنا يسند العاثرين ويرفع المنحنين، عيون الكل تنظر إليك، وأنت ترزقهم طعامهم في حينه. تفتح يدك وتشبع رغبة كل كائن حي. ربنا صالح في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. ربنا قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يحقق رغبة الذين يتقونه، ويسمع تضرعهم وينقذهم. ربنا يحفظ كل الذين يحبونه، ويهلك جميع الأشرار. فمي ينطق بتسبيح الله، يا كل البشر سبحوا اسمه القدوس إلى أبد الآبدين.

0: أهلا بيكم في برنامج قلب عابد. مبسوطين نكون مع بعض النهاردة. لقاء جديد الرب محضر لينا. يعني مائدة، يعني زي ما نقول كل مرة الرب محضر لينا، ترتب لنا مائدة تجاه مضايقين. يعني الرب محضر لينا مائدة، مش مائدة أكل وشرب طبيعي، مائدة روحية مليانة بركات روحية. برنامج قلب عابد، مبسوطين نكون مع بعض النهاردة. وصلوا لنا كده وتشجعوا ان النهاردة الرب فعلا يكون بيباركنا وبيكون بيفتح عينينا ويكون بنعرف عنه حاجات جديدة ونقرب وناخد خطوة ناحيته أكتر. ومبسوطين جدا معنا سيلفيا. أهلا بيك يا سيلفيا.
1: أهلا بيك يا رومي،
0: شكرا على تلبية الدعوة ان انت معنا.
1: شكرا.
0: ومبسوطين او انت معانا والصوت الجميل، والرب يديكي ويباركك اكتر واكتر. امين
1: امين.
0: طيب عايزين نبتدي نبص كده مع بعض على مزمور 48. مزمور جميل قوي، شجعكم تفتحوه. مزمور 48. هديكم فرصه كده لحظه تفتحوا المزمور دوت على تفتح الكتاب المقدس لو عندك كتاب مقدس الورقي، او تفتح الموبايل بتاعك، أو تفتح على جوجل مزمور 48. كتاب يقول كده: عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا، جبل قدسه جميل الارتفاع، فرحوا كل الأرض، جبل صهيون، فرحوا أقاصي الشمال، مدينة الملك العظيم. الله في قصورها يعرف ملجأ، الله في قصورها يعرف ملجأ. طبعا في العهد القديم في تشبيهات كتيرة قوي، لأن كانت الحياة كلها عبارة عن انتقالات ما بين مدن، وكان يعني مكان العبادة هو الهيكل، فدايما كان ده بيبقى بيرمز لحضور الله. وكان في استخدام كتير جدا للرموز. فاحنا لما نبص على الكلام ده بنضارة العهد الجديد، يعني احنا بنبص على العهد القديم بنضارة العهد الجديد، فنقول ايه؟ عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا، جبل قدسه. طب فين المكان اللي الله بيسكن فيه النهاردة؟ الله بيسكن معانا وبيسكن جوانا، فاحنا اللي بقينا الهيكل بتاعه. جميل الارتفاع، فرح كل الأرض. لما أقول فرح كل الأرض، يبقى أقصد أقول إيه؟ إن الله يكون سبب فرحة لكل الناس اللي بينادوا عليه. فلما نقول فرح كل الأرض، فالأرض بتفرح بالرب، وأنا وإنت ينفع إن إحنا نفرح بالرب. جبل صهيون، جبل صهيون ده بيرمز ليه؟ بيرمز للكنيسة، لحضور الرب، فده المكان اللي الله بيسكن فيه. فلو الله النهاردة أنت دعيته وندهت عليه، هو نفسه جدا إن هو يفتح عينك ويقرب منك وإن أنت تستجيب للندى بتاعه. فده المكان اللي يكون فيه فرح. لما الله يكون معاك هيكون فيه فرح. فرح أقاصي الشمال، مدينة الملك العظيم. فلما نقول مدينة الملك العظيم، نقدر نقول إيه؟ نقدر نقول إن المكان حتى اللي فيه الملوك، وحتى اللي فيه القصور، واللي فيه الحاجات الجامدة جدا، مش الملك هو سبب الفرحة، ومش القصر هو سبب الفرحة، لكن الله هو سبب الفرحة. فعشان كده يقول إيه؟ الله في قصورها يعرف ملجأ. يعني الله حتى في الأماكن اللي يبدو عليها أنها عظيمة وخطيرة، لكن هو الملجأ. فالنهاردة قول له: رب انت ايه من العددين دولت، من عدد 1 لـ3 في مزمور 48؟ نقدر نقول ايه؟ ان الله عظيم، الله حميد يستاهل الشكر والحمد، الله مرتفع جميل الارتفاع، الله هو سبب الفرحة، الله هو الملجأ ليا. فنقدر نخرج من التلات اعداد دولت شوية افكار كده نبص عليهم. قول له: رب انت عظيم جدا، انت حميد جدا، انت جميل الارتفاع، انت سبب الفرحة اللي في حياتي، وانت ملجأ ليا. يعني وانت ملجأ ليا. كم واحد النهاردة محتاج لانه هو يجي للرب الملجأ؟ يعني انا باجي للرب اللي بلجأ ليه في كل ظروفي. فالله في قصورها يعرف ايه؟ ملجأ. فالله ملجأ ليا انا وانت. يعني حاجة مهمة جدا، كلنا عايزين نجري على الله ونلجأ إليه. فقبل ما تبتدي كده غمض عينك، قول: يا رب انت اللي تفرحني, اللي تفرح قلبي, وانت يا رب الملجأ بتاعي. وانت عظيم جدا يا رب, انت عظيم جدا يا رب, انت حميد جدا, انت رب حميد جدا, انت جميل الارتفاع, انت فرح كل الارض, فرح كل الارض. يعني خد لحظات كده صلي, خد لحظات صلي, انت على الرب, اتكلم معاه, و يعني القي بحجتك, يعني القي بحجتك قدام الرب. اقول له القي بحجتك قدام الرب, قول يا رب انا تعبان, انا محتاج لك, عايز ألجأ لك, و وعندي مشاكل كتير في حياتي, او في حاجات كتيره واقفه في الطريق ان انا اعرفك, لكن النهارده انا عايز يعني اخد خطوه اكتر ناحيتك. فالله في قصور, في قصورها ملجا, الله ملجا, الله ملجا لينا. في ترنيمه جميله نفسي نبتدي بيها مع سيلفيا, بتقول سالوذ بحضنك من جهلي, او من جهلي, من شهواتي, لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي.

هللويا هللويا. يعني يقول له أدعوك تعالى، ففي قلبي شوق غامر. يا رب أنا مشتاق لك جدا النهاردة، مشتاق لك جدا، والقلب يغني فأسمع صوتك قد نادى. مين اللي بينادي؟ الرب اللي بينادي علينا، وإحنا بنأتي إليه استجابة للندى بتاعه. فأقول له رب أنت فرحتي، أنت الملجأ بتاعي، أنت اللي بجري عليه، أنت اللي بستجيب للندى بتاعه. في ترنيمة جميلة برضو نفسي نقولها، تقول أنت اللحن اللي بغنيه. يعني ترنيمة جميلة قوي، افتحوها، يعني افتح الكلمات بتاعتها علشان تقدر تتابعها وترنمها معانا. يعني ما تعوش تسمعنا بس، لكن طلع الكلمات وحاول ترنمها معانا. احنا بنقول رب انت اللحن اللي بغني. عايز اقول لكم رب عظيم جدا جدا جدا، الرب عظيم جدا، الرب عظيم جدا، وبيحبنا جدا، بيحبك جدا، بيحبني جدا. عشان كده احنا واحنا جايين للرب بنجري عليه، احنا مش مجانين، مش مغيبين، لا، احنا جايين لإله بيحبنا وبينادي علينا وموجود، وهو قوي جدا، مالي الكون، قريب منك. فانت اللحن اللي بغنيه، هايم في كلامه ومعاني. ترنيمة جميلة، تعالوا نقول الترنيمة دي مع بعض.

يعني البداية هي محبة الرب. يعني كنا في الحلقة اللي فاتت عمالين نتكلم على الفكرة دي كتير، بنقول نحن نحبه لأنه هو إيه أحبنا أولا. يعني دي يعني الآية الجميلة ديت كنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، أشجعكم ارجعوا للحلقة اللي فاتت اتفرجوا عليها. فإحنا بنقول دايما إن محبة الرب هي اللي جذبتنا إليه، محبة المسيح هي اللي جذبتنا إليه، فهو نادى علينا بمحبته. يعني نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عشان كده ده العنوان بتاع الحلقة بتاعت النهاردة، إن البداية هي المقابلة مع المسيح. يعني بداية العبادة وبداية العلاقة، إحنا بنقول إن العبادة هي العلاقة، والعلاقة دي مع الله من خلال المسيح وبواسطة المسيح وعن طريق معرفة المسيح. فعشان كده البداية هي إن إحنا نقابل المسيح، يعني نقابل المسيح، نتعرف عليه، نعرف شخصه. قد تكون المقابلة دي مقابلة معجزية، يعني في قصص كثيرة جدا في الكتاب المقدس، وفي قصص كمان حصلة مع يعني مع ناس حوالينا الأيام دي أو معانا، إن أنت ممكن تقابل المسيح في حلم أو تقابله في في في في رؤية، أو مثلا وأنت بتصلي يعني المسيح يعمل معك معجزة أو يعمل معك معجزة شفاء. ده كان موجود في الكتاب المقدس في خلال رحلة حياة المسيح، لأن في معجزات كتيرة جدا. وقد تكون المعرفة والمقابلة مع المسيح تدريجية، إن أنت كل يوم التاني لما بتقرأ قصة عنه بتلاقي نفسك إن أنت بتعجب بيه أكتر وبتتعلق بيه أكتر وأنت بتعرفه أكتر، فيحصل نوع من أنواع المعرفة التدريجية اللي بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، وتلاقي نفسك بعد كده أنا عرفت الشخص ده، أنا عايز أبقى معاه في علاقة. ومن خلال علاقتنا بالمسيح يبقى لينا علاقة مع الله الثالوث اللي هو الآب والابن والروح القدس، فنحن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم. بواسطة المسيح بنقدر ندخل لهذه العلاقة. فعشان كده دايما بنقول إن البداية هي المقابلة مع المسيح، البداية هي المقابلة مع المسيح اللي بتخلي فيه علاقة. ففي قصص كتيرة جدا جدا جدا في الكتاب المقدس في العهد الجديد في الأناجيل بتؤكد الفكرة دي، إن ناس المسيح قابلهم وحصل تغيير كبير جدا في حياتهم. فأنا عايز أفتح معكم قصة صغيرة، معرفش يعني كم واحد من اللي بتفرجوا علينا عارفينها، بس هي يعني هي قصة مشهورة، فنلاقيها في مرقس، في إنجيل مرقس

في مرقص إصحاح 10، يعني قصة معروفة لنا، إنجيل مرقص، عارفين العهد الجديد متى مرقص لقى يوحنا، فده تاني سفر في العهد الجديد.

0: ففي قصه في مرقس الاصحاح العاشر صح 10 عدد 46 لغايه الاخر، قصه مشهوره جدا. واحد اسمه بارتيماوس، بارتيماوس ده كان اعمى. فكتاب بيقول كده بدءا من عدد 46. انا نفسي يا سيلفيا يعني تقرا لنا القصه دي من عدد 46 لعدد 52. قصه صغيره بس نفسي تقراها لنا من الكتاب.
1: اوكي. من عدد 46 بيقول كده: وجاءوا الى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الاعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر. وتبع يسوع في الطريق.
0: يعني قصة جميلة قوي، يعني قصة جميلة فيها ملامح كتيرة مهمة. يعني يعني لما نبص عليها كده، يعني أشجعك بس كده وانت بتفرج علينا، افتح مرقس 10 من عدد 46. طب احنا ليه بنعمل كده؟ علشان عايزين يحصل لينا معرفة عن مين هو المسيح، فنعرفه. وكل ما تعرفه أكتر فتعرف قلبه وتعرف أفكاره، ولما بنعرف المسيح نعرف مين هو الرب، ولما نعرف مين هو الرب نعرف مين هو الله الثالوث، ولما نعرف مين هو الله الثالوث نعرف ندخل في هذه العلاقة. فنلاقي إنه بيقولك كده إيه، جاءوا إلى أريحة، يعني وهو خارج من أريحة مع التلاميذ المسيح. كان في الأعمى دوت بارتيماوس، بارتيماوس الأعمى سمع إنه يسوع ناصر، وسمع عن واحد بيعمل معجزات وقال له: يا يسوع ابن داود ارحمني. أنا برضو يفرق معي جدا إن هو ما قالوش افتح عيني، لكن هو قال له ارحمني، لكن يعني قال له ارحمني. وكما لو إنه بيقول له أنا عندي طلب ما يخصش مشكلتي، مشكلة عيني بس، لكن عندي طلب يخص حياتي، أنا عندي طلب يخص حياتي. وده أمر مهم جدا. لو أنت عايز تقرب من الرب ما تجيلوش بالمشكلة بس اللي عندك، قول له أنا جاي لك بكل حياتي، أنا عايز حياتي كلها تتغير. فقال له يا سيد داود ارحمني، هو جاي له بطلب يخص كل حياته. فالناس فضلوا يزقوا ويبعدوه كده، فلكن هو ما يعني ما مسكتش، فضل يعني أصر. وبعد كده المسيح سمع وقال نادوا الأعمى، والتلاميذ راح قالوا له إيه؟ قالوا له ثق، قم، هو ذا يناديك. يعني حاجة زي ابسط يا عم، خلاص هو إيه؟ هو سمع الندى بتاعك. وأنا عايز أقول النهاردة لينا كلنا، الرب بيسمع ندائنا، الرب بيسمع صلاتنا. ودي انسايت مهم قوي او بصيره مهمه جدا عن الرب. الرب بيسمع صلاتنا، الرب بيسمع النداء بتاعنا، الرب بيسمع صراخنا. لما نصرخ للرب الرب بيسمع صراخنا: ثق، قم، هو ذا يناديك. وبيفرق معايا برضو بارتيماوس ان هو رمى رداءه، يعني ما خافش من الزحمه دي، كان ممكن يتسرق ولا حاجه، فهو رمى الرداء بتاعه وجاء ليسوع. ويسوع قال له انت عايز ايه؟ فقال له يا سيدي ان ابصر. فالمسيح ببساطة جدا قال له اذهب، إيمانك قد شفاك. واللي يفرق معاه قوي ان هو أبصر، لكنه مش أبصر وبس، هو تابع يسوع في الطريق. فعشان كده ممكن مقابلة معجزية، دي مقابلة نصنفها مقابلة معجزية لان فيها معجزة كبيرة حصلت في الحياة، فمقابلة معجزية أدت إلى ان هو يتبع المسيح. ممكن جدا يحصل معاك انت كمان المقابلة معجزية، يعني حاجة كبيرة تحصل في حياتك، معجزة كبيرة تحصل في حياتك. ممكن يحصل لك إدراك تدريجي عن من هو المسيح. هل دي برضو فيها معجزة؟ طبعا فيها معجزة، لأن أنت قلبك بينور كل يوم، لكن مش حاجة يعني إيه، مش حاجة رهيبة، مش عينك مثلا كانت أعمى وفتحت أو كنت مريض وخفيت. ممكن ده يحصل وممكن ده ما يحصلش، بس الفكرة أنه بيحصل لك إدراك تدريجي متزايد عن من هو المسيح. ولما يحصل لنا هذا الإدراك التدريجي المتزايد، نعرف المسيح، نحبه، نتعلق به، فده يكون بداية العلاقة مع ربنا، وده اللي يخليك تبقى في أول سكة العبادة، وأول سكة إن يكون عندك قلب عابد، إن يحصل معاك مقابلة مع المسيح. عشان كده إحنا بنشجعكم جدا إن أنت تقرأ الأناجيل، يعني نقرأ الأناجيل، يعني نلاقي الأناجيل إيه في الأربع أناجيل، متى مرقس لوقا يوحنا، كل واحد من كتبة الأناجيل بيكتب بطريقة مختلفة شوية عشان الهدف مختلف، يعني ممكن نتكلم عنها في مرة تانية، لكن الأربع قصص هدفهم إن هم يشرحوا لنا حياة المسيح، يشرحوا لنا مين هو المسيح. فالأربع أناجيل جمال قوي، مليانين عن المقابلات بتاعة المسيح مع التلاميذ ومع ناس كتيرة كانوا بيتبعوه. وطبعا قصة المسيح كلها في الأربع أناجيل. لكن هنا مع بارتيماوس في مقابلة أدت إلى إن هو يتبع المسيح، مقابلة معجزية أدت إلى التبعية، والتبعية هي العبادة. مش عارف سيلفيا عايز تقولي حاجة عن عن عن موضوع بارتيماوس؟
1: الحقيقة يعني كذا مرة كنت أسمع تعليم عن فكرة طرح رداءه دي، بس أول مرة أربطها بالدعوة اللي دعوها التلاميذ قبله، فقالوا له ثق قم هو ذا يناديك، فطرح رداءه. اللي حصل من بارتيماوس إن هو وثق فعلا، هو تأكد إنه مش هيحتاج تاني الرداء، الرداء ده اللي كان بيتغطى بيه في الساعة، اللي بينام عليه، اللي بيستره في الحر وبيستره في الشتاء، غطاء، ويعني كل اعتماده تقريبا على كراجل أعمى بيشحد، ده قيمة كبيرة قوي بالنسبة له. لكن الحقيقة اللي حصلت إنه لما راح للرب يسوع بعد الندى، بعد ما أدرك إنه الرب نداه باسمه، إنه بارتيماوس اتملأ ثقة، أنا مش هحتاج رداء تاني. والحقيقة ده اللي حصل، إنه بعد كده تبع يسوع في الطريق، هو مرجعش حتى يبص الرداء فين، هو مبقاش محتاجه تاني. اللي فرق لي وإحنا بنتكلم عن العبادة، دخولنا محض الرب وإحنا مليانين ثقة إنه الرب عايز يجيب، إن الرب عايز يسمع، إنه الرب أساساً اللي ابتدى العلاقة، اللي رب أساساً نادى، اللي ابتدى بالندى وإحنا بنستجيب، بيصنع التغيير ده. توجه قلوبنا بالثقة دي بيدي مساحة لاكتمال عمل الرب في حياتنا. بس
0: أمين أمين أمين. قالوا له ثق قم هو ذا يناديك، ثق قم هو ذا يناديك. يعني تعرف برضو يعني القصة بتاعت بارتيماوس، على الرغم ان هي بسيطة وصغيرة جدا، لكن بنلاقي ان بارتيماوس مش بس استعاد بصره، لكن هو كمان يعني شكل حياته اتغير. بدل ما هو كان واحد يعني قاعد على جنب الطريق جالس في الارض منتظر يعني ايه ان
1: حد
0: شحات بالضبط، فما بقاش شحات، بقى بيتحرك. هو لما سمع عن المسيح انتقل من حالة الجلوس لإيه؟ للحركة، ان هو ابتدى يتحرك، بيجري على المسيح
1: بالظبط.
0: وهو مش بس عينه فتحت واكتفى بكده، لكنه قرر ان هو هيتبع المسيح. فلما بنعرف مين هو يسوع بنتبعه. وانت مش محتاجين ان احنا ايه نقرا كل الكتب ونعرف كل حاجه في الحياه علشان نبتدي نتبع المسيح. ممكن ببساطه جدا وانت بتقرا الاناجيل تلاقي بيحصل ادراك تدريجي متزايد عن من هو المسيح. مقابلات، ممكن مقابله معجزيه تحصل معاك، امين، ممكن مقابلات صغيره بس كتير تعرفك مين هو المسيح. فلما ده يحصل معاك تبتدي رحلة العبادة والتبعية بتاعت المسيح. عايزين نعرف مين هو يسوع. يعني عايز شجعك النهاردة وإحنا كلنا عايزين نعرف مين هو المسيح. يعني هو قال كده هذه الحياة الأبدية، إن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. المسيح كان هو اللي بيتكلم بيقول كده هذه الحياة الأبدية، يعني يعرفوك أنت الإله الحقيقي، وبيتكلم على الإله الحقيقي دي اللي هو الله الآب، ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته اللي هو الابن، بيتكلم عن نفسه في الحتة دي. هذه هي الحياة الأبدية. يعني لو احنا عايزين نوصل للحياة الأبدية، الحياة الأبدية المقصود بها ايه؟ الحياة الأبدية اللي هي حياة متصلة بالله، هي دي كلمة حياة أبدية. حياة أبدية مش معناها ان انت عايش للأبد في الجسد ما تموتش، عشان ممكن ده يتفهم بالغلط. لا، كلمة الحياة الأبدية يعني احب نفتح لكم الآية برضو علشان ما يكونش في حاجة مش معروفة. تعالوا نفتح الآية دي. هذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي. دي موجودة في يوحنا 17:3. افتحوا معنا يعني يوحنا 17:3. ده كان كلام المسيح بيقول كده في عدد 3 إنجيل يوحنا. يوحنا هو السفر الرابع، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، إصحاح 17 وعدد 3 يقول كده: وهذه هي الحياة الأبدية، المسيح اللي بيتكلم، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. طبعا الآية دي ممكن تلخبط حد فينا. المسيح كان بيصلي لمين؟ المسيح كان بيتكلم الله الآب. طب هو معنى كده ان هو في الارض يبقى مفيش حد في السماء؟ لا طبعا، الله غير محدود، الله مثلث الاقانيم، اب ابن روح قدس. اللي تجسد على الارض هو اقنوم الابن، لكن مش معنى ان هو موجود على الارض ان هو مش موجود في السماء. لا، الله غير محدود، موجود في كل حتة. يعني الحقيقة ان الكرة الارضية كلها قدام الله، زي يعني هي اللي قدام الله، مش الله هو اللي موجود في حتة ومش موجود في حتة تانية. لا، الحقيقة احنا كلنا موجودين في حضوره، احنا اللي كلنا موجودين قدامه. فالله موجود في كل حد، اب ابن روح قدس. فالمسيح هو بيصلي كان بيصلي لالله الاب، بيقول هذه هي الحياة الابدية. يقصد ايه بكلمة الحياة الابدية؟ ما يقصدش بيها ان حد هيعيش بالجسد للابد، لكن يقصد بيها حياة متصلة بالحياة بتاعت ربنا. فمعنى كده ان احنا حتى لما نموت بالجسد هنكون بنعيش مع الله. هي دي الفكرة، هذه هي الحياة الأبدية، ودي بدايتها من دلوقتي. ليه؟ لأن من دلوقتي لما تقابل المسيح يحصل لك هذه الحياة، وكاملوا إن في حياة في روحك. هو ده المعنى بتاع الآية، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. وعشان نعرف الله مين هو لازم نعرف يسوع. فقال ويسوع المسيح الذي أرسلته. طب معنى ان يسوع المسيح الذي ارسله ده ان هو ايه؟ ان هو رسول مثلا؟ لا، هو مرسل من الله، لكن هو ابن الله. فدي فكره مهمه، ده ايماننا المسيحي، وده اللي احنا نعرفه، وده اللي احنا شفناه ودقناه وعرفناه في حياتنا كلها. فهي دي الفكره، ان انت تعرف يسوع يحصل لك الاصابه بتاعه الحياه الابديه دي، يحصل لك هذا النوع من خلينا نقولها ايه، يعني كأن بيحصل لك عدوى كده، يعني عدوى بان انت من جوه بدل موت يبقى فيه حياة، بدل اكتئاب وحزن بيبقى فيه رجاء، بدل ما انت مش عارف هدفك من الحياة بيبقى فيه هدف من الحياة، بدل ما انت عايش من مشكلة لمشكلة وعايش كل حياتك سواد، هتلاقي نفسك حتى في وسط المشاكل يسوع معاك بيرشدك ويقودك في كل خطوة في حياتك، وتعرف قيمة لحياتك. فأنا عايز نصلي كده يعني مع سيلفيا، إن كل حد فينا يعني النهاردة يتقابل مع المسيح، يقول يا رب يسوع أنا عايز أشوفك. ولو أنت عندك حاجة يعني مشكلة كبيرة اطرحها قدام المسيح، قول أنا عايز أشوفك في حياتي، عايز أشوفك في وسط مشاكلي، أنا عايزك ترحمني زي ما قدمت يد المعونة لبارتيماوس. أنا عايزك النهاردة تقدم لي يد المعونة. تفضل يا سيلفيا.
1: يا رب، جاية أتحد يا رب مع كل قلبي بيصلي دلوقتي ويطلبك. أنت يا رب اللي ناديت، أنت اللي بتدعي القلوب يا رب، أنت اللي عايز الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب إحنا اللي لو فتحنا قلوبنا مش هيكون أكتر من استجابة لدعوتك الغالية. يا رب أصلي فعلا للمقابلة دي تحصل في حياة كتير من إخواتي زي ما حصلت رب في حياتي وحياة بارتيماوس. أشكرك رب لأنه أشهد جدا جدا أنه المقابلة اللي حصلت في حياتي نقلتني من العمى إلى البصيرة. أشهد رب زي عبدك اللي شاف النور في وقت أنه كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعمى المعرفة والاستنارة والحق، كنت في ضلال وفي غي وعدم فهم وعدم تمييز، والآن أبصر، والآن أبصر الإله الحقيقي، والآن أبصر الإله الحق، أبصر رب المحبة الكاملة اللي ظهرت في يسوع اللي أسلم نفسه لأجلنا. نعم رب، بصلي أنه الحياة الأبدية تحصل الآن يا رب في حياة إخواتي اللي بيطلبوا الصلاة وبيرفعوها، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يا رب بصلي إعلان الحياة الأبدية يحصل في حياة إخواتي، وكل قلب يا رب طلبك دلوقتي ورافع ذهنه يا رب أمامك في اسم يسوع. يا رب لمسة، لمسة مقابلة، مقابلة مغيرة، مقابلة مقابلة محيية، مقابلة الحياة بعدها ما تكونش زي ماضيها، لكن اتجاه مختلف ومشوار مختلف في اسم يسوع رب، في اسم يسوع. آمين
0: آمين آمين آمين آمين آمين. نأتي إلى يسوع الطريق، نأتي إلى يسوع الحق، نأتي إلى يسوع الحياة، ونأتي يسوع إلى يسوع البداية. يعني هو البداية، هو النهاية، يعني هو الراحة، وفي كل الكفاية. والحقيقة ده الاختبار اللي عندنا، يعني ده الاختبار اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا قابلنا شخص المسيح، وشخص المسيح ده ساعدنا في ان احنا ندوق الحياة الأبدية وندوق الحياة بدل الموت. هو ده الاختبار اللي عندنا، وده أهم من يعني أهم من يكون في شرح كتير ومعرفة كتير، كل ده حلو، بس البداية هي مقابلة مع المسيح. أنا عايز أشجعك النهاردة، يعني إن ضع في قلبك كده إن أنا يعني هتعرف على شخصية المسيح، هتعرف على شخص المسيح، والمعرفة دي كل يوم تزيد، يعني بطريقة يعني تاني قول إدراك تدريجي متزايد، يعني كلمة صعبة مش عارف أقولها بسهولة، يعني إدراك تدريجي، يعني كل يوم حتة أكبر من اليوم اللي قبليها، متزايد، يعني كل يوم بيزيد معرفتي عن المسيح وإدراكي عن مين هو المسيح بيزيد. عايز أشجعك على حاجة، أنت كل ما تعرف حتة عن شخص المسيح هتلاقي نفسك عايز تعرف أكتر. فيسوع هو الطريق، عشان كده هو يعني هو قال على نفسه كده، يعني أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. تعال نقول الترنيمة دي، يسوع هو الطريق، يسوع هو الحياة،

يعني الترنيمة دي مهمة. ليه؟ لأن احنا بنقول المسيح فيها انت الأبرع جمال من كل بني البشر, ودي فكرة احنا بنقولها لأن احنا الكتاب المقدس بيوصف الكنيسة بالعروسة والمسيح بالعريس. فإحنا كعروسة بنقول له أنت الأبرع جمال, وده طبعا يعني إحنا بنشوف المسيح هو الأبرع جمال, هو يعني هو الأبرع جمال لينا ككنيسة, هو الأبرع جمال لينا ككنيسة بمحبته وبحنانه وبرحمته وبمعاملاته وبإعلاناته, هو الأبرع جمال لينا. فإحنا بنقول له أنت الأبرع جمال من كل بني البشر, وكلامك مليان نعمة. يعني كلام المسيح لينا مليان نعمة. نعمة يعني إيه؟ يعني بيطيب القلب. نعمة يعني إيه؟ يعني مليان بركة ومليان خير ومليان شفاء, فمليان نعمة. وبعد كده بنقول له يعني مشتهى الأمم, يعني أنت اللي الأمم يعني تطوق إليك. وإيماننا المسيحي إن كل من يعرف المسيح يعني الرب يهدي خطواته ويلاقي اللي هو بيدور عليه. فعشان كده بقول مشتهى الأمم ورجاء الشعوب, الشعوب اللي بتقطع في بعض وبتتناحر وبتموت بعضها. يعني هما يعني الحرب دي كلها والحروب دي كلها والموت ده كله بسبب إيه؟ بسبب الخوف, وبسبب يعني على فكرة مش بسبب قلة الموارد, بسبب الخوف. فكل واحد خايف عمال يقطع ويحارب ويدمر فالخوف هو اللي عامل في الناس كده. مين يشيل الخوف؟ بالمحبة, المسيح, معرفة المسيح, مشتهى الأمم, رجاء الشعوب, وبنقول نور العالم. عشان كده احنا بالنادي بالنادي بالنادي عن معرفة المسيح. اعرف يسوع, اعرف يسوع تانجو. ويعني عايز اشجعك فعلا, معرفة المسيح بتنجي من الموت. والبعد عن المسيح تلاقي ان الخطية والخوف والأنانية والكبرياء والشر بيتملك من قلبك كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. فتلاقي نفسك أن أنت بعدت قوي قوي قوي عن رحمة ربنا وأنت مش فاهم إزاي. البداية أنك تقابل المسيح. عشان كده بنقول البداية هي مقابلة, البداية هي مقابلة مع المسيح. فقول معانا تاني, مشتهى الأمم ورجاء الشعوب, أنت نور العالم تعالى نور حياتي. أنت نور العالم تعالى نور حياتي. مشتهى الأمم رجاء الشعوب, أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. تعال نقول الترنيمة دي تاني مع سيلفيا.

يعني هنقولها تاني، بس قول له يا اللي قلت على نفسك ان انت نور العالم، يا يسوع يا اللي قلت على نفسك نور العالم، تعالى نور حياتي، انا عايز اعرفك، عايز اعرفك. بس يعني حط في قلبك ان انت تكون جد في ان انت عايز تتعرف على مين هو المسيح. يعني يعني مش مجرد ان انت بتصلي معانا بس دلوقتي، لا لا، لكن حط في قلبك انا عايز اعرف مين هو اكتر. ف يعني اول طريق المعرفه انك تعرف المسيح ان انت تقرا عنه في الاربع اناجيل، تقرا عنه، اختار انجيل من الاربع اناجيل. لو عايز انصحك تبدا بايه، ممكن تبدا بانجيل مرقس، لان هو يعني صغير بسيط شويه، فيعني انجيل جميل، الاربع اناجيل جميل، بس ممكن تبتدي بانجيل مرقس. وقول لنا لو انت ابتديت، ابعت لنا قول لنا، وابتدي يعني تامل في شخص المسيح وحط نفسك في كل قصه. يعني ما اعرفش كم واحد بيعمل كده، لما بتتفرج على فيلم بتتخيل نفسك في بدل مين في الفيلم، بتخيل نفسك في مكان البطل مثلا، لو انت لو واحد بيحصل له مشاكل في شغله مش عارف ايه، القصه بتدور حوالين واحد معين، فانت بتتخيل نفسك مكان هذا الشخص. ف وانت بتتفرج على معاملات المسيح ومقابلات المسيح، حط نفسك مكان الشخص اللي المسيح يتعامل معاه. فحط نفسك مكان بارتيماوس، تلاقي نفسك مكان مثلا وانت بتفرجي في قصة السامرية، يعني حط نفسك مكان السامرية، او مثلا قصة زكة العشار اللي بيحب الفلوس، فانت حط نفسك مكان زكة وتلاقي شوف تعاملات المسيح بتاخدك فين، وشوف ادراكك عن المسيح بيوديك لفين. البداية مقابلات قد تكون معجزية وقد تكون مقابلات صغيرة، بس فيه إدراك تدريجي متزايد. أوكي، فقول معنا الترنيمة دي: نور العالم نحو الظلمة أتيت، افتح عيني كي أراك، افتح عيني، ولو فتحت عيني أنا أتبعك وأسجد ليك وأعبدك وأشهد عنك أن أنت ربي، أن أنت ربي وإلهي.

ده يسوع اللي بنكرز عنه، ده يسوع اللي بنتكلم عنه، ده محور كلامنا، محور حديثنا، هو إن يسوع المقابلة معاه تغير الحياة. يسوع المقابلة معاه تصيبك بالحياة الأبدية، تخليك تشوف وتدوق الحياة الأبدية، وتخليك تعيش الحياة الأبدية من وانت على الأرض. فترنيمة جميلة قوي، يسوع مع أعظمك، يعني نفسي نقولها مرة تانية، نختم بها الحلقة بتاعتنا، الحلقة بتمشي بسرعة، بس يعني نفسي نقولها مرة تانية، وبعد كده هنختم حلقتنا. يسوع مع أعظمك، أنت ربي من أحب، أنت اللي أنا بحبه، كل قلبي والحياة أعطيتك، يعني قدام محبة المسيح وإعلان محبة المسيح وإعلان غفرانه وإعلان أنه بيدور عليا. ما أقدرش أعمل حاجة غير أن أنا أديله كل حياتي وأتبعه، ولما أديله كل حياتي وأتبعه هي دي العبادة، هي دي العبادة.

0: أنا بصلي إن مقابلات مع المسيح تشفي القلوب وتسترد النفوس للرب في اسم الرب يسوع. مقابلات مع المسيح. أشكركم. شكرا يا سيلفيا جدا على وجودك.
1: شكرا لك.
0: ومبسوطين قوي إن إحنا كنا مع بعض النهاردة. ونشوفكم الأسبوع الجاي في برنامج قلب عابد.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
3: هو 15.
4: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
5: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
6: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
4: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس ونجاوب على أسئلة كتيرة زي فين إنجيل السيد المسيح؟ أو الإنجيل اللي أنزل على السيد المسيح؟ وهل إنجيل السيد المسيح فقد أو حرف؟ في البداية خليني أقول لكم على فرضية خاطئة. في ناس كتيرة، أو ممكن نكون إحنا نفسنا، بنفترض إن في إنجيل أنزل على سيدنا المسيح، لكن بمرور الوقت التلاميذ حرفوا الإنجيل دوا، وخصوصا بعد موت أو بعد رفع سيدنا عيسى، وكأن المسيحية تم تحريفها من بعد المسيح، زي موضوع الألوهية والعبادة للمسيح. فبيقولوا كمان من ضمن الفرضية إن المسيح ما قالش عن نفسه إنه إله، والحقيقة إن ده بيدل على جهل مطبق، وهنشوف إزاي ده جهل مطبق. علشان كده نصيحتي لكل مستمع بيسمعني، قبل ما تنتقد اقرأ الكتاب المقدس، اقرأ الإنجيل، أو اسأل الناس نفسهم، اسأل المسيحيين نفسهم. وأنا دايماً أقول كده، اسألني ولا تسأل عني. لما تحب تعرف معلومة اسأل أصحاب الأمر أنفسهم، لكن إنك تنتقد بدون ما تكون فاهم ولا عارف فده خطأ، ده جهل. ومرات كتيرة إحنا كمسيحيين بنضحك على أشياء الناس بتنتقدها وهي في الحقيقة بسيطة، ولو ادوا مجال لنفسهم بالسؤال والفهم ما كانوا عمرهم انتقدوها. علشان كده خلي بالنا من الفرضية دي، مش لازم بالضرورة تمشي ورا كلام الناس أو افتراض الناس، لكن عليك بالتحري والبحث علشان توصل للحق والحقيقة. قبل ما أقول إيه هو إنجيل السيد المسيح، وهل السيد المسيح كتب إنجيل، أو السيد المسيح أنزل عليه إنجيل، خليني في البداية أجاوب على سؤال إيه هو الإنجيل؟ في الحقيقة أن كلمة إنجيل مش كلمة عربية، لكن كلمة إنجيل هي كلمة يونانية الأصل، ذكرت في الكتاب المقدس، وذكرت في كل لغات العالم بأصلها اليوناني إيفانجليون، ومعناها البشارة المفرحة أو الخبر السار. علشان كده اتسمت الأناجيل الأربعة اللي كتبوها رسل المسيح بالبشائر الأربعة، لأنها بتبشر المسكونة بفرح عظيم، زي ما قال المسيح اللي ظهر للرعاة وقت ولادة الطفل يسوع لما قال لهم كده: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فمجيء المسيح أساسا علشان يخلص الإنسان من الخطية ومن نتيجة الخطية اللي هي الموت الأبدي، ويعيد الإنسان مرة تاني إلى أحضان الله، وهو ده الخبر السار، وهي دي البشارة العظيمة لكل الشعوب. علشان كده شعب الله في العهد القديم اللي كان بيقرأ النبوات عن مجيء السيد المسيح عاش ومات على رجاء الخلاص بمجيئه. فالمسيح هو الإنجيل، المسيح هو الخبر السار، المسيح هو البشارة المفرحة. وممكن نطلق على العهد الجديد كله كلمة الإنجيل أو الخبر السار. إذن ما هو الإنجيل؟ الإنجيل هو الخبر السار. ما هو الإنجيل؟ هو المسيح. وهذا الإنجيل يحتوي على 27 جزء، فهو إنجيل واحد، كتاب واحد، لكنه يحتوي على 27 جزء. إحنا كمسيحيين ما عندناش عدة أناجيل، ولا عندنا عدة كتب، لكن عندنا
كتاب واحد اسمه الإنجيل بالمفرد، وهذا الإنجيل وهذا الكتاب يحتوي على 27 جزء، هو ده الإنجيل. وكلمة الإنجيل اللي بتستخدم في الكتاب المقدس هي بتستخدم للرسالة اللي أرسلها الله من خلال يسوع المسيح علشان يخلص الخطاة ويرجعهم مرة تاني إلى علاقة مع الله زي ما كانت علاقة آدم بالله قبل السقوط، ويكون الله المالك على الناس، ويكونوا الناس بكل قلوبهم خاضعين لملك الله. وهو ده محتوى موجز لرسالة الإنجيل، أن المسيح يسوع جاء ليخلص الخطاة زي ما بيقول بولس في تيموثاوس الأولى والأصحاح الأول والآية 15. السؤال الثاني اللي بنجاوب عليه النهاردة في حلقتنا، لماذا لم يكتب السيد المسيح إنجيل؟ في السؤال الأول جاوبنا وقلنا إن الإنجيل هو الخبر السار، الخبر المفرح. الإنجيل هو المسيح، المسيح المتجسد، المسيح اللي أرسله الله لخلاص البشرية، هو ده الإنجيل. فإذا كان المسيح نفسه هو الإنجيل، فما ينفعش نسأل ونقول لماذا لم يكتب المسيح إنجيل. وعايز أقول معلومة مهمة جداً، المسيح هو معطي الوحي، وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي، وليس ناقل للوحي مثل باقي الأنبياء. كل الأنبياء نقلوا وحي، لكن المسيح هو معطي الوحي وفي نفس الوقت هو موضوع الوحي. فلم يتلقى المسيح وحي من الله، لأن المسيح هو نفسه الله. المسيح هو الله معطي الوحي وموضوع الوحي. المسيح نفسه هو الإنجيل، فهو مانح الحياة والوحي، هو الله الظاهر في الجسد، مانح الغفران للبشر. علشان كده كان من اللائق إن رسالته ينقلوها أشخاص، وفي نفس الوقت هم مؤيدين منه وبالمعجزات اللي هو إداهم سلطان إنه يعملوها، وده موجود في متى 10 والآية 8. حتى أصغر التلاميذ 70 اللي أرسلهم المسيح بسلطانه الإلهي اختبروا معجزات عظيمة باسمه. فبيقول الكتاب في لوقا 10: فرجع 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ودي شهادة من أصغر التلاميذ، أصغر 70 رسول. فالمسيح نفسه هو الكتاب، المسيح نفسه هو الإنجيل، المسيح نفسه هو كلمة الله الأزلي زي ما بيقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية رقم 1، بيقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فكيف للمسيح اللي هو الكلمة أن يكتب كتاب؟ هذا سؤال لابد من التفكير فيه. قد يكون الموروث أو قد تكون الثقافة اللي حضرتك تعلمتها أو خلفيتك بتقولك إنه في إنجيل أنزل على السيد المسيح، أو في إنجيل كتبه السيد المسيح. إذا ده اعتقاد حضرتك إنه في إنجيل أنزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح، فقول لنا فين الإنجيل ده؟ وأكيد إحنا أكتر ناس هنكون مبسوطين وفرحانين إن إحنا نلاقي الإنجيل اللي كتبه المسيح أو أنزل على المسيح. لكن الحقيقة غير كده تماماً. وبألخصها مرة تاني وبقول: إذا كان المسيح هو الإنجيل، فكيف له أن يكتب إنجيل؟ إذا كان المسيح هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ إذا كان المسيح هو الله، فكيف يتلقى رسالة من الله وهو الله؟ أرجو إن أنا أكون وضحت لحضرتك يعني إيه إنجيل ويعني إيه المسيح ما كتبش إنجيل. حاجة تانية بتؤكد نفس الفكرة، هل الأفضل لشخص إنه يكتب عن نفسه ولا الآخرين يكتبوا عنه؟ المسيح لم يأتي ومعه رسالة يبلغها مثل أي نبي أو رسول. يمكن كل رسول جه كان معاه رسالة أو
كما يقول البعض كان معاه كتاب، لكن المسيح ما جاش بكتاب، المسيح ما جاش برسالة، لأن المسيح نفسه هو الرسالة. فيقول الكتاب في الرسالة إلى العبرانيين أصح 1 والآية رقم 1 هذه الآية العظيمة: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالمسيح لم يستلم وحي لأنه مصدر الوحي، هو من يوحي وليس من يوحى إليه. ملاحظ حضرتك الفرق؟ المسيح هو الذي يوحي وليس من يوحى إليه. المسيح مش مجرد رسول أو نبي تلقى رسالة من الله وأتى ليخبر البشر بها، لكن المسيح نفسه هو الرسالة. علشان كده كل الأنبياء كانوا دايما يقولوا هكذا يقول الرب. طب والمسيح قال إيه؟ قال أما أنا فأقول لكم. كلهم بيقولوا الله بيقول، لكن المسيح بيقول أنا بقول لكم، لأنه هو الله. إذن الإنجيل هو المسيح، المسيح هو كلمة الله، المسيح هو مصدر الوحي، المسيح هو من يوحي للرسل، وهو بالفعل أوحى إلى مجموعة من الرسل فكتبوا الإنجيل اللي هو عبارة عن 27 جزء. نرجع تاني ونقول، هل في إنجيل أنزل على المسيح؟ في الحقيقة كل المصادر الكتابية واليهودية والمسيحية ما بتقولش إن في إنجيل أنزل على المسيح. فهذا المفهوم إنه في إنجيل أنزل على المسيح هو مفهوم غير مسيحي. ومن يدعي أن هناك كتاب اسمه إنجيل أنزل على السيد المسيح فعليه أن يقول لنا أين هو، أو على الأقل يدلنا عليه. ونحن نسأل، ألا توجد نسخة واحدة وحيدة من هذا الإنجيل الذي كتبه السيد المسيح، أو الإنجيل الذي أنزل على السيد المسيح؟ والشيء الأعجب أو الأغرب إنه اللي بيفترض إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح بيطالبنا إحنا بإحضاره. والسؤال اللي دايماً بنتسأله كمسيحيين، فين الإنجيل اللي أنزل على السيد المسيح؟ مع أننا مش إحنا اللي بنقول إن في إنجيل أنزل على السيد المسيح، لكن في أشخاص تانيين بيدعوا هذا الإدعاء، لكن بكل أسف بيطالبونا إحنا بإحضاره. مع أن القاعدة القانونية والقاعدة المنطقية بتقول إنه البينة على من ادعى، فمن يدعي شيء عليه أن يقدم البينة. فإذا كنت حضرتك بتقول إنه في إنجيل كتبه السيد المسيح أو في إنجيل أنزل على السيد المسيح، من فضلك دلنا عليه، من فضلك قلنا فينه. مش ممكن تدعي ادعاء وتطالبنا احنا بان احنا ننفذه او نحضره ليك. ده شيء مش منطقي، وده شيء ملهوش اي وجود في الفكر المسيحي ولا في التاريخ المسيحي عبر كل العصور. ده مش بس كده، حتى الاناجيل الغنوصية، حتى الاناجيل المنحولة ما بتقولش ان في انجيل انزل على المسيح أو إنجيل كتبه المسيح. وإزاي إنجيل ينزل على المسيح وهو نفسه الإنجيل، وهو نفسه الله، هو مصدر الوحي، هو معطي الوحي، فكيف له أن يتلقى الوحي؟ حضرتك مستوعب الموضوع؟ حضرتك لو فكرت بس لثواني بشكل منطقي، بشكل عقلاني، بشكل متجرد من خلفياتك المختلفة، هل معقول مصدر الوحي، معطي الوحي، يتلقى وحي؟ هل معقول الإنجيل ينزل عليه إنجيل؟ أرجو إن احنا نكون صادقين مع أنفسنا، أرجو إن احنا نراجع
كل اللي احنا بنسمعه، وبعدين حتى الكلام اللي ممكن حضرتك فهمه فيه تناقض. فمرة تقول لنا فين الإنجيل اللي أنزل على المسيح، ومرة تقول لنا فين الإنجيل اللي كتبه السيد المسيح. فلابد أنك حتى على الأقل توحد السؤال علشان نقدر نوحد الإجابة. فهل إنجيل أنزل عليه ولا كتب إنجيل؟ لابد أنك ترسي على بر علشان إحنا كمان تكون إجابتنا محددة على سؤالك. إذن المسيح لم يكتب إنجيل، إذن المسيح لم يتلقى إنجيل، إذن المسيح لم ينزل عليه إنجيل، لأن المسيح هو الإنجيل، هو الخبر المفرح، هو الخبر السار. لكن هنا بيظهر سؤال تاني، إذا كان المسيح ما كتبش إنجيل، كيف كتب الإنجيل ومن هو الذي كتب الإنجيل؟ ده كده سؤال منطقي، سؤال مظبوط. إذا كان المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، إذن من الذي كتب الإنجيل؟ وكيف كتب الإنجيل؟ ده سؤال جدير بالاهتمام، وده سؤال منطقي وعقلاني. بأكد مرة تاني أن السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل، لأنه هو نفسه الإنجيل. لكن بعد ما المسيح قام من الموت وصعد إلى السماء، أوحى بالروح القدس، لأن المسيح هو الله، فالمسيح اللي هو الله أوحى بالروح القدس إلى مجموعة من الرسل والأنبياء، وكان عددهم 8 أشخاص.

القديس متى أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس مرقس أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس لوقا أو الإنجيل كما أوحى بها الله إلى عبده القديس يوحنا. إذن الإنجيل هو عبارة عن وحي من الله إلى 8 من الرسل والأنبياء فكتبوا العهد الجديد. الثمان أشخاص عبارة عن 4 رسل و4 أنبياء. الأربعة الرسل هم متى، يوحنا، بطرس، بولس، والأربعة الأنبياء هم مرقس ولوقا ويعقوب ويهوذا. إذن الثمانية دول هم اللي تلقوا وحي من الله أو من المسيح لأنه هو الله فكتبوا الإنجيل. بعض الناس نتيجة عن جهل أو عدم معرفة أو بقصد أو بدون قصد بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة أناجيل أو بيعتقدوا أن احنا عندنا عدة كتب، وده بالنسبة لهم تحريف، فبيقولك انتوا ما عندكوش إنجيل، انتوا عندكم عدة أناجيل. في الحقيقة احنا عندنا كتاب واحد، إنجيل واحد اسمه الإنجيل أو العهد الجديد. لكن هذا الإنجيل لما تفتحه حضرتك، وأنا شجعك إنك تفتح الإنجيل أو حتى من خلال أي ويب سايت هتلاقي فيه فهرس. لما هتفتح الفهرس هتلاقي الإنجيل بالمفرد لكنه يحتوي على 27 جزء. 27 جزء بيكونوا في النهاية كتاب واحد. معظم الناس بس ما يعرفوش غير أول 4 أجزاء اللي هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا، ما يعرفوش إن فيه 23 جزء تاني. أنا بشجعكم النهاردة وبشجع كل واحد بشكل شخصي فردي، حاول تبحث، حاول تدور، حاول تفحص قبل ما تنتقد، قبل ما تدعي إنه كتاب محرف. افتحه، لو فتحت بس الإنجيل أو شفت الفهرس على الإنترنت هتلاقي هو إنجيل واحد لكنه 27 جزء. إحنا ما عندناش 4 أناجيل ولا عندنا 27 إنجيل، لكن عندنا إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد عبارة عن 27 جزء. فالمسيح لم يؤلف إنجيل لكن الإنجيل يتكلم عنه. المسيح لم يؤلف ترنيمة واحدة لكن كل الترانيم تترنم له. إنه المسيح اللي بيقول عنه الكتاب الذي أتى من فوق، وهو المسيح هو الشخص الوحيد اللي أتى من فوق. كل الأنبياء، كل الرسل أتوا من الأرض عبارة عن تراب، لكن المسيح أتى من فوق، علشان كده إجباري هو فوق الجميع. أنا بشجعك لو أنت محتاج تعرف المسيح، أفضل مكان وأفضل شيء تعرف منه المسيح هو أنك تقرأ الإنجيل. ما تخافش، الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو الكتاب اللي بيبين قلب الله ومحبة الله. مش هيحصل لك أي شيء أبداً، بالعكس حياتك ممكن تتغير بالإنجيل. زي ناس كتيرة قوي، زي شاول الإرهابي اللي كان بيضطهد الكنيسة وكان بيجر الناس إلى السجون، لكن لما تقابل مع المسيح حياته تغيرت وأصبح أعظم رسول للمسيح. الإنجيل هو رسالة الله، الإنجيل هو المسيح بنفسه، وهو القادر إن هو يغيرك. علشان كده افهم الأول وبعدين انتقد واسأل قبل ما تحكم. الخلاصة اللي أنا بقدمها إنه السيد المسيح لم يكتب إنجيل ولم ينزل عليه إنجيل لأنه هو نفسه الإنجيل. بعد صعود المسيح إلى السماء أوحى إلى الرسل فكتبوا الإنجيل، وهو ده الوحي بالنسبة لنا كمسيحيين. المسيح لم يكتب كتابا لكن ملايين الكتب تتكلم عن حياته وتعليمه ومعجزاته وموته وقيامته ومجيئه. أرجوك اقرأ الإنجيل، أرجوك اسأل الله أن يعلن لك عن الحق
في هذا الإنجيل.

ولو كنت صادق ولو كنت صريح ولو كنت حيادي ستجد الحق وستجد النور، لأن الكتاب المقدس الكتاب الصحيح هو كتاب الله الحق والحياة. والرب معك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: أنا رجليني وجعتني من المشي يا راني.
1: آه إحنا 4 ساعات هسي بنلف على المحلات، كله ده عشان نختار أوضة النوم المناسبة لنا في نوع وسعيرة، ولغاية هسي ما عارفين نستغير على حاجة، وميعاد الكنيسة قرب خلاص.
0: طيب شنو رأيك ما نمشي الكنيسة الليلة ونمشي المحلات في وسط البلد؟ أنا متأكد إنه حنلقى كل الأزواج والأسعار هناك.
1: ما نحن بنقول كده من الصباح على كل محل مشيناه، كل محل قبل ما نمشيه أكيد حنلقى إحنا اللي عايزينه في المحل ده، ولغاية هسي ما عجبتنا أي حاجة.
0: قصدك شنو؟ أنا بتكلم غلط من الصباح يعني؟ أنا بعمل ده كله عشان نحن الاتنين وعشان عريسنا. ما أنت اللي بتقولي إنك ما مهتم بترتيب عرسنا وإنك مشغول دايما. طيب أنا أخدت إجازة الليلة ويهودا كرعيننا تكسرت من الصباح وما عملنا أي حاجة، كمان جاية في الآخر تقول لي لازم نمشي الكنيسة؟ أنا بقول لك من هسه يا رانيا ما حقدر أخد أي إجازات في الفترة الجاية.
1: أنت بتتنفر كده ليه بسرعة يا عادل؟ مش دي الحقيقة؟ مش إحنا لينا فترة مخطوبين؟ ولا عملت أي حاجة؟ يعني أنا بكذب؟ أنا غلطان إني بقول لك نمشي الكنيسة، خلاص ما نمشي الكنيسة، وشوف أنت حتقول شنو اللي ربنا، حتقول ليه كنت بفتش على أوضة نوم عشان كده ما مشيت الكنيسة؟
0: رانيا أنا شايف إنه نحن ما قادرين نتفهم مع بعض هسي، عشان كده أمشي أنت حضر الكنيسة وأنا حامشي البيت ارتاح.
1: أنا أسفة يا عادل، أنا أسفة إني ضايقتك، أنا حاسة إنه الشيطان هو خلانا نشيد مع بعض الليلة، أنا عارفة إنه ده بسبب تعبنا الجسدي والإرهاق، من فضلك أرجوك سامحني. يلا ابتسم، أنت عارف إني بعزك وبقدرك قدر شنو.
0: وأنا كمان يا رانيا متأسف إني تكلمت معك بالطريقة الناشفة دي، أصلي بصراحة ضايقت شديد إن اليوم ضاع من غير ما نعمل حاجة. خلينا نمشي الكنيسة، هو ده أفضل حل.

0: يا أمي اتراني خالتي وين؟ مش هي الليلة مؤجزة من الشغل؟
1: ما هو عادل خطيبة شال إجازة الليلة ومشي يفتش عن أوضة نوم.
2: أنا شايفهم مرتبكين جدا الأيام دي وشايلين هم.
0: تلقى دراني وعادل جو، أنا حامشي أفتح الباب سريع. أهلا يا أستاذ مجدي. أهلا يا مدام ليلى، اتفضلوا.
3: إزيك يا ناصر، إزيكم يا جماعة؟
2: اتفضلوا يا جماعة ارتاحوا،
4: اشتقنا ليكم يا جماعة شديد.
1: أقفل الباب يا ناصر، تنسيته مفتوح.
0: حاضر يا أمي. ما معقول ده عادل وراني جو يا هم ديل، شنو يا جماعة؟ مالكم شكلكم تعبانين كده.
3: وسع يا عادل عشان نقعد الأول وبعدين نحكي.
1: هيا يا جماعة حجزتوا الأوضة خلاص؟
3: من فضلك يا ملان مجي بالسيرة دي.
0: وأنا بحسب خبرتي الصغيرة دي شكلكم اتشاكلتوا.
2: ما كويس إنه نتكلم كده يا ناصر، وهو معقولة راني وعادل يتشاكلوا برضو؟
5: ليه ما معقولة؟ نحن فعلا شدينا مع بعض. بصراحة أنا وراني كنا عايزين نخلص من هموة النوم الليلة، لكن رجعنا نحن الاثنين بدل الهم بقوا 20.
3: أنا رأيي إنه حصل معاكم ممكن يحصل مع أي واحد، وبصراحة لما يكون الواحد مهموم ما بعرف يعمل حاجة خالص.
6: وده اللي حصل معانا فعلا، ما عرفنا نحجز ولا أوضة.
2: طيب تعالوا نرمي همومنا قدام ربنا ونبتدي الكنيسة عشان الوقت يتأخر، وأنا متأكد إنه ربنا حيحل كل المشاكل دي.
1: هجيب الشاي يا سمير.
2: معليش يا منال، الوقت يتأخر. شنو رأيكم يا جماعة نخلي الفترة بتاعت شراب الشاي في آخر الكنيسة الليلة؟
1: موافقين.
2: يلا يلا يا مجدي، ابتدي لنا فترة التسبيح.
4: خلينا كلنا نرمي أتعابنا وهمومنا على ربنا. أنا وليلى كمان محتاجين زيك يا عادل، انت ورانيا محتاجين نرمي أتعابنا على ربنا. أن احنا مبارح كنا عند الدكتور وعرفنا انه استحالة انه أن احنا نجيب أطفال، وده قدر شنو يتسبب لنا في هم كبير، لكن أنا حاسي انه ربنا عايزنا نرمي كل همومنا عليه.
1: يسهر إننا كلنا محتاجين نعمل كده الليلة.
4: خلينا كلنا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول وعدك بيطمني.

0: يا رب انت فعلا راحتنا، انت طلبتنا، انت اللي قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وصغيري الاحمال وانا اريحكم. فعلا يا رب في حضرتك راحه حقيقيه.
1: تعالوا مع بعض نرنم عدد الترنيم اللي بيقول يا فرحتي.

0: آمين
1: آمين آمين. الليلة أكيد يوم عظيم، خلينا نفتح مع بعض مزمور رقم 33. طيب حنقرأ مع بعض من أول الآية رقم 12 لغاية آخر المزمور. عايزين نركز ونحن بنقرأ عشان بعد ما نخلص القراية حنتأمل كلنا مع بعض في الآيات دي. يلا يلا مع بعض.
2: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه، من السماوات نظر الرب ورأى جميع من البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض المصور قلوبهم جميعا، وانتبه إلى كل أعمالي لن يخلص من كسر الجيش. الجبار لا ينقص بعظمة القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجح، وزع عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييه من الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، مولدنا ودرسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرنا.
1: مجدا للرب. منو عايز يبتدي التأمل؟
3: أنا أول مرة أخذ بالي من حاجة مكتوبة هنا، الآية رقم 12 بتقول طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. خطيتوا بالكم؟ الكتاب بيقول الشعب الذي اختاره، يعني ربنا بنفسه اختارنا. دي حاجة مؤثرة جدا، بالرغم من خطيتنا وعيوبنا لكن إنه اختارنا، اختارنا عشان نكون ميراثه. تخيلوا الله سبحانه وتعالى بيقول عننا إنه إحنا ميراثه، ده امتياز عظيم جدا.
1: كلامك يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. يعني ربنا اختارنا عشان نقبى ميراثه، وكمان الروح القدوس بيعمل فينا عشان نكون قديسين.
4: على فكرة يا جماعة، إحنا بنستحق خالص إنه ربنا يختارنا. أنا نفسي أصلي قدامكم أشكر ربنا على موته من أجلنا أن من خلاله اشترانا.
1: آمين. خلونا نصلي مع بعض يا جماعة.
4: يا رب يسوع، ليك كل الكرامة، ليك كل المجد، لأنك اخترتنا رغم كل عيوبنا، ليك كل الشكر لأنك متت من أجلنا، محبتك أسرتنا، منحبك يا رب. آمين.
5: أنا عايزة أشارككم بحاجة يا سمير.
1: اتفضل يا رانيا.
5: الآية رقم 16 و17 بتقول لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظمة القوة، باطنه هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. وإحنا بنقرأ الكلام ده اتذكرت الحصل معاي أنا وعادل، وكيف إني كنت مهمومة جدا، ودخل لاني كمان أهم معادل معاي، وكل ما كنت بفكر إن لو ما بنقدر أو تعبنا عشان نجيب العفش بحس إننا ما حنعرس أبدا. حسي وإحنا بنقرأ الآيات دي أخذت بالي إنه طول الوقت الفات كنت بعتمد على مجهوداتنا وحكمتنا، ونسيت إنه كان لازم أرمي همي على ربنا. أنا آسفة يا عادل إني خليتك تشيل الهم. أنا حاسة إنه لو كنا طلبنا من الله إنه يساعدنا في اختيار العفش ما كنا حنتعب كل التعب ده. اعتمادي على شطارتي وحكمتي تعبتني أكتر، ومش بس كده، دي كمان خلتني في مشاكل مع عادل خطيبي.
6: أنا كمان موافقك يا رانيا على اللي أنت قلتيه، فعلا لن يخلص الملك بكثرة القوة. إحنا حاولنا كتير بقوتنا وفشلنا، لكن من الليلة أنا وإنتي حنرمي كل همومنا وأحمالنا عليه.
4: في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول ملغين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، وكمان في آية تاني بتقول ألقي على الرب همك وهو يعولك.
7: مش بس كده، كمان في آية بتقول ألغي على الرب أعمالك لكي تتثبت خطواتك. يعني ربنا ما عايزنا بس نرمي همومنا عليه، لكن كمان عايزنا نرمي عليه أعمالنا.
1: على فكرة يا جماعة، نحن سهل جدا إنه نقول حنرمي همومنا على ربنا، لكن ساعة الاحتياج ما بنقدر نصبر، وطوال بنحاول نعتمد على قدرتنا، وده راجع لعدم صيغتنا في إنه الله هو اللي بيهتم بينا. ونحن محتاجين إنه نتدرب على الصيغة في إنه الله شايل كل همنا فعلا.
8: كلامك ده يا أبوي ذكرني بقصة جميلة، ممكن أقولها؟
1: اتفضل يا ناصر.
8: القصة دي بتحكي عن واحدة ست بسيطة مشت تزور قرايبها في المدينة. ساكنين في عمارة عالية، وكان عليها إنها تستخدم الأسانسير عشان تطلع الدور العاشر، وكان شايلة معاها حاجات تقيلة في راسها. ولما دخلت الأسانسير، واحد من سكان العمارة قام قال لها: أنت ليش هاي الحاجات التقيلة دي فوق راسي؟ نزليها لغاية ما تصل الدور الطالعه. فردت عليه وقالت له: هو معقول أخلي الأسانسير يستحمل وزني وكمان الحاجات الشايلها معي؟ أنا حخليها على راسي أحسن عشان ما نبقى تقال ويقع بينا. أنا إحنا مرات يا أبوي بنعمل زي المردي، برغم إنه السيد المسيح شايلنا وشايل كل احتياجاتنا، لكن برضو بنشيل الهم وشيلتنا تمام زي المرأة اللي كنا بنضحك عليها حسة.
1: كلامك مظبوط يا ناصر، ربنا يساعدنا كلنا نرمي كل همومنا عليه ونرتاح. في واحد عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
3: أنا.
1: اتفضل يا منال.
3: أنا كنت عايز أشارككم بالآيات الأخيرة في المزمور القريناو، واللي بيقول: أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. قبل ما نكمل الآيات عاوز أقول إنه كاتب المزمور بيقول: أنفسنا انتظرت الرب. انتظار الرب شيء عظيم جدا يا جماعة، دايما إحنا بنستعجل وما بنصبر لغاية ما ربنا يتدخل، والسبب إننا ما شايفين الشايف كاتب المزمور. هو كان شايف إنه الرب هو معونته هو ترسه، وشايف إنه الرب نفسه هو المعونة والرب نفسه هو الترس. ما كان شايف إنه ربنا حيرسل معونته ولا حيرسل ترس تاني أو حماية وقت الشدة أبدا. هو كان شايف إنه ربنا نفسه هو الحماية وهو المعونة. عشان كده كمل الآية اللي بعد كده وبتقول: لأنه به تفرح نفوسنا. كان شايف ربنا قدامه طوالي، فقال به تفرح نفوسنا، وكمان ما كان عايز معونة من أي حاجة تاني غير الله. عشان كده ركز كلامه بأنه فرحته بالله. أنا نفسي إننا ما نخوض عيوننا على كيف ربنا حيحل مشاكلنا، لكن نفرح بالله نفسه ونتأكد هو المعونة وهو الحماية.
7: كلامك ده يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول: طلبناه فأراحنا من كل جهة. فعلا لما يكون الرب هو طلبتنا بنرتاح طوالي.
6: أنا كمان عايز أعلق على الآية نفسها.
1: تفضل يا عادل.
6: الكتاب هنا بيقول أنفسنا انتظرت الرب. أنا كتير بفكر الانتظار مضيعة للوقت، ولكن ونحن بنتكلم هسي اتذكرت الآية اللي بتقول: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. أكيد في نهاية انتظارنا لربنا حيسمع واستجيب.
5: أنا كمان اتذكرت كلام كان قال واحد من الوعاظ، كان بيقول إنه في انتظار الرب ما بيضيع الوقت، وقال الآية اللي بتقول: لأن منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعبون، يمشون ولا يعيون.
1: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل تأملاتنا نصلي شوية.
4: يا رب أشكرك لأنك علمتني هسه إنه في انتظارك ما بضيع الوقت. يا رب ساعدني أنتظرك وما يأس أبدا. يا رب أنا منتظرة معجزة منك لي أنا ومجدي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر، وزي ما بقول المزمور: لتكن رحمتك علينا يا رب حسب ما انتظرناك. في اسم المسيح آمين.
7: يا رب أنا بصلي لك مع ليلى ونحن في الكنيسة الليلة إنك تعمل معجزة معنا وتدينا أطفال. أنا واثق في قدرتك حتى لو كان كلام الدكاترة بيقول إنه ما ممكن نجيب أطفال. أنت لا يعسر عليك أمر. آمين.
8: أنا حاسس يا أبوي إننا لازم نتحد مع الأستاذ مجدي ومدام ليلى في طلبتهم، ونعلن بإيمان مع بعض كلنا بكلمات الترنيمة اللي بتقول: لا يعسر عليك أمر.
3: وأنا كمان يا سمير عاوز أقول حاجة قبل ما نرنم ونتحد مع مجدي وليلى.
1: اتفضل يا منال.
3: ومدام ليلى بتصلي، ربنا ذكرني بحنة مرة الغانة في سفر صمويل الأول، والكانت عاقر ما بتجيب أولاد، وكيف لما رفع الصلاة لله ربنا اداها ابن عظيم اللي هو صمويل النبي. وأنا عايزة أأكد لك يا مدام ليلى إنه ربنا سمع صلاتك.
1: آمين. تعالوا كلنا بإيمان نعلن عن صيغتنا بإنه الرب سمع الصلاة، ونحن بنرنم لا يعسر عليك أمرٌ.

0: امين امين امين.
1: ده شنو انت بتبكي ولا شنو يا مدام ليلى؟
2: لا لا يا جماعه، دي ما دموع الحزن، اصلا احنا بنرنم لا يحصر عليك امره. كنت مغمض عيني وشفت منظر قدامي.
3: شفت شنو يا مدام ليلى؟
2: شفت نفسي نايمه على السرير زي ما يكون سرير مستشفى، وبعدين لقيت مجدي واقف جنبي وفرحان شديد، ولقيته بيقول لي مبروك يا ليلى، السيد المسيح ادانا ولد. وبعد كده شفت واحد شكله جميل جدا ولابس ابيض. في الاول افتكرته الدكتور، لكن لما قرب مني وكلمني قال لي مبروك يا بنتي، انا يسوع ابنك، حيكون خادم لي وحيكون سبب فرحه لناس كثيرين جدا.
4: شكرا لك يا رب، شكرا لك.
1: هللويا، مجد للرب.

0: انا عارف انه في تأملات كثيرة في الايات اللي قدامنا، لكن وقتنا قرب يخلص. عشان كده عايز اسالكم، في واحد عايز يشاركنا بحاجه هسه؟
1: انا عايز اشارككم بخبر مفرح.
2: النتيجه بتاعت الامتحانات ظهرت ونجحت من غير ما تقول لينا ولا شنو يا ناصر؟
1: لا يا رانيا، لسه ما ظهرت، لكن ده خبر اجمل من كده بكثير.
3: احكي لنا يا ناصر الخبر ده.
1: انتم متذكرين حسام صاحبي اصلينا له المره اللي فاتت والقباله؟ امبارح سالني سؤال بعد المحاضره الثانيه ما انتهت، قال لي انت فيك حاجه مختلفه عننا، ما بتشتم، ما بتشاكل، ما بتدخن، وما بتجري ورا البنات زينا، انت فيك شنو غريب؟
2: قلت له شنو يا ناصر لما قال لك كده؟
1: قلت له انه الحاجه اللي انت بتسميها غريبه دي هي الحقيقه، ما مني ولا بقدرتي، لكن دي قوة عمل السيد المسيح في تغيير اي واحد يطلبه. وابتدينا نحكي مع بعض واشرح له عن موت السيد المسيح وعمله العظيم على الصليب، وفي نهاية الكلام طلب مني اجيب له انجيل عشان ما عنده واحد، وهو نفسه يعرف ويقرأ عن السيد المسيح.
0: مجدا للرب، مجدا، فعلا الهنا السامع لصلاتنا.
4: انا كمان عايز اشارككم بخبر عظيم كنت قربت انساوي بسبب المضايقة اللي حصلت لما مشينا مبارح للدكتور انا وليلى.
5: ايوه يا مجدي، احكي عن الحصل ده، خبر عظيم فعلا. كيف انا كمان نسيته؟ يظهر ان الاحزان نتيجه لتلفيق كذب ابليس، بتنسي الواحد كل حاجه.
3: شنو يا جماعه، شوقتونا نسمع لكم انت وليلى.
4: متذكرين الاسبوع القبل الفات كنت اتكلمت معاكم عن الاستاذ سامي صاحبي اللي في الشغل معي، وكنت قلت لكم انه عندي معاد معه باني حزوره في البيت. الحصل انه اتصل بي واعتذر عن الميعاد، وده بسبب انه ولده في المدرسه في واحد بيلعب معه ضربه بيطوبه في عينه، وعرفت منه انه الامل في ولده يشوف بعينه اليمين مره تانيه 1%. وقلت له انا جاي لك هسي في المستشفى، وهناك وقفت معه هو ولده في اوضه العمليات، وقلت له انه السيد المسيح يقدر يشفي ولده ويخلوه يشوف مره تانيه. فقال لي انا عارف انه زمان السيد المسيح كان بيفتح عيون العمى، لكن يا ترى ممكن يحصل ده هسي؟ ولما نكدت له ده صلى معاي بدموع من اجل ولده، وحصلت المعجزه. اول امبارح بعد ما ولده فك الضمادات من عيونه ابتدى يشوف من جديد. اتصل بي سامي في الحال وقال لي انه عايز يقعد معاي عشان نحكي اكتر عن السيد المسيح.
3: دي أخبار عظيمة جدا، شكرا لك يا رب.
0: الرب عظيم جدا. شفت يا جماعة، لما ما خفنا نصلي مع الناس كيف إنه ربنا بقى هو المسؤول إنه يعمل المعجزات؟ أنا نفسي نصلي هسه لرانيا من وقت ما ابتدت الكنيسة وهي بتقح، شنو رأيكم؟
6: آمين.
0: ممكن تصلي لنا يا منال؟
6: يا رب يسوع، إحنا بنرفع بين يدينك رانيا يا رب، احنا بنصلي انك انت شلت كل امراضنا في جلدتك على الصليب يا رب، احنا بنصلي ان يوصل ليها شفاك هسي، وان كل جحة عندها تمشي تماما في اسم المسيح. امين.
3: آمين.
0: ان شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سون.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

يا رب، ما أعظمك، جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله، إني أمسك أطراف الأيام وألملم ساعات العمر، أستجمع أشتات اللحظات، أتوارى خلف الحب الدهري المكنون في صدرك لي. فاكشف لي بالصوت الهادئ أسرار خلاصك وطريق قبولك. أنقذ نفسي من سجن الذات، من سجن الحس، من قيد المألوف المتكرر. إني أقبلك اليوم إلها لي، تملأ قلبي بالإيمان، تغفر قلبي بالإيمان، تفتح باب الأبد لروحي بالإيمان. يا رب،

آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا بنديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775. 9775.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح الرابع عشر.

وقال الله لموسى: هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي يطهر عندما يحضر إلى الحبر. يخرج الحبر إلى خارج المخيم ويفحصه، فإن وجد أنه شفي من البرص يأمر الحبر بأن يحضروا للذي شفي عصفورين حيين طاهرين، وخشب أرز، وخيطا أحمر، وغصنا من نبات السعتر. ويأمر الحبر بأن يذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ثم يأخذ العصفور الحي وخشب الأرز والخيط الأحمر والسعتر ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح على الماء العذب، ويرش على المتطهر من البرص 7 مرات ويطهره، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المخيم، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه وذقنه وحواجب عينيه وكل شعره، ويغسل ثيابه ويستحم بماء فيطهر، ثم في اليوم 8 يحضر 2 خروفين صحيحين ونعجة 1 صحيحة عمرها 1 سنة وقربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت 0.75 لتر، ويوقف الحبر المطهر الشخص المتطهر وقرابينه أمام الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الحبر 1 الخروفين ويقدمه قربان ذنب مع قنينة الزيت، يقدمهما هدية أمام الله، فيذبح الخروف في المكان المقدس الذي يذبح فيه قربان الخطيئة والقربان الذي يحرق، لأن قربان الذنب هو مثل قربان الخطيئة، يكون من نصيب الحبر، إنه طاهر جدا. ويأخذ الحبر من دم قربان الذنب ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يأخذ الحبر من قنينة الزيت ويصبه في كفه اليسرى، أي كفه هو، ويغمس إصبعه اليمنى في الزيت الذي في كفه اليسرى، ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر يضعه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الله، ثم يقدم الحبر قربان الخطيئة ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح الضحية التي تحرق ويقدمها على المنصة مع قربان الدقيق ويكفر عنه فيطهر. لكن إن كان فقيرا وليس في إمكانه أن يقدم هذه، فيجب أن يحضر 1 خروفا كضحية ذنب يقدمها الحبر هدية لله ليكفر عنه،
ويحضر أيضا قربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت حوالي 1/3 لتر ويمامتين أو حمامتين صغيرتين حسب إمكانه، فتكون إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق. في اليوم 8 لتطهيره يحضر كل هذا أمام الله إلى الحبر عند مدخل خيمة الاجتماع، فيأخذ الحبر خروف ضحية الذنب وقنينة الزيت ويقدمهما هدية أمام الله، ثم يذبح خروف ضحية الذنب ويأخذ من دمه ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يصب الحبر من الزيت في كفه اليسرى أي في كفه هو، ويأخذ بإصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر يضعه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الله، ثم يقدم اليمامتين أو الحمامتين الصغيرتين حسب إمكانه، إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق مع قربان الدقيق، وبذلك يكفر الحبر عنه أمام الله. هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي ليس في إمكانه تقديم القربان العادي عند تطهيره. وقال الله لموسى وهارون: متى دخلتم أرض كنعان التي أعطيها لكم ملكا، فعندما أضرب دارا في تلك البلاد بعفن الملابس، يأتي صاحب الدار ويخبر الحبر ويقول له: يبدو أن داري فيها عفن الملابس، فيأمر الحبر بإخلاء الدار قبل أن يدخل ليفحص العفن، وإلا فإن كل شيء في الدار يعتبر نجسا، وبعد ذلك يدخل الحبر ليرى الدار ويفحص الضربة، فإن وجد في حيطان الدار نقرا لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر ومنظرها عميق في الحائط، يخرج الحبر من الدار ويغلق الباب 7 أيام، ثم يرجع في اليوم 7 ليفحص الدار، فإن وجد أن الضربة امتدت في الحيطان

0: أن العفن امتد في الدار فهو عفن مفسد وتكون الدار نجسة، فيجب أن تهدم الدار بما فيها من حجارة وأخشاب وتراب، ويؤخذ الكل إلى مكان نجس خارج المدينة، ومن دخل الدار طول الأيام التي تغلق فيها يكون نجسا إلى المساء، ومن نام فيها أو أكل فيها فيجب أن يغسل ثيابه. لكن إن جاء الحبر وفحصها ووجد أن العفن لم يمتد في الدار بعد تطيينها، يحكم الحبر بأن الدار طاهرة لأن الضربة زالت، فيأخذ لتطهير الدار عصفورين وخشب أرز وخيطا أحمر وغصنا من نبات السعتر، ويذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ويأخذ خشب الأرز والسعتر والخيط الأحمر والعصفور الحي ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح وفي الماء العذب، ويرش الدار 7 مرات ويطهرها بدم العصفور وبالماء العذب وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالسعتر وبالخيط الأحمر، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء خارج المدينة، بذلك يكفر عن الدار فتكون طاهرة. هذه هي التعليمات بشأن كل أمراض البرص والقرع والعفن في الثياب أو الدار، والورم والطفح والبقعة اللامعة، لتعرفوا أن تميزوا بين ما هو نجس وما هو طاهر. فهذه هي تعليمات البرص والعفن.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا منهتم بالروح، ايضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما نتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: صحتك بالدنيا،
3: صحتك بالدنيا.
2: عزيزي المستمع،
3: عزيزتي المستمعة،
2: الصحة أغلى مالينا،
3: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
2: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
3: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة،
2: وعشان الصحة غالية علينا
3: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
2: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
3: طب قول من اللي عندك وهات.
2: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
3: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
2: الترنيمة والفقرة الروحية،
3: وفيها كمان التمثيلية.
4: الواحد عايز ينام مش قادر. انت صحيتي يا أحلام؟
5: يا صباح الفل، قوم بقى بطل كسل، أنا حضرت الفطار.
6: صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما.
5: صباح الخير يا حبيبي، يلا تعالى افطر بسرعة، يلا عشان ما تتأخرش على مدرستك. هي أختك صحيت؟
6: لا لسه نايمة هي.
5: قومي يلا يا سحر بسرعة، قومي علشان تلحقي تفطري.
7: أنا عايزة أنام شوية بقى يا ماما، مش قادرة.
5: يلا عشان ما تتأخريش يا حبيبتي يلا.
4: الأكل فين يا أحلام؟
5: جاهز أهو يا حبيبي، محطوط عندك.
4: طب يلا يلا

0: تعالوا كله معايا. هو انا هاكل لوحدي يا جماعه؟
1: انا جعان قوي يا بابا، عايز اكل.
0: مش عارف، كل الناس بتصحى ملهاش نفس للاكل، بس انت بتحب اول ما تصحى تاكل على طول. طالع لي يا واد على فكره.
2: ايه ده مالك؟ زي ما تكوني شفتي عفريت كده.
3: هو كل يوم فول وطعميه، مش هنغير بقى، انا زهقت.
1: انا بحب الفول موت، لو ما اكلتش فول اكني ما اكلتش اساسا.
4: الواد ده جدع، طالع لابوه.
2: بس التغيير مطلوب برضو. ابقى هات لنا حته جبنه بيضه ولا اي حاجه نحطها في الثلاجه. ما تاكل خاص يا سمير.
4: انا مش بحب الخضار ولا السلطه خالص.
1: ولا انا يا بابا صدقني،
2: ده كده الاكل عمره ما يتهضم، وعلشان كده عندكم امساك.
0: الامساك احسن من الاسهال،
2: الاتنين وحشين.
0: الشاي بقى وحياتك يا احلام. صباح الخير يا صلاح.
5: صباح الفل يا ابو سمره، اخبارك ايه؟
0: الحمد لله، بس الواحد عايز ينام كالعاده يا اخي.
5: انت لو تنام بدري شويه يا اخي تصحى اخر تمام وميت فل.
0: بقول لك ايه، انا تعبان قوي يا صلاح، انا عايز اروح الحمام بسرعه.
5: يوه، كل ده وسمير لسه ما جاش؟
6: صباح الخير يا استاذ، مش دي المحفوظات؟
5: اي خدمه يا سيدي.
6: انا كنت عايز اخلص الورقات دول، قالوا لي اجيلكم هنا.
5: هو المسؤول عن الورق ده استاذ سمير.
6: إيه؟
5: زمانه جاي دلوقتي.
6: هو هنا؟
5: ايوه موجود.
6: طيب هيتاخر؟
5: لا يا سيدي، اصله في الحمام.
6: لا مؤاخذه، اصلا انا مستعجل ورايا حاجات كتيره.
7: صباح الخير يا استاذ، هو حضرتك الاستاذ سمير؟
5: لا يا فندم، الاستاذ سمير في الحمام وزمانه جاي. اي خدمه؟
7: اصل كنت عايزه اخلص كده ورق، وقالوا لي ان الاستاذ سمير هو اللي هيخلصه.
6: انا يا استاذ بقالي اكتر من ساعه واقف على رجلي، والاستاذ سمير ما جاش. هو تلاقيه مزوق وانت بتقول لي في الحمام.
5: جرأة يا سيدي، انت مش مصدقني ولا ايه؟ هو انا هكذب عليك يعني؟
7: لا فعلا يا استاذ، احنا بقالنا كتير قوي واقفين ومستنيينه، مش قادره، رجلي وجعتني من الوقفه، ورايا حاجات ومشاوير كتير عايزه اقضيها.
6: بصوا انا محدش يستغفلني ابدا، ده اكيد مزوق، تلاقيه جه مدى الصبح وطلع يشتغله على تاكسي ولا حاجه. ما انا عارف الحاجات بتاعت الموظفين دي.
8: ايه يا استاذ صلاح، ايه اللي بيزعق عندك ده؟
5: لا يا فندم، ده واحد عايز الاستاذ سمير.
8: وفين الاستاذ سمير؟
5: هو فندم قال ان هو رايح الحمام حضره المدير ولسه ما جاش.
6: حمام ايه يا بيه؟ تلاقيه مزوغ ولا شغله على تاكسي ولا حاجه.
7: انا يا فندم بقالي اكتر من ساعه واقفه على رجليا والاستاذ ما جاش.
8: خلاص خلاص خلاص، انا هتاكد من الموضوع ده بنفسي، انا هروح اشوف في الحمام ولا لا. يا استاذ سمير.
0: ايوه، مين بره؟
8: مين بره؟ انا المدير يا استاذ سمير، انت بتعمل ايه عندك؟
0: عادي يعني يا فندم، بعمل زي الناس.
8: طيب مش قصدي، انا اقصد بقالك كتير يا استاذ سمير، ما يصحش كده.
0: معلش يا فندم، اصلي تعبان قوي، بعد عنك.
8: طيب حاول تطلع بسرعه، في ناس عايزينك تخلص لها شغلها وبعدي عليا.
9: الله عطانا اجسادنا امانه، لازم نرعاها ونهتم بيها.
10: طب تعالى معايا نقابل الدكتوره اماني، نسمع منها المشوره الطبيه.
11: اهلا بيك يا دكتور اماني في حلقه اليوم.
12: اهلا بيك
11: دكتور اماني. بنسمع ان في ناس عندها امساك مزمن، يعني بيشتكوا بصوره او باخرى، يا ترى ايه هو الامساك؟
12: هو الامساك حاجه من اتنين، اما صلابه في البراز، براز صلب وناشف بيمر بصعوبه، او عدد مرات التبرز اقل من 3 مرات في الاسبوع، او ممكن يكون الاتنين مع بعض، ده اسمه امساك.
11: طب ايه اللي بيخلي البراز صلب وصعب مروره؟
12: لما بتقل نسبه الميه في البراز بيبقى ناشف وصلب وصعب مروره، ده لأن الكمية العناصر اللي بتحفظ الماء في البراز قليلة، أو إن البراز بيقعد فترة طويلة في المستقيم اللي هو آخر جزء في الأمعاء.
11: طب ده وصف الإمساك، إيه أسبابه بقى؟
12: في إمساك له أسباب وظيفية، وفي إمساك أسبابه عضوية، لكن المنتشر قوي الإمساك اللي أسبابه وظيفية، وده سهل جدا.
11: يعني إيه أسباب وظيفية؟
12: نوعية الأكل من أهم أسباب الإمساك. في ناس بتعتمد في أكلها على الرز واللحمة، ومعروف إن الرز واللحمة ده من أقل المأكولات في احتوائها على الألياف، وكمان فضلاتها أقل، عشان كده الناس دي بتعاني من إمساك مزمن. الألياف أصلاً بتخلي نسبة السوائل في الفضلات نسبة كويسة عشان تحافظ على طراوة البراز. الناس اللي مش بتحرك كتير، زي الناس الكبار السن أو المريض طريح الفراش اللي مش بتحرك، ده بيكون عنده ضعف في عضلات القولون، فبينتج إن في إمساك أو براز صلب. في أدوية بتسبب إمساك وأشهر حاجة منها الحديد. كثير قوي من الناس بعرفة إن الحديد بيسبب إمساك. في سبب مهم جدا اللي هي كبت الرغبة في التبرز. كبت الرغبة في التبرز بيخلي البراز يقعد أطول فترة في المستقيم، كل السوائل اللي فيه بتتمص فبيبقى براز ناشف. ممكن يحصل نتيجة أمراض زي نقص هرمون الغدة الدرقية، بس بيكون معاه أعراض تانية بقى. ممكن نتيجة قلق أو توتر.
11: في أسباب عضوية. يعني إيه أسباب عضوية؟
12: الأسباب العضوية دي أقل بكتير من الأسباب الوظيفية، بس أكتر خطورة، زي أورام القولون اللي بتسد سكة البراز، زي ضيق الأمعاء، زي الانسداد المعوي، زي البواسير والشرخ الشرجي اللي بتخلي المريض مش قادر يتبرز من الألم فبينتج عنه براز صلب.
11: طيب دكتورة أماني، يا ترى في مضاعفات للإمساك؟
12: الإمساك في حد ذاته مش مشكلة كبيرة، مش مرض خطير، لكن لو طالت مدته ممكن يعمل بعض المضاعفات زي البواسير والشرخ الشرجي. ممكن يزود الضغط جوه البطن فيحصل فتاء أو دوالي خصي عند الرجالة، وكمان ممكن يسبب صداع متكرر.
11: طب يا دكتورة، إزاي نتجنب حدوث الإمساك؟
12: أولا لابد من عدم كبت الرغبة في التبرز، وكمان لازم يكون في وقت معين للتبرز حتى لو ما كانتش في رغبة. تاني حاجة، نوعية الأكل مهمة جدا. لازم يكون الأكل فيه نسبة عالية من الألياف، وده بنلاقيه في الخضار والفاكهة زي الخس والجرجير والبقدونس. كمان مهم قوي شرب كميات كبيرة من السوائل، بما يعادل من 10-12 كوباية مية في اليوم، وطبعا في الحر بتكون كمية المية أكبر. السوائل بتساعد على تليين البراز، وعلى فكرة عادة شرب المية على معدة خالية بتساعد قوي في تجنب الإمساك. كمان ممارسة بعض التمارين الرياضية مهمة جدا، ولا سيما رياضة المشي، بتساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.
11: طب لو حصل بقى الإمساك فعلا أعمل إيه؟
12: في بعض العقاقير الطبية بتساعد على تليين البراز زي سكر اللاكتوز، ده بيتحط مع العصير أو بتشرب منه معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم، ده بيساعد على تكوين براز لين فبيسهل إخراجه.
11: معلش يا دكتورة، إيه اللاكتوز ده؟
12: ده سكر اسمه سكر اللبن، لاكتوز جاي من اللبن. ده أما بيدخل في الأمعاء بيمص مية، أما بيمص المية بيخلي البراز لين وطري وسهل إخراجه. وعلى فكرة ده موجود في الصيدليات كلها. ممكن كمان استعمال لبوس جليسرين قبل التبرز بنص ساعة، ده بيساعد برضو على تليين البراز. ممكن تناول بعض الزيوت الطبيعية زي زيت البيرافين أو زيت الخروع، ده بيتاخد منه حوالي 3 ملي قبل النوم بالليل على طول، بيساعد على تليين البراز، بس ممكن يمنع امتصاص بعض الفيتامينات، عشان كده مش مستحب أبدا الإفراط في استعماله. كمان في أدوية كتيرة قوي في السوق، السوق مليان أدوية ملينات، بس بنحذر من الإفراط فيها لأنها بتعوق امتصاص بعض العقاقير الطبية.
11: دكتور أماني مشكورك في نهاية حلقة اليوم، شكرا جزيلا.
12: العفو يا فندم.
7: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
9: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
7: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
13: أحيانا الإنسان بيحسب الأمور بطريقة عجيبة. تخيل كده لو دكتور قال للمريض خد برشامة واحدة كعلاج في اليوم لمدة شهر، لكن المريض قعد يحسبها مع نفسه وقال طيب ليه أستنى، أنا هاخد 30 برشامة مرة واحدة عشان أخف بسرعة. طبعا عارف يا صديقي إيه اللي ممكن يحصل للراجل دوت، بدل ما يخف ممكن يموت. والإنسان بيتخيل الحياة مع ربنا بالشكل دوت، بيتخيل إنه بكتر صلواته وأصوامه إنه كويس، وإن علاقته حقيقية وحية مع الله سبحانه. في الواقع هو ميت روحيا، ميت في علاقته مع الله. اسمع المثل اللي قاله السيد المسيح عن راجل فريسي متدين، يعني شخص من رجال الدين اليهود، هو وكان كمان معاه شخص تاني خاطي، الاتنين دخلوا بيت ربنا علشان يصلوا. الراجل اليهودي المتدين كان عمال يصلي ويقول اللهم أشكرك، أنا لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزناة، ولا حتى زي الراجل الخاطي دوت، أنا بصوم لك يا رب 2 مرات في الأسبوع، وكمان بقدم عشر كل فلوسي ليك يا رب. لكن الإنسان الخاطي اللي دخل معاه وقف من بعيد وهو شاعر بالقلب المكسور، وقف يصلي بكلمات قليلة بتعبر عن قلب صادق، وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. بيقول الإنجيل إن الله قبل صلاة الإنسان الخاطي اللي قدم نوعية صلاة بحسب قلب الله بتعبر عن توبة حقيقية، بعكس الراجل اليهودي المتدين اللي مع صلواته الكتيرة وأصوامه وأمواله لكن قلبه كان متكبر وصلواته كانت مجرد واجب وأصوامه مجرد تعود، لكن قلبه مليان بالدينونة ونقد البشر اللي حواليه، كأنه متخيل أنه أحسن من كل الناس. يا صديقي، الله يهمه اتجاه قلبك أكتر من مجرد شكل عبادتك. الله بيهمه طاعة قلبك الحقيقية أكتر من مجرد شوية الأعمال الكويسة اللي تفتخر بيها قدام البشر. في دايما رجاء لكل شخص بيتواضع ويقبل كلمة الله، في دايما رجاء لكل واحد بيقدم صلاة بحسب قلب ربنا مش مجرد واجب ولا فروض. آمين.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775. 9775.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية،
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة أنا بصراحة استفدت منها، نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم، ومع أختنا العزيزة رباء سالم.

0: المرأة اليوم يفتحي قلبي.
1: أسرة المرأة اليوم بترحب فيكم مستمعينا، واليوم حلقتنا رح تكون عن الحميمية في الزواج.
2: شكرا بسمة، لا تنسوا مستمعينا تضلوا معانا بعد الدراما عشان تسمعوا رأي السيد مندر خليل وهو مختص في الإرشاد النفسي.

0: ايه ولا عليك امر يا مخلف، ناوليني صحن هاللبني.
1: تامر تفضل، بس اسمع في شويه حكي ودي احكيها انا وياك.
0: ها خير ان شاء الله، شو بي حكي على هالصبح؟
1: لا بس سمعت عن شيء حاب نروح انا وياك عليه.
0: على وين ان شاء الله؟ قدامك سفر؟
1: اي لا سفر ولا شيء، اطمن بس. مركز عناية الأسرة اللي عندنا بالحي مسوي ندوة عن العلاقات الزوجية وبعثوا لنا دعوة.
0: يا حرمة يا حرمة، علاقات زوجية هسه؟ متأخرين علينا جدير.
1: شو متأخرين هذي؟ بعدنا بأول عمرنا.
0: أقول لك روحي لحالك أنت وجارتك، من هو مانعك؟
1: أنا وجارتي؟ وأنا متجوزك ولا متجوز جارتي؟
0: ومن عقلك أروح معك أنتي؟
1: وشلون يكون منظري وكل واحدة منهن محا جوزها؟
0: يعني ودش تقولي لي إن أبو رايد وأبو خالد رايحين؟
1: ولا ليش لعاد نحكي لك؟
0: إيه زين لعاد نروح، وأمرنا لله، وزي ما يقول المثل لاحق العيار الباب الدار. أقول لك ناولينا صحن هالزيتون جاي، ترى كل شي حاطيته عندك.
1: إيه بي منك يا أبو خلف، ما همك غير بطنك. تامر خذ، إيه شو هالعيشة هذه كلها وامر بوامر.

0: يا ويلي، قال الواحد مفكر حاله متجوز يا ابو خلف.
1: شفتي يا ام خلف شفتي، ترى وجهي صار اسود وانا جاوب بالاسئله.
0: شفت السؤال الخامس والسادس؟ قالك تبي اخر كلمه تشجيع قلتيها لزوجك.
1: ولا يوم سالوا متى قلت اخر كلمه حلوه لحرمتك وفاجاتها بهديه، تراني تركت الجواب فاضي.
0: طبعا ما انت عمرك ما قلت لي كلمه سر القلب، يعني حبيبتي او يا عمري. والهديه انسى، ترى من يوم عرسي ما شفت منك شيء.
1: تراني كنت افكر اني هي افقد رجولتي واكون ضعيف قدامك، وبعدين ماني متعود عندها لانه زلمه يهدي زوجته.
0: تعرف يا ابو خلف يوما قالوا قيسوا حراره زواجكو ترى طلع خاف الله خاف الله تحت الصفر مسقع، وطلع ما عندنا نتفه حميميه.
2: السيد منذر، ما هو تعريفك للحميميه؟
3: الحميميه معناها حرفيا ان اعرف شخص وهذا الشخص يعرفني، والمعرفة هاي ما تكون معرفة سطحية عامة، بس فعلا أعرف الشخص بشكل كامل، أعرف قوته، أعرف ضعفه، أعرفه على حقيقته. هذا باختصار معنى الحميمية. هلأ إذا بدنا نيجي بعض التطبيقات إلها، شو يعني الحميمية؟ معناها أني أستطيع أني أتواجد في محضر شخص بدون حاجة أنه ألبس أقنعة أو أخفي أمور عني، أتواجد بحرية. وبنتذكر كلنا بسفر التكوين 2:25 العدد من الكتاب المقدس اللي بيحكي عن آدم وحواء، كانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. إذن الحميمية أني أتواجد في محضر شخص بحقيقتي على حقيقتي دون أن أشعر بالخجل أو في شيء لازم أخبيه. وهذا بيقودنا لنقطة ثانية، أنه إذا الشخص الثاني عرف عني هاي الأمور، الحميمية تعني أنه ما زال يقبلني، ما زال يرحب فيه. أنا مرحب أني أكون حقيقي في محضر شخص ثاني. هاي الحميمية، وهذا هاي الحميمية المطلوبة في العلاقة الزوجية.
2: أخ مندر، ما الذي يعيق أن يكون في حميمية بالعلاقات الزوجية؟
3: الحميمية بشكل عام هي عملية، لازم نكون عن قصد نشتغل حتى نقوي هاي العلاقة أو هاي الحميمية في هالعلاقة. بمعنى آخر، إذا أنا ما بشتغل عليها، إذا ما بصرف وقت حتى أطورها، ممكن تفتر الحميمية وتصير علاقة سطحية ما فيش إلها معنى. الأمور اللي بتشغلنا عادة عن أن يكون لنا وقت نوعي حميمي مع الشخص الآخر، مثلا الانشغال بالعمل، الشغل كتير، في ناس كتير تصرف وقت بالشغل لدرجة ما فيش عندهم وقت لبعضهم البعض. في ظاهرة جديدة بلشت تغزو بيوتنا ومجتمعاتنا، ليه التكنولوجيا الحديثة، مرات كثير بنقعد نصرف ساعات طويلة إحنا على الإنترنت. أنا بلاحظ من نفسي مثلا ديش مرات مرتي بتحكي معي أنا مش فاضي مركز، ببعث إيميل، عم بشتغل بطريقة معينة، أو التلفزيون ممكن واحد يقعد 5-6 ساعات وهو بس مشغول ذهنيا، موجود جسديا عم بيصرف الوقت، ولكن ما فيش هالحميمية. وفي كمان لابد ما في عوامل تنشئة، بجوز احنا ربينا بطريقة زي اهلنا، كان الابو مش كثير يعني، كان قليل الكلمات، ما في تواصل، فغالبا التنشئة اللي ربينا عليها بتأثر على طريقة تعاملنا اليوم مع نسانا او مع ازواجنا. فهي الامور عادة ممكن تضعف شوي من موضوع الحميمية في العلاقة.
2: في ناس بيربطوا الحميمية فقط بالعلاقة الجسدية، شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: أنا أعتقد أنه الحميمية فيها جزء بالعلاقة الجسدية أو تحديدا العلاقة الجنسية، ولكن خطأ أني أربط كل موضوع الحميمية بس في الجنس. الجنس جزء من هذه العلاقة وجزء الله أعطانا إياه حتى نستمتع فيه ونقوي علاقتنا، ولكن ليس كل شيء هو الجنس. نوعية الوقت اللي بصرفه، قدرتي على الاستماع، هيك انه نفرح مع بعض، انه نلعب مع بعض، انه نمشي مع بعض، في اكثر من وسيله انا مستخدمها تقوي العلاقه الحميميه او تقوي الالفه والود والشراكه الحقيقيه بين الزوج وزوجته، مش بس الجنس. زي ما احنا مرات بنغلط بنحصر الحميميه بالعلاقه الجنسيه.

0: أعزائي المستمعين، سؤال يطرح نفسه وما تزال الإجابة عليه غير كافية، ألا وهو: لماذا نجد الكثير من الأزواج متباعدين بعد أن كانت علاقتهم حميمة ووثيقة أثناء فترة الخطوبة، على الرغم من أن أحد أهم الأسباب التي تدفع الإنسان للزواج هو تكوين علاقة حميمة دافئة وشخصية مع الآخر، لكن مع مرور الأيام يصبح لسان حال الأزواج وعذرهم الدائم هو المشغولية ومواجهة تحديات الحياة ومسؤولياتها المختلفة كالعمل والعناية بالأولاد وتأمين سبل الحياة المادية، متناسين أهمية الإبقاء على علاقتهم الحميمة كأولوية تضمن لهم استمرارية نجاح علاقتهم. أما جذور المشكلة كما يقدمها لنا الكتاب المقدس، فهي الأنانية والسعي لإرضاء الذات قبل الآخر، كما تقول كلمة الله في سفر أشعياء الأصحاح 53:6: ملنا كل واحد إلى طريقه. فالأنانية هي أحد الأسباب التي تدفع بالزواج إلى البرود والجفاء بدل الاقتراب والانفتاح العميق والتعبير عن المشاعر بحرية وصدق. ونجد أن التحفظ الشديد والخوف من كشف الذات بشفافية أمام الآخر يخلق أجواء من البرود والعزلة، وعندها يكتفي الأزواج بمشاركة بعضهم البعض واجبات الحياة اليومية والاهتمام بشؤون الأسرة المادية وتربية الأطفال، متناسين علاقتهم الحميمة والتواصل الوجداني العميق الذي يسدد حاجتهم من الحب والمشاركة. أعزائي، أستطيع أن أؤكد أن كل من أسس زواجه على أساس المحبة النازلة من فوق لا محبة العالم المشروطة، قد نجح في تحقيق الحميمية كما أرادها الله أن تكون. فأول وصية أعطيت للأزواج المقدمين على الارتباط جاءت في سفر التكوين والأصحاح 22:24، وهي: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يؤكد أهمية انصهار كلاهما بالآخر وتحقيق الوحدانية والحب المطلق الذي ذكر أيضا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح 25:29، إذ يقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة. وللمرأة أيضا وجه الرسول بولس كلمته لكي تعيش دورها الذي يحقق المعادلة الإلهية من الانسجام والتفاهم، عندما قال لها في 24 من نفس الأصحاح: ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. فالحب الذي يقدمه الزوج مقابل الخضوع والاحترام هما مفاتيح لتحقيق الحميمية المنشودة من الزواج. إن المقياس العظيم الذي وضعه الله للزوج والزوجة سويا هو أن يؤسسا بيتهما على أساس كلمة الله والعيش بمقتضاها، كما قال الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24:25: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. أعزائي، تقدم لنا كلمة الله كل ما نحتاجه من أدوات بناء وحجارة لنؤسس زواجا مفعما بالحب والحميمية والانسجام. إن لقاءنا مع الله والعودة إليه والدخول في علاقة حميمية معه عن طريق التوبة وقبول عمل المسيح الكفاري بموته على الصليب لأجل خلاصنا هو السبيل الوحيد ليعيدنا عن طرقنا الردية وعلاقاتنا المدمرة الفاترة. فصلاتنا لكل مستمع أن يقبل ويتصالح مع الله ويلتصق بكلمته التي تؤهلنا لزواج أفضل وعلاقة أكثر حميمية مع شريك الحياة. وإلى لقاء قريب، نترككم في رعاية الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع، وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
0: عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك. وإذا كان لديك أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودين مشاركتنا فيها، يرجى الكتابة إلينا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 145.

أعظمك اللهم أيها الملك، وأسبح اسمك إلى أبد الآبدين، أسبحك كل يوم وأبارك اسمك إلى أبد الآبدين. ربنا عظيم ويستحق كل تسبيح، وعظمته لا حدود لها. كل جيل يمدح أعمالك للجيل الذي بعده، يخبرون عن قدرتك، يتحدثون عن جلالك ومجدك وبهائك، وأنا أتأمل أعمالك العجيبة. يتحدثون عن قوة أعمالك الرهيبة، وأنا أخبر بعظمتك. دائماً يذكرون خيرك العميم، وبصلاحك يرنمون. ربنا حنون ورحيم وحليم وكثير الحنان، ربنا طيب مع الكل، ورحمته تشمل كل خليقته. تسبحك كل خليقتك يا رب، ويباركك الذين يتقونك. يتحدثون عن جلال مملكتك، ويتكلمون عن قدرتك، لكي يعرف الكل أعمالك القديرة وجلال ومجد مملكتك. مملكتك هي إلى الأبد، وسلطانك يدوم إلى كل الأجيال. ربنا يسند العاثرين ويرفع المنحنين، عيون الكل تنظر إليك، وأنت ترزقهم طعامهم في حينه. تفتح يدك وتشبع رغبة كل كائن حي. ربنا صالح في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. ربنا قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يحقق رغبة الذين يتقونه، ويسمع تضرعهم وينقذهم. ربنا يحفظ كل الذين يحبونه، ويهلك جميع الأشرار. فمي ينطق بتسبيح الله، يا كل البشر سبحوا اسمه القدوس إلى أبد الآبدين.